0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، فذكرها: نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. رواه البخاري. وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. رواه البخاري. وعن معيقب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. رواه البخاري. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله به أعلم، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت. ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه

0: وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يده على خاصرته. رواه البخاري.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثني شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة: قدر صاع. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة: قدر صاع. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال للحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها 3 فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقض وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
1: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
2: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
3: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
2: دروس في العقيدة
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
2: دروس في العقيدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم. مرحبا بالشيخ صالح،
3: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
4: الشيخ صالح، في لقائنا الماضي ونحن نتحدث عن الحلف وحروف القسم بالله عز وجل، سألنا عن الطلاق كيف يكون حلف، وعرفنا أنه ينزل منزلة الحلف، وذكرتم أن الإنسان يطلق زوجته لمنعها عن شيء أو حملها على شيء آخر، لكن بعض الرجال يطلق على فعل الآخرين أو على نفسه، كأن يقول الطلاق أو علي الطلاق أن تتفضل عندنا أو أن تأكل الذبيحة

0: أو يقول علي الطلاق ما فعلت كذا، أو علي الطلاق ما سمعت بكذا أو فعلت كذا. نريد أن تتفضلوا بالحديث عن هذه المسألة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إن هذه المسألة مسألة عظيمة، وفي الحقيقة يكثر التساهل بها، وقد سبق في الحلقة الماضية إشارة إلى نصيحة حول هؤلاء الإخوة الذين يتلاعبون بالطلاق ويلهجون به في كل مناسبة. وما سمعناه يشمل في الحقيقة الكلام على ما إذا خاطب زوجته، أو الكلام على ما إذا خاطب غيرها. فكما يتوجه على المتزوج ألا يتلفظ بالطلاق ولا يعلق بالطلاق، لا ينبغي له هذا مخاطبا لزوجته، فكذلك لا ينبغي أن يجعله عرضة له، عرضة له بأن يتكلم به ويعلق عليه كلما خاطب إنسان آخر. فقد يكون عند أتفه الأسباب عليه الطلاق ما فعل وهو فاعل، وقد يكون بأتفه الأسباب يقول عليه الطلاق إن فعل، وقد يقول كما تفضلت عليه الطلاق إن تأكل واجبي، أو إن تأكل يعني ذبيحته،
0: نعم،
1: أو إن تأكل واجبك، وغير ذلك من الألفاظ. فالذي يتأكد على المسلم ألا يتعرض لمسألة الطلاق نهائيا ولا يعلق بها، ولكن إذا أراد أن يكرمه، أن يكرم ضيفه ويلزمه الأكل عنده، فيقول والله لتأكلن ذبيحتك، والله لتبيتن عندي، والله لأقومن بواجبك، لأن الحلف بالله سبحانه وتعالى قد أوجب فيه الكفارة، والله أعفى من خلقه بحقه سبحانه وتعالى. فإذا كان ولا بد فليحلف بالله، حتى إذا خالفه من حلف عليه، وإذا المتوجع عليه الكفارة. أما إذا عرض زوجته وجعل الحلف بالزوجة هو الذي يريد به إلزام هذا الرجل، يقول يلزمني الطلاق أو عليه الطلاق ونحو ذلك، فهذا فيه أمران. الأمر الأول أنه جعل الطلاق لعبة له،
0: نعم،
1: وهذا أمر منهي عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن سمع طلقا لا أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، هذا من نوع اللعب. ثانيا أنه قد يخالف من حلف عليه بالطلاق فينحرج، إن بقي مع زوجته يخشى أنه طلاق، يخشى أنه طلاق،
0: نعم،
1: وإن طلق وتزوج، وإذا هو يحلف لا تقريبا في الأسبوع أو أسبوعين أو الثلاثة، كم يأتيه من ضيف، كم يعرض له من حاجة، فكل ما بدا له حاجة أو خالفه ضيف أو غيره حلف بالطلاق سيتزوج عدد الأيام وعدد الأسابيع وعدد الأشهر. فعلى العاقل أن يتأمل في هذه النقطة وفي هذه المسألة فيجتنبها. لكن حينما يحصل هذا الشيء ويقع ويحلف بالطلاق على كرام ضيفه فيخالفه أو على، فالحكم كما إذا حلف على زوجته أو حلف على ولده، فإنه يجب أن يتوجه بالسؤال. ومن سئل من العلماء نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد في الجواب.
0: لا،
1: قد يفتى بأنه يشبه اليمين فعليه الكفارة، وقد يفتى أنه طلاق فيقع عليه الطلاق. وفي الحقيقة توجه يقع الطلاق عند كثير من الفقهاء له وجاهة عندي في نظري أنا، لأن أكثر هؤلاء العامة حينما يحلفون بالطلاق على الضيف ونحو ذلك ليس في أمرهم وبالهم إلا الطلاق، ولكن حينما يسألون ويقولون ويقال لهم هل تريدون اليمين أو الطلاق، تجده يقول ما معنى هذا؟ فإذا قيل أن منزلة اليمين تكفر ولا تترك زوجته، طار بهذا فرح وكفر، ثم أخذ هذا العامل الذي أفتى بهذه النقطة بها فأفتى بها كل من هو يماثله.
0: نعم.
1: فإذا وقع الطلاق على طول يقول أفتاني فلان وقال يمين، ولم يعرف عن هذا العالم واستفصاله هل هو يمين أو أنه قصد الطلاق. فأوصي العامة إذا سأل وأفتي ألا يعدي جوابه لغيره، ولو وقعت من زميله أو من قريبه أو من جاره يقول روح اسأل، اذهب بنفسك واسأل. هذا هو شأن المسلم، لأن العامي المستفتي قد لا يسوغ له أن يفتي بما أفتي به، وقد يكون للعالم الذي أفتاه له وجهة وافقت له، لكن قد يكون الذي أوقع الخطأ لا توافقه هذه الوجهة، فإن تشابهت الوقائع قد تختلف في حقيقة الأمر، في المقاصد، في الألفاظ، والعامي المستفتي لا يميز بين هذه الأمور. فخلاصة الأمر، أوصي المتعلم والعامي ألا يعرض نفسه للطلاق، سواء بالنزاع مع زوجته أو مع ولده أو مع سائر الناس، هذه الوصية. الوصية الثانية، إذا وقع يتحرى لإبراء ذمته، فيذهب لأن يسأل من يثق به ولو طالت المسافة، ولو احتاج إلى أن يرحل له، لأن ليس كل سؤال يجاب عنه بالهاتف، وليس كل سؤال يجاب عنه بالوصاية بأن يحمل غيره يسأل عنه، إذ الهاتف بالنسبة لأمر بين شخصين لا يعطي المعنى، كلاما إذا حضر الشخص بنفسه وعرف وعرفت مقاصده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، وأن يوفق الجميع لترك مثل هذه الأمور، وترك التعرض للطلاق بأي صيغة كانت، سواء صيغة يلزمني أو سواء قام بالتعليق إن فعلت كذا أو جئت كذا، وسواء قصد المنع أو ما قصد المنع، لا يعرض نفسه للطلاق. نعم.
0: عرفنا الشركة قبل الحلقة الماضية.
1: نعم.
0: وأنه يكون بالاعتقاد والعمل والقول، وعرفنا كذلك الفرق بينه وبين الكفر الذي يكون في الاعتقاد وفي الترك وفي العمل، فهل الكفر نوع واحد أو أنه أنواع؟
1: الكفر له أنواع، له أنواع، وكما سبق يشترك مع الشرك، لكن في الآونة الأخيرة فرق بعض المحققين بين الشرك والكفر لأمر عظيم، وهو أنه حدث في بعض المجتمعات الإسلامية أمور شركية ولم يعدوها كفرية، فجعلوا الكفر شيئا خاص، والشرك الذي أدى إلى الكفر وصفوه بصفات أخرى كما يسمونها توسلية أو طلب شفاعة أو نحو ذلك. وإلا فحقيقة الكفر لا يبعد أن يكون مثل الشرك، متقاربات متلازمات، لكن هذا صرف حق لله لغيره لغيره. والكفر كما سيأتي إن شاء الله سيتضح الفرق بينه وبين الشرك مع ما تقدم.
0: نعم.
1: فمن أنواعه الكفر بسبب التكذيب، كان يكذب بالقرآن أو يكذب برسالة محمد عليه الصلاة والسلام أو برسالة أحد الرسل الذي ثبتت في القرآن، هذا يعتبر كفر، لكنه ما صرف شيء من حق الله فصار كفرا. قال تعالى ومن أظلم من افترى على الله الكذب أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فوصف الله سبحانه وتعالى من كذب على الله أو كذب بالصدق لما جاءه بالظلم، ثم بين مصيره وهو جهنم، ثم قال للكافرين، فهذا وصف آخر لأن التكذيب بالحق الثابت الذي لا مجال لإنكاره أنه كفر. هذا نوع. نوع آخر قد يكون بالإعراض عن كتاب الله وعن ما جاء فيه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ما جاء فيها، فهذا نوع من أنواع الكفر. والإعراض معروف الترك، لا يبالي بما ثبت من الحق. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فينذرون عن عاقبة كفرهم فيعرضون عن ذلك، ينذرون بالعقوبات العاجلة والآجلة فيعرضون عن ذلك ويتركونه، كما حصل من عاد قوم هود، وكذلك من ثمود قوم صالح، وكذا قوم شعيب، وهكذا. هذا كفر يصفه العلماء كفر الإعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذان نوعان التكذيب والإعراض.
0: طيب الشيخ لو نتوقف في هذا اللقاء عند هذين النوعين حتى أيضا نسأل في اللقاء القادم إذا كان هناك بقية لهذه الأنواع.
1: نعم.
0: طيب أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دروس في العقيدة
3: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
5: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
4: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
3: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب
6: زدني علما. من الأمور التي ينبغي على طالب العلم العناية بها أن يكون في طلبه للعلم سلفيا. إيش معنى سلفيا يا أخوة؟ البعض ربما يقول إيش السلفي هذا؟ أقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا إنكار على من اعتزى إلى منهج السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وعندما أقول سلفيا فإن ذلك يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول في طلبه للعلم على طريقة السلف، وأمر الثاني في من يتلقى العلم وهم أهل السلف من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل البدع والضلال. يقول والله أنا ما حصلت واحد فقيه، أذهب إلى الخرافيين أخذ عنهم العلم. يكفيك الله جل وعلا بالقليل ويجعل فيه البركة عند صاحب الاعتقاد الصحيح. كان بعض السلف لا يرضى أن يستمع آية من القرآن من أهل البدع، وأنت تذهب وتستمع منه علم العقيدة والفقه والأصول واللغة ونحو ذلك. كن سلفيا على الجادة، احرص على طريقة سلفك الصالح، طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طريقة التابعين وأتباع التابعين من أئمة العلم والدين.
3: وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.
4: إذا كان هناك أناس لا يصلون أبدا وقد حاولت معهم كثيرا فلم أستطع، ودائما يكون ردهم سيئا للغاية، وأمري لهم لا يزيدهم إلا عصيانا لأمر الله سبحانه وتعالى، فهل برئت ذمتي من هؤلاء أم أنني أكرر عليهم ما أقوله مع العلم أنهم لا يبالون ولا يسمعون للنصيحة؟ أفيدوني أفادكم الله.
5: الإنسان مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصبر على ما يلاقيه، وقد قال ربنا في محكم الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر مطلوب من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف، وألا ييأس، فإنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس من هداية الناس، وإنما عليه أن يستعمل الرفق والأناة والحلم والحكمة، وأن يكون رشيدا بصيرا بما يقول، وأن لا يغضب إذا لم يأتمروا بأمره، فإن طريقة الرسل أنهم ما كانوا يواجهون الناس بالعنف، وإنما يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يصح للإنسان أن ييأس، بل يأمر وينهى ويرشد ويذكر بحكمة ولباقة وعقل، وإذا صبر على ذلك فإنه حري بالتوفيق إن شاء الله. الله أعلم.
2: الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة. المختصرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب.
6: نور على الدرب.
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
6: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب.
7: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، أهلا ومرحبا.
9: مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
8: الله يحييك. هذا فضيلة الشيخ المستمع ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، عزم أخي على الزواج من امرأة لكنها من عائلة بيننا وبينهم خلافات، فحاولنا أن أثنيه عن عزمه بالقول له بأنها ليست جميلة وبأنها ليست على دين، حتى غير رأيه في الزواج وتزوج بأخرى، وفي الحقيقة ما ذكرناه فيها ليس صحيحا، فهل علينا إثم في ذلك؟ مأجورين.
9: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: تنكح المرأة لأربع: بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأهم شيء في المرأة أن تكون صالحة، صالحة في دينها، مستقيمة في أخلاقها، فإن هذه هي أهم الأوصاف التي تطلب لها المرأة. وينبغي لمن أراد أن يتزوج بامرأة أن يتشاور مع أهله ومع إخوانه قبل أن يقدم، فإذا اتفق الرأي على امرأة فهذا هو المطلوب، وإن اختلف الرأي فلا شك أن المقدم قول الخاطب، لأنه هو الذي سوف يتلقى هذه المرأة بخيرها وشرها، ولا يحل لأهله أن يعارضوه فيما يريد، لأن ذلك حيلولة بين الإنسان وبين ما هو حق له. فإذا رأوا أن هذا الخاطب مصر على أن يتزوج بهذه المرأة التي أعجبته فإنه لا يحل لهم أن يمنعوه منها على أي حال كان. وهؤلاء القوم الذين حاولوا منع صاحبهم الكذب على المرأة ووصفها بأنها غير جميلة وغير صالحة في دينها، هؤلاء آثمون، لأنهم قالوا في المرأة ما ليس فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغيبة: إنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهم بإمكانهم أن يثنوا عزم صاحبهم بوسائل أخرى غير القدح في هذه المرأة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا للمرأة التي وصفوها بما ليس فيها من صفات العيب، ولعل الله أن يتوب عليهم. ولكني أكرر مرة أخرى أنه لا يحل لأحد أن يحول بين الإنسان وبين من يريده من النساء ويمنعوه من خطبتها، سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو أي إنسان. نعم، لو فرض أن الرجل اختار من ليس لها دين أصلا، كما لو عرف بأنها امرأة لا تصلي مثلا، فإنه لا يحل له أن يخطبها ولأهله أن يمنعوه منها، لأن التي لا تصلي لا يحل للمسلم أن يتزوجها، فإن المسلم لا يتزوج الكافرة أبدا إلا أهل الكتاب، فإن الله أباح لنا نساءهم وأباح لنا ذبائحهم، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول وأكرر إنه لا يجوز للإنسان أن يحول بين الرجل وبين مخطوبته إذا كان يرغبها. نعم، إذا رأى أن من المصلحة لا يتزوجها فليشهد عليه وليحاول إقناعه، وأما إذا أصر على أن يخطب هذه المرأة فإنه لا يحل لأحد منعه منها إلا لسبب شرعي. نعم،
10: بارك الله فيكم. المستمع عبد الكريم يوسف يقول: فضيلة الشيخ، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال آمين ثلاث مرات، فسأله الصحابة رضي الله عنهم: على ما أمنت يا رسول الله؟ فما هو الحديث وما معناه؟
9: الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن تأمينه، فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ إن أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ إن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين. والمعنى ظاهر، فالجملة الأولى في رجل ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر عند الإنسان، فإن لم يفعل فإنه يستحق أن يدعى له بهذا، أن يدعى عليه بهذا الدعاء: رغم أنفه. ومعنى رغم أنفه أي سقط في الرغام والتراب، وهذا كناية عن ذله وإهانته. الثاني: أدرك رمضان فلم يغفر له، وذلك بأن يهمل صيام رمضان وقيام رمضان، فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا أهمل وأضاع فإنه ليحصل على هذا الثواب العظيم. ويكون قد رغم أنفه. والثالث رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، أي لم يقم ببرهما الذي يكون سببا لدخول الجنة، فهذا أيضا ممن بدا عليه جبريل وأمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرغم أنفه، أي يصاب بالذل. نعم،
10: بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذهب رجل إلى المسجد لصلاة الجمعة، وبعد أن حضر الإمام إلى المنبر وبدأ الخطبة خطبة الجمعة، جاء ابن هذا الرجل وقال له إن حريقا شب في البيت، فخرج الرجل مستنفرا البعض من المصلين فأطفأ الحريق وعادوا إلى المسجد وقد انتهت الصلاة، فما حكم ذلك وما حكم الناس الذين فاتتهم الصلاة؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
9: ذلك لا بأس به، أي أن الإنسان إذا تخلف عن الجمعة أو غادر مكان الجمعة ولو بعد حضور الإمام من أجل إطفاء الحريق الذي في بيته أو في بيت أخيه المسلم فلا بأس به، بل قد يكون هذا واجبا عليه. وإذا فاتته الصلاة فإنه يكتب له أجرها كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعذور: أن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلا حرج على هذا الرجل الذي خرج بعد أن حضر الإمام حين قيل له إن بيتك قد شب فيه الحريق، ولا حرج على الآخرين الذين قاموا بمساعدته. وإذا كانوا رجعوا إلى المسجد بعد أن انتهى الصلاة فإنهم يصلونها ظهرا، لأن كل من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا. أما من أدرك بعض صلاة الجمعة فينظر، إن أدرك ركعة كاملة فإنه يصليها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة لأن جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية فإنه يصليها ظهرا. نعم،
10: بارك الله فيكم. هذه المستمعة ميم عين تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسديد الديون؟
9: دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا لتسديد الديون جائزة ولا حرج فيها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم، فأخبرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها بذلك، فطلب أن تتصدق عليه وعلى أولاده، ولكنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدق عبد الله بن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معينة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يأتي نص كتاب أو سنة على أن الزوج لا تتبع له زوجته زكاتها، أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاته. فإذا تحقق الوصف، وصف استحقاق الزكاة في أي إنسان، فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة، إلا إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجبا عليه فإنه لا يجوز. ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها ولا يجب عليها قضاء دينه، ولهذا نقول: لو أن الشخص قضى الدين عن والده من زكاته وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جائز، ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقضي على الوفاء فإنه لا بأس بذلك، لأنه يصدق عليهم أنه من الغارمين. أما لو أراد الإنسان أن يدفع زكاته لأبيه أو ابنه من أجل أن ينفق بذلك على نفسه، والأب الذي دفع الزكاة قادر على الإنفاق على ولده، فإن ذلك لا يجوز، لأنه بهذا يدفع عن نفسه واجبا. فالقاعدة الآن، القاعدة العامة في أهل الزكاة، أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن يدفع إليه، ما لم أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة. لكن إذا كان دافع الزكاة يدفع عن نفسه حقا واجبا بها فإن ذلك لا يجوز.
10: بارك الله فيكم. الشيخ محمد، الأم تعطي أولادها من الزكاة؟
9: الأم نعم تعطي أولادها من الزكاة إذا كانوا فقراء ولم تجب عليها نفقتهم. أما إن وجبت عليها نفقتهم لكونها غنية جدا وأولادها فقراء فإنها تنفق عليهم من مالها. لكن لو لزم أحدهم دين فإنه يجوز أن تقضيه من زكاتها.
10: بارك الله فيكم. نعم. تقول فضيلة الشيخ: ما حكم جمع الشعر من الأمام في جهة معينة، وذلك بأن تفرق المرأة شعرها من الأمام باتجاه مائل، وهل يعد عمل هذه المرأة من المائلات المميلات؟
9: أولا يجب على المرأة في تصليح شعر رأسها وتحسينه أن تتجنب شيئا. الشيء الأول أن تتجنب قص شعر الرأس حتى يكون كشعر الرجل، وذلك لأنها إذا قصت شعر رأسها حتى كان كشعر رأس الرجل صارت متشبهة بالرجال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ثانيا أن لا تصلحه على وجه يشبه شعور نساء الكفار، فإن ذلك حرام بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبناء على هذا نقول: إذا أصلحت المرأة شعر رأسها على وجه سليم من هذا فإنه لا بأس به، لكن قد ذهب كثير من العلماء إلى أن المشطة المائلة تدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر إذا يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فقالوا إن هذه المشطة المائلة تدخل في قوله مائلات مميلات. كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قص المرأة رأسها مكروه بكل حال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب آخرون إلى تحريم قص المرأة رأسها إلا في حج أو عمرة.
10: بارك الله. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: البعض من المعلمات تضطر إلى أنها تمسك بالمصحف وهي غير طاهرة، وذلك في مجال التعليم الابتدائي، علما بأن المصحف مضاف إلى كتاب التوحيد والفقه، فهل يعتبر هذا في حكم المصحف؟
9: إذا كان المصحف مضافا إلى كتاب التوحيد والفقه، وكان هذا المجلد أكثر ما فيه من غير القرآن، فإنه لا بأس بمسه، لأنه لا يعد مصحفا، إذ أن أكثره ليس من القرآن. وأما إذا أضيف إلى غيره وأكثره من القرآن فإنه في حكم المصحف، فلا يجوز لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أن يمسه بيده مباشرة، ولكن يمكن أن يمسه من وراء الحائل، يعني يجعل على يده منديلا أو تلبس المرأة القفازين أو ما أشبه ذلك. نعم.
10: هذا المستمع إسماعيل يقول: فضيلة الشيخ، أبعث إليكم برسالتي وأريد منكم التوضيح، حيث أنني وعدت جماعة بأن أتزوج منهم ولم تسمح لي الظروف أن أتزوج منهم، فهل هناك حرج أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
9: إذا خطب رجل من جماعة أو وعدهم بأن يتزوج من عندهم،
10: نعم،
9: ثم بدا له ألا يفعل، فلا حرج عليه في العدول عنهم. وهذا هو السر في أن الإنسان ينبغي له قبل أن يخطب المرأة أن ينظر إليها وتنظر إليه، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فإذا نظر إليها ولم تعجبه فله أن يدعها، لكن إن رأى أن يجبر قلبها وقلوب أهلها بشيء من المال فهو حسن، وليس هذا بواجب عليه، بل ولا أعلم فيه سنة، لكن أقوله من عند نفسي، إنه إذا رأى أن يجبر خواطرهم ولا سيما إن كانوا فقراء بشيء من المال فهو حسن، لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين. نعم.
10: بارك الله فيكم. المستمعة منال عبد الله تقول: جو أن تحدثوني عن الشعر المباح.
9: هذا يرجع إلى اختيار القصيدة الذي تريد هذه المرأة، ومن أحسن القصائد التي سمعتها الميمية لابن القيم، فإن فيها مواعظ وحكما ترقق قلب الإنسان، والقصائد في المواعظ والحكم كثيرة معروفة، يمكنها أن تطالع كتب الأدب وتأخذ منها ما شاءت.
10: بارك الله فيكم. المستمعة سامية تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قيام التلميذات في الصف للمعلمة احتراما عند دخولها الفصل؟
9: القيام للمعلمة أو المعلم عند دخول الفصل احتراما وتعظيما لا ينبغي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحق الناس بالاحترام والتعظيم، لكن يقال إنهم يفعلون ذلك من أجل الانتباه.
10: نعم.
9: والاستعداد للمعلم وما يلقيه من العلم، فإذا كان هذا هو المقصود فأرجو أن لا يكون به بأس.
10: طيب بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: ما أفضل شيء يفعله الولد تجاه والديه المتوفين، حيث كان مقصرا بحقهما كثيرا حيث كان خارج بلاده أثناء موتهما؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ محمد حفظه الله، وأريد إجابة كي يطمئن قلبي، مع أنني عدت إلى بلدي وتمسكت بعقيدتي وصلاتي ولزمت المسجد كثيرا، فهل يكفي الدعاء فقط؟ أرجو الإجابة مأجوري.
9: ليس عليك شيء بالنسبة لأبويك ما دمت قائما بما تستطيع من برهما في حياتهما، ولك أن تبرهما بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار والصدقة وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي ليس لك صلة بها إلا بهما. فأنت والحمد لله حسب ما فهمت من سؤالك مستقيم حريص على بر والديك، فأكثر من الدعاء لهما، وبذلك يحصل لك تمام البر في الحياة وبعد الممات.
10: السائل أبو أسامة يقول: كيف يخشع المسلم في صلاته وما عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟
9: الخشوع في الصلاة ليس هو البكاء كما يظنه بعض العامة، لكن البكاء من أثر الخشوع. الخشوع هو طمأنينة القلب وثباته مع سكون الأطراف، أي الجوارح، اليدين والرجلين والبصر والرأس. والخشوع هو لب الصلاة وروحها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع لخبتين، أو أن يصلي وهو بحضرة الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لخبتان. ولا شك أن الشيطان يهاجم المصلي بكل ما يستطيع، فيفتح له من أبواب الوساوس والهواجيس ما لم يخطره على بال، من أجل أن يضيع هذا المقصود الأعظم في الصلاة وهو الخشوع. فتجد الشيطان يطيح به يمينا وشمالا ويفتح له كل باب. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا طبا لهذا، بأن يشكل الإنسان على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يذهب بإذن الله. والتفر عن اليسار إذا كان الإنسان في غير المسجد واضح، لكن إذا كان في المسجد أو كان على يساره أحد من المصلين فإنه لا يتفر عن يساره، ولكن يلتفت عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن من أسباب الخشوع أيضا الحرص على التفكر والتأمل فيما تقوله في الصلاة، إن كان قرآنا فبمعنى القرآن، وإن كان دعاء فباستحضار أنك محتاج إلى هذا الدعاء وأن الله قريب مجيب وما أشبه ذلك. فإذا فعلت هذا وكنت تتأمل ما تقوله وتفعله في صلاتك، فإن هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة. وليعلم أن أهل العلم اختلفوا رحمهم الله فيما إذا غلبت الهواجيس على الصلاة أو أكثرها، هل تكون مجزئة مبرئة للذمة؟ على قولين، منهم من قال إذا غلب الوسواس على الصلاة وكان أكثر صلاته هواجيس فإن صلاته لا تصح لفقد الخشوع والخضوع فيها، ولأنه جاء في الحديث أن الإنسان ينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربعها عشرها وما أشبه ذلك. ولكن أكثر العلم على أن الصلاة مجزئة تبرأ بها الذمة، لكنها ناقصة جدا، على كل حال ليحذر الإنسان من انفتاح هذه الوساوس عليه، وليقم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التفري عن اليسار ثلاثا والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى يثوب ذلك عنه.
10: في فقه يا شيخ عدد الحركات التي تبطل الصلاة، هناك عدد محدد؟
9: أما الحركات التي تبطل الصلاة فليس لها عدد معين، ولكن الحركات التي تنافي الصلاة بحيث تكون كثيرة متوالية هي التي تكون حراما وتبطل الصلاة إن وقعت من المصلي، إلا أن تكون لضرورة كالهرب من نار أو سبع أو عدو أو ما أشبه ذلك، فإنها لا تبطل الصلاة ولو كثرت وتوالت، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم.
7: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم.
3: نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
6: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
6: نور على الدرب،
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
11: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
12: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
13: يقول ماذا يفعل؟
12: يقول السائل
14: يسأل، يقول
15: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
3: سؤال وجواب.
10: هذا السائل يقول ما حكم استعمال أقلام الذهب أو الساعات في لبسها؟
9: أما لبس الساعات المذهبة للنساء فلا بأس به، لأن ذلك من جملة الحلي، بشرط أن لا تكلف المرأة نفسها بشراء هذه الساعات بحيث تكون قليلة ذات اليد فتستدين لشراء هذه الساعات، أو تشتري هذه الساعات على حساب النفقة، لأن ذلك من الإسراف، وقد قال الله تعالى إن الله لا يحب المسرفين. نعم. أما الرجل فلا يحل له أن يلبس الساعات المذهبة بعموم الحديث وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وكذلك الأقلام، لأن وضع الأقلام في الجيب نوع من التحلل، ولذلك تجد بعض الناس يختار أنصع الأقلام وأحسنها شكلا ليضعه في جيبه. والخلاصة أنه إذا كان ذلك إذا كان استعمال ذلك من الرجال فحرام، وإن كان من النساء فحلال. أما إذا كانت الساعة مطلية بالذهب لونا فقط وليس له جرم فهذا لا بأس به، ولكننا ننصح بعدم استعماله.
3: سؤال وجواب.
11: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
12: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
13: يقول ماذا يفعل؟
12: يقول السائل
14: يسأل، يقول
15: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
3: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر وهو الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. ما زال الكلام على أنواع من أنواع ما يقع في آخر الزمان من أشراط الساعة وعلاماتها. والحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على أنه في آخر الزمان يعود أقوام من العرب إلى عبادة الأصنام وإلى عبادة الأوثان، حتى إن قبيلة أو عدة قبائل من قبائل العرب وهم قريبون من مكة يعودون إلى عبادة صنم يسمى ذا الخلصة. ذا الخلصة، وذا الخلصة أو ذو الخلصة صنم كان في الجاهلية لبعض قبائل العرب، لقبيلة تسمى دوس ولخثعم ولقبيلة تسمى بجيلة. دوس، بجيلة، خثعم لهم صنم يسمى ذا الخلصة. أهل المدينة لهم صنم، أهل الطائف لهم صنم، بقية العرب لهم أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله، أهل مكة لهم إساف ولهم نائلة. الأمر الذي أدى إلى أن يمقت الله جل وعلا جميع الخلق
1: قبل أن يبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد المولى جل وعلا أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، لينقذ البشرية جمعا من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، لأن الخالق هو المستحق أن يعبد، وغير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. وكلنا يعلم أن أسباب الخلق، خلق بني آدم، ما كان إلا لعبادة الله تبارك وتعالى وحده. فبعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذنا من الضلال إلى الهدى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصنم الذي كان يعبده هؤلاء القوم من العرب هدمه جرير بن عبد الله البجلي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بجيلة، بجيلة قبيلة من قبائل العرب اليمنية، وإذا قيل اليمن فالمقصود به ما كان يمن الكعبة، كل ما يقع أمام الكعبة من جهة الجنوب يقال له يمن، إلى أن يصل إلى يمن سبأ وعدن، هذا كله يمن. قبيلة تسمى بجيلة نسبت إلى أمها، أم القبيلة تسمى بجيلة، فقيل البجلي، وهي قبيلة معروفة، منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجرير بن عبد الله البجلي سيد قرم من سادات قبيلة بجيلة، وكان مطاعا في قومه، ووهب الله تعالى جرير بن عبد الله البجلي حسن الصورة والخلقة، كان رجلا جميلا، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت النبي بأربعين يوم. جاء هذا الرجل من قبيلة بجيلة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مقدم هذا الرجل الكريم رضي الله تعالى عنه، جميل وضيء، قدمه تساوي ذراع جرير، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في جرير بن عبد الله البجلي: جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة. يوسف عليه السلام أعطاه الله تعالى ما أعطاه من الجمال، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول فيه عمر ما سمعت: إنه يوسف هذه الأمة. قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فأجله رسول الله وأكرمه. من ضمن الإكرام أن جريرا نفسه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني إذا أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بمقدمي أذن لي بالدخول، وما منعني من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضحك. النبي على كمال من الخلق صلى الله عليه وسلم ما رأى جرير إلا ضحك، يكرم كريم القوم، يعطف على الصغير، يرحم الضعيف، تأتي إليه الجارية تأخذ بيده فيقضي حاجتها، صلوات الله وسلامه عليه، ويمر على الصبيان في سكك المدينة، في طرق المدينة، سيد الخلق،

افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم. واول خطبه سمعها عبد الله بن سلام الحبر اليهودي رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: أريد أن أسمع وأنظر أهو رسول الله حقا أم لا. فأتى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أفشوا السلام، أفشوا السلام. ولذا يسلم على الصبية الصغار يدربهم يؤدبهم فيردون عليه. وجلس يأكل مرة ومعه عمر بن أبي سلمة، وكان عمر بن أبي سلمة ربيبا له طفلا صغيرا، فجعل يأكل من أعلى الصفحة، فأخذ النبي بيده وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام، يا غلام، سم الله، سم الله عندما تبدأ وتأكل، وكل بيمينك، وكل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، لا تأكل بالشمال، وكل مما يليك، لا تذهب يمنى ويسرى، كل مما يليك. آداب والله لا يوجد من يؤدب بها أفضل من سيد الخلق، ولا توجد أمة ولا جيل ولا قوم ولا حضارة ولا مدنية والله علمت وأدبت وربت كتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام بعثه النبي إلى دوس حتى يهدم هذه الكعبة اليمنية التي تسمى ذا الخلصة. فخرج جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ومعه 150 رجل ليهدم هذا الصنم. وقال جرير بن عبد الله البجلي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل، أنا لا أستطيع أن أركب الخيل ولا أثبت عليه، فادعوا الله تعالى لي. فصك النبي صدره ودعا النبي له، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فخرج جرير رضي الله تعالى عنه وأتى إلى هذا الصنم، إلى هذا الموضع المعروف إلى اليوم، مع أنه قد هدم وأزيل. لما وصل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أحرق هذا البيت وأزال هذا البيت، وجاء الله تعالى بالإسلام. البيت، الصنم، ماذا كانوا يفعلون فيه؟ كانوا يعبدون. ما هي العبادة؟ نريد أن نفرق بين العبادة وغيرها، لأن البعض لا يعلم ما هي العبادة، ولأن البعض قد يصرف العبادة لغير الله وهو لا يعتقد أنه يعبد غير الله. ولذا كان لزاما علينا أن نعرف العبادة ما هي، بل هذا أمر واجب، وجوب حتمي. إذا عرفت ما هي العبادة
وأنا أعلم ما خلقني الله تعالى إلا للعباد.

0: العبادة، وأن هذه العبادة لا تصرف لغير الخالق لغير الله تبارك وتعالى، فأنا لا أصرف هذه العبادة لغيري. كلنا يخشى الله، وكلنا يريد جنات الله، وكلنا يريد رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن الحقيقة أن الغالب ما عرف ما هي العبادة. العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. إذا أحب الله تعالى شيئاً، أي أحب أن يفعله العباد له، أمرهم افعلوا كذا، اركعوا، اسجدوا، صل لربك وانحر، صل لربك، صل أمر لربك انحر، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الركوع عبادة، السجود عبادة، الصلاة عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية أو خيفة، ادعوا أمر ربكم. معنى ذلك أن الدعاء عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة عبادة. فالعبادة أيها الإخوان اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال. إذن إذا علمنا أن هذا العمل محبوب لله تعالى، الله جل وعلا لم يأمرنا به إلا لأن هذا الأمر محبوب له. هذه الجبهة نتربها ونضعها في الأرض إجلالا للعلي الكبير، لا إله إلا هو. إذن هذه الجبهة لا يجوز أن تترب لغير الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، الركوع معلوم أن أهصر ظهري، أهصر ظهري. السجود أن أضع جبهتي في الأرض إجلالا لله تعالى. الركوع أن أهصر وأحني ظهري لله تعالى. إذن هصر الظهر وكوني أحني ظهري لغير الله تعالى لا يصح، لأن الله تعالى قال اركعوا واسجدوا. ادعوا ربكم تضرعا، ادعوا فعل أمر، أمرنا الله جل وعلا بأن ندعوه في الملمات عند الحاجات. إذن عندما تقع الملمات لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى، فلو دعونا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه المخلوق ولا يقدر عليه إلا الله، قد أخذنا حق الله تعالى وصرفناه لغيره. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. وفي تعريف آخر للعبادة، العبادة امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، امتثال أوامر واجتناب نواهيه. إذن كل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله. ألا نفعل ذلك إجلالا لغير الله؟ ألا نفعل ذلك احتراما لغير الله؟ أنا لا أفعل هذا عبادة لغير الله، لكنني أسجد لغير الله، أدعو غير الله، أركع لغير الله تبارك وتعالى من باب الإجلال والمحبة لا من باب العبادة. فهل هذا فيه فرق بين العبادة وبين الإجلال؟ الجواب ما كان لله تعالى لا يفعل لغيره. ما كان لله تعالى لا يفعل لغيره. يا أخي أضرب لك مثلا، رئيس دولة إما يسمى ملك وإما يسمى صاحب الفخامة أو صاحب الجلالة، بالله عليك لو كتبت لزيد من الناس عادي، رجل عادي، كتبت له خطاب من عمر ابن محمد الفلاني إلى صاحب الجلالة موسى ابن عبد الله، موسى ابن عبد الله يستحق أن يقال له صاحب الجلالة أو يقال له صاحب الفخامة أو يقال له صاحب السيادة؟ لا، لو اطلع الملك الرئيس على ما فعلت عاقبت. أنت تستهزئ بنا وبمقامنا؟ فالله تعالى أحق أن يجل ويعظم، لا إله إلا هو. فالله تعالى عندما أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، هذه الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها لا نفعلها لغيره، لا نفعلها لغيره. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. مع أن النبي له مشيئة وأنا لي مشيئة وأنت لك مشيئة، ولكن لما عطف الرجل اسم النبي مشيئة النبي بمشيئة الله تعالى بالواو أنكر النبي عليه. كان على هذا الرجل أن يقول ما شاء الله وحده، يعني أو يقول ما شاء الله ثم شئت، لا يقول وشئت، لأن العطف بالواو تدل على المثلية. ولكن إذا قال ما شاء الله ثم تدل على الترتيب والتراخي. أقول لولا الله وأنت، لا يجوز، لولا الله ثم أنت، لترفع مقام الله عن مقام الخلق، مقام الله أجل وأعظم. ولذا قال النبي للرجل: قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله ثم شئت. أجعلتني لله ندا ومثيلا؟ ما هي المثلية ها هنا يا إخوان؟ المثلية ها هنا أنه عطف بالواو، وإذا عطف بالواو صار المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة سواء. ولكن إذا قال ما شاء الله ثم شئت، كل عربي فصيح يعلم ما مقاصد اللغة ومعاني اللغة عندما يسمع ما شاء الله ثم أن مقام الله ومشيئته عظيمة كبيرة، وأن مشيئة المخاطب أقل. إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. إذن العبادة حق الله تعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وحديث معاذ مشهور معلوم حتى عند الصبيان في هذه البلاد، الحمد لله يدرس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. ركب معاذ مع النبي على حمار، وكان معاذ خلف النبي على حمار، فالتفت النبي إلى معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ سؤال مفيد نافع. فقال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد، حق الله الواجب، حياهم ويميتهم ويبعثهم ويحاسبهم، ويدخل من أراد أن يدخله جناته، ويدخل من أراد أن يدخله نار جهنم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يخصوه بالعبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا أسجد لغيره، ولا أركع لغيره، ولا أنذر لغيره، ولا أستعين بسواه، ولا أدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. وحق العباد على الله، وحق العباد على الله، وهذا حق أوجبه الله على نفسه، وإلا فإنه ليس لنا حقا على الله، ولكن الله تكرم وتفضل. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله تعالى بالنار، بل يدخله الجنة، لأن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الخلاصة: جرير هدم الصنم وأحرق الصنم. هذا الصنم لمن؟ لقبيلة تسمى دوس، دوس وأوس، أبو هريرة أوس. وهذه القبيلة قبيلة دوس. دوس تنقسم إلى قسمين: دوس عدوان، ودوس عثلان. دوس عدوان قبيلة تعود إلى قيس ابن غيلان، وهي قبيلة عدنانية. العدنانيون يعودون إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وينتمي نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى معد ابن عدنان، ومعد ابن عدنان ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن دوس عدوان هذه قبيلة عدنانية وليست بقحطانية. دوس ابن عبد الله ابن زهران هذه قبيلة تعود إلى أذ شنوءة، وأذ شنوءة الذين هم من عمان، وأذ شنوءة قبيلة قحطانية وليست بعدنانية. العرب إما عدنانيون وإما قحطانيون وإما عرب بائدة زالت واندثرت وأهلكهم الله تعالى، كقوم عاد وثمود وقوم خصم وجديس، هذه قبائل أزالها الله لا يبقى لهم أثر. الأثر الذي يبقى في العرب اليوم شيئان: عدنان، قحطان. عرب قحطان، وقعرب عدنان. عرب عدنان أيضا فيهم عرق من قحطان. العدنانيون الذين يعودون إلى إسماعيل وإبراهيم، أمهم التي تزوجها إسماعيل من جرهم، وجرهم من قحطان. العرب القحطانيون جميع العرب الذين هم على وجه الأرض كلهم يعودون إلى قحطان. قحطان الأب الجد الكبير الذي تنتمي إليه جميع قبائل العرب، الآباء آدم نوح قحطان. ونحن لعدم معرفتنا بالأصول والأنساب وعدم قراءتنا تجد منا من يتكلم هذا قحطاني، امشي يا قحطاني. قحطاني يعني يعود إلى قحطان الجد الأكبر الأول العظيم. فجميع قبائل اليمن ما عدا من أتى من عدنان كلهم يعودون إلى قحطان الأب الكبير الذي يعتبر الأم. فأزد شنوءة من قحطان، وزهران ودوس يعودون إلى قحطان. وكما قلت لك وأكرر، إن جميع عربي يمشي على وجه الأرض إما أن يكون قحطاني أو أن يكون عدناني. فإذا كان عدناني فهو يعود أيضا إلى قحطان من ناحية الأم، وإذا كان قحطاني يعني الأب من قحطان والأم من قحطان. العدناني الأب غير قحطاني، الأم قحطاني، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما جاء به أبوه إلى مكة وكبر وترعرع عليه السلام تزوج من قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم قبيلة من اليمن من قحطان. قحطان الرجل، قحطان الشخص الكبير العظيم الذي يؤول إليه الخلق. إذن دوس قبيلة إما أن تكون من عدنان أو أن تكون من قحطان. وإذا أطلق كلمة دوس فإنها تعود إلى قحطان، ذلك العدناني وافد إلى هذا الموضع. ولكن القحطاني أيضا أتوا من أزد شنوءة وأقاموا بهذا الموضع، هذا الموضع فيه هذا الصنم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. فخرج جرير بن عبد الله البجلي وأحرق هذا الصنم وزال هذا الصنم، لكن موضع هذا الصنم في آخر الزمان سيعود الناس إلى عبادته من دون الله، كما دل على ذلك هذا الحديث. اسمع الحديث، الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، أليات جمع إليا عجيزة، أليات دوس هذه القبيلة المشهورة المعلومة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلقة. وكان صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة، والموضع إلى اليوم يسمى تبالة. هذه القبيلة دوس لا أوس، أوس برز فيها رجل فحل، رجل عظيم، عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي ملأ الدنيا حديثا وعلما وفقها، تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغيره كثير. وقبيلة دوس برز فيها رجل بل ورجال، ولكنني أذكر لك رجلا واحدا يسمى أبو الطفيل ابن عمرو الدوسي، أبو الطفيل ابن عمرو الدوسي، أبو الطفيل رجل شاعر لبيب فصيح سيد في قومه أتى إلى مكة وهو على جاهلية ومن الذين يعبدون غير الله ومكة مليئة بالأصنام إساف نائلة ما من امرئ إلا معه صنم يعبده وحجر من دون الله فجميع العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام على جاهلية الذين يعبدون الكواكب الذين يعبدون الشمس الذين يعبدون القمر الذين يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والذين يعبدون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر العجم منهم من يعبد النار منهم من يعبد الشمس منهم من يعبد القمر وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى نظر إلى القوم وإذا بهم يعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الكواكب نظر إلى السماء وإذا بكوكب قال هذا ربي فلما أفل بمعنى انطمس وذهب نوره ومات قال لا أحب الآكلين هذا ما يستحق أن يكون إلها لي لما رأى القمر القمر بازغا قال هذا ربي نور ضياء يعبد يعبده ماذا يفعل يسجد له يركع له يناديه يستغيث به يستعين به فلما أفل يريد أن يرشد القوم انتبهوا ويتيقظوا الإله لا يزول ولا يحول الإله عظيم جليل وإذا بالقمر زال الذي أزاله أقوى منه انتبهوا واعلموا أن هذا لا يعبد ولا يستحق أن يعبد فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت وزالت الشمس قال إذن أنا لا أعبد هذا لأنه لا يستحق فإذا عبدته كنت من الخاسرين تدريج تدرج عليه الصلاة والسلام فواقع المجتمع في ذلك الوقت كان على هذا الحال إلا قلة قليلة نادرة ممن كان يعبد الله ويعرف الله تعالى اليهود والنصارى النصارى ضالون اليهود مغضوب عليه ولذا بعث الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لينقذ البشرية من هذه الوهبة من هذه الحفرة العميقة التي أدت إلى أن الله مقت جميع الخلق لا إله إلا هو في آخر الزمان يعود الناس إلى عبادة الله من الناس القدوة من القدوة العرب الذين أنزل الله القرآن بلغة الذين هم في الطليعة والمقدمة والذين حملوا الرايات ووحدوا جزيرة العرب ودانت جزيرة العرب بالإسلام بعد ذلك حملوا الرايات وذهبوا إلى بلاد فارس وذهبوا إلى بلاد الروم وذهبوا إلى بلاد القبط بعد مدة وجيزة أبناؤهم تلاميذهم حملوا الرايات ذهبوا إلى بلاد الهند ذهبوا إلى بلاد الصين بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا أدخلوهم في الإسلام دخلوا الصحراء وأتوا إلى صحراء ليبيا الصحراء الكبرى العظمى الصحراء الكبرى الله أكبر رابط فيها عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الصحابي سنتين وهو في صحراء ليبيا مراد ليدخل الناس في دين الله تعمقوا دخلوا وصلوا إلى النيجر وصلوا إلى بلاد مالي وصلوا إلى المحيط الأطلسي وولد للقائد المسلم عقبة بن نافع أولاد موجودون إلى اليوم دلت على ذلك الكتب كتب السيرة والتاريخ الإسلامي ما ناموا ولكن كانوا رهبان بالليل وفرسان بالنهار، ما ذهبوا لطلب مناجم ذهب، وما ذهبوا لطلب دينار ولا درهم، وإنما ذهبوا إلى تلك الديار ليدخلوا الناس في دين الله أفواجا، وما ذهبوا إلى تلك الديار لأجل السياحة، يريدون أن يروا القوط، يريدون أن يروا الإهرامات، يريدون أن يروا ويروا. لا والله، ما كان هذا شأنهم وما كان هذا همهم، وإنما كان همهم أنهم يدخلون الناس في دين الله ليقولوا لا إله إلا الله ولا يعبدون غيره. ولذا عزهم الله تعالى ونصرهم، والله تعالى قال لهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أبو الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى والنبي بمكة. لما وصل أبو الطفيل، وأبو الطفيل أيضا رجل شاعر لبيب عاقل كريم شريف في قومه، أتى إليه رجال من قريش: يا أبا الطفيل احذر من هذا الصبي محمد. محمد فرق بين الرجل وابنه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وأبيه: لا تسمع مقالة، فإن كلامه سحر، احذره. على رأس من يحذر أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس حلة إزار ورداء من نوع واحد، وإذا ذهب النبي إلى قوم يبلغهم أتى إلى القوم وقال لهم: هذا ابن أخي، أنا عمه، لا تسمعوا منه، إنه ساحر، إنه كاهن. أول معادي لرسول الله أقرباؤه وآله، ليعلم أن هذا الذي أتاه أتى به رسول الله لم يكن متوافئا عليه مع قومه، الخلاف بينه وبين قومه قائم، فلو كانوا متواطئين لما كان أبو لهب يعاندون، لما كان قومه يعاندونه، لكن هذا الأمر من عند الله وليس بأمر تواطئوا عليه، هذا دين حق. أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم دخل المسجد الحرام، قال: فأخذت كرسفا ووضعته في أذني حتى لا أسمع من محمد، أخذ قطن وحشى أذني حتى لا يسمع من محمد، قال: وشاء الله تعالى أن أجد محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. فقلت في نفسي: يا أبا الطفيل، أنت رجل شاعر لبيب عاقل، لما لا تسمع من محمد؟ إن سمعت خيرا قبلت، وإن سمعت غير ذلك رفضت. أخرجت الكرسف وإذا بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فعندما سمعته قلت: والله هذا ليس بقول شاعر ولا كاهن ولا ساحر، هذا كلام عجيب غريب، رجل شاعر عربي. الوليد بن المغيرة أتى يوما ليسمع من النبي، فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فعدت وعلمت أن ما جاء به محمد حق، ولكن أبو جهل وغير أبو جهل قاموا على الوليد: أتتبع الصبي؟ وما إلى ذلك، ما أراد الله له الخير، وما أراد له، أراد الله جل وعلا له الإيمان. أما أبو الطفيل عندما سمع القرآن آمن، قال: فتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيته، فدخلت عليه وقلت له: علمني مما علمك الله، فإنني قدمت إلى مكة وإذا برجال من قريش يحذرونني منك، وعندما سمعتك تقرأ القرآن عند الكعبة أعجبني ما سمعت. قال: فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن، فأسلمت وتبعته صلى الله عليه وسلم. القرآن له حلاوة، القرآن له طلاوة، القرآن يتخلل القلوب. وأعداء الله تعالى المستعمرون عندما علموا أن الأمة الإسلامية إنما انتصرت وفازت واستطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه بسبب القرآن. ماذا عمل المبشرون وماذا عمل المستعمرون؟ حذرونا من القرآن. أنا أدركت وقت يقال لا يجوز أن تقرأ تفسر القرآن، تفسير القرآن حرام، تفسير حديث النبي لا يجوز إلا إذا قرأت اللغة العربية، قرأت المنطق الأقليدس البلاغة، قرأت وقرأت النحو والصرف وتمكنت، بعد ذلك تقرأ تفسير كلام الله. لا يجوز حتى تقرأ هذه الأسماء، ولا يجوز أن تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يقرأ القرآن فيفسر كلام الله فليذهب إلى الجبال حتى إذا سقطت الحجارة عليه يهلك هنالك وحده، حتى يبعدون عن كلام الله. وكلام الله، كلام الله ليس بكلام النبي، وإنما هو من قبل الرب. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أوامر، نواهي، زواجر، ترغيب، ترهيب، وما إلى ذلك. أعجب دخل في الإسلام من حينه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني راجع إلى قومي، أريد أن أعود إلى قومي. قومه أين؟ قومه بعد جبل شمرق في زهران، لأنه دوسي. فادعو الله أن يجعل لي آية، إذا ذهبت إلى قومي يرون هذه الآية فأنا أريد أن أدعوها من الإسلام، فإذا ما رأوا هذه الآية قال اللهم اجعل له آية. واستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو الطفيل إلى قومه، وعندما أشرف على ثنية تطل على الحاضرة على المدينة، وإذا بالآية يظهرها الله على جبينه، جعل الله تعالى له نورا وضياء في جبينه. فخشي أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه أن يظن بأنه برص، فقال اللهم اجعلها في غير وجهي، فجعلها الله تعالى في صوتي. هذه كرامة الأولياء، وكرامة الأولياء لا ينكرها أحد، وكرامة الأولياء أمر الله جل وعلا يجعله للعبد من دون أن يدعي ويزعم أنا ولي وصالح أنزل مطر وأفعل وأفعل. لا، الله إذا أراد أن يكرم بعض العباد أكرمهم ببعض ما ترى، كما تسمع، كما أكرم الجارية السوداء الذي كانت لحي من أحياء العرب، وعندما فقدوا وشاحا، وشاح العرب لهم شيء يسمى وشاح، سيور من جلد يجعلونها للطفل الصغير حتى تستر عورته. لا أراكم الله هذا الوشاح، زال الوشاح والحمد لله، ونسأل الله أن لا يعيده. جاءت حداء سرقت الوشاح، والوشاح عظيم، هذا يستر الأولاد الصغار. اتهموا هذه الجارية: أنت الذي سرقت هذا الوشاح، والله يعلم أنها ما سرقت. فناجت ربها وقالت: لئن نجاني الله تعالى من هؤلاء القوم لأضعن يدي على يد محمد، أهاجر من هذا الحي الجاهل، لأنهم فتشوها وما تركوا شيئا منها، وبخاصة جارية مملوكة، جارية وسوداء، ما انتهت من هذا الكلام والقوم محيطين، القرية كلها محيطة حتى يحقق معها. سرقت الوشاح، وإذا بالحداء تأتي ومعها الوشاح وتلقيه في الخلق. هذه كرامة أولياء. من الذي ينكر الكرامات؟ الكرامات لا تنكر، الكرامات التي تجري على العبد من دون قصد ومن دون دعوة تقع. سهر رجلان، سهر رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى هزيع من الليل، ولما انصرفا والمدينة مظلمة ليست على هذا الوضع كهرباء وما إلى ذلك بيد أحدهما صوت جعل الله في هذا الصوت يمشيان بهذا النور إلى أن جاء مفرق الطرق هذا يريد أن يذهب إلى هنا والآخر إلى هنا الصوت تشعب شعبتين هذا له نور وهذا له نور حتى وصل كل منهما إلى بيته لكن نأتي إلى ساحر كاهن إلى شخص معمم ونقول له أنا سرقت سرق مالي لا أدري من سرقه قل لا أنا أعلم أنا واصل يقول الذي سرقك من أهلك طيب واحد ثانيا الذي سرقك إما رجل أو مرأة إما رجل ولا مرأة ما يكون غير هذا الذي سرقك هذا خطير لا يمكن أن يخرج لأنه عندما سرقك كان معه قرين هذا القرين نحتاج إلى أن يزول بقرة ثور 1000 جنيه كذا تأتي به حتى ندعو الله تعالى في الليل ويذهب عنك ويعود إليك ماله أكل مال الناس بالباطل الغيب ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول ورسل الله تعالى لا يأكلون مال الناس بالباطل وأما هؤلاء الكهانون العرافون إيش اسمك إيش اسم أبوك اسم أمك ويأخذ ويعمل وهو مع الجن وما إلى ذلك ويجلس طوال الليل ينادي في الجن يا كشكن كيائل يا كشكن كيائل يا شمهاروس يا جن ميمون يا بد يا يا يا بدوح يا بدوح يا كيكج يا كيكج 20,000 مرة 30,000 مرة حتى يعبد الجن فإذا عبد الجن أتوا إليه وألقوا عليه كلمة صحيحة 100,000 كلمة باطلة فنقول هذا صالح وهذا ولي وهذا تقي وهذا تجري على يديه كرامات وما إلى ذلك وكله كذب وافتراء ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصل أبو الطفيل وصل أين دوس فلما أتى وجد أباه قال لأبي أنا لست منك ولست أنت مني لما يا بني قال لأنني اتبعت محمد قال ديني دينك أنا أسلم مثلك قال لا اغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أتت إليه صاحبته زوجه قال لها أيضا أنا لست منك وأنت لست مني حتى تتبع محمد أسلم ظل في قومه مدة من الزمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى فاستعصوا عليه إلى آخر الأمر بعد ذلك أسلم قومه هذا ما يتعلق بأمر دوس إذن يدل الحديث دلالة واضحة على أن هذه القبيلة كغيرها من القبائل في آخر الزمان تعود إلى عبادة الأصنام الأوثان إلى عبادة غير الله تعالى ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه البخاري لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تعود فئام يعني جماعات من أمتي إلى عبادة الأوثان حديث آخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله يعني يعم الكفر يعم الشرك يعم البعد عن الله تبارك وتعالى نسأل الله العافية والسلامة صلى الله وسلم وبارك على
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
0: القطوف الدواني.

0: يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الذين زعمتم، قل لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي آلهة يعني من دون الله، لا يملكون، ادعوهم هل ينفعونكم، يعني لا يملك هؤلاء مثقال ذرة، أي مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون شيئا يعني من النفع، وما لهم فيهما من شرك، وليس لهم شرك لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير، وليس له من هؤلاء الآلهة التي تعبدونها ظهير معين، لا يحتاج إلى من يعينه، وإنما هو متفرد بذاته وصفاته وأسمائه، فاعبدوه وحده لا شريك له، ولا تعبد سواه، ولا تنفع الشفاعة عنده. الشفاعة ما تنفع عند الله سبحانه وتعالى يعني إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له الرحمن، فهو الذي يشفع إذا كان أهلا لذلك، وكان المشفوع له موحدا كذلك رضي الله عنه، فعند ذلك يشفع، وإلا فلا أحد يشفع. الله سبحانه وتعالى عظيم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إذا قضى الله أمرا في السماء، يعني خضعت الملائكة يعني خضعانا يعني يقعون خارين ساجدين يعني خوفا من أن ينزل أمر من الله سبحانه وتعالى، فإذا بعد أن يتكلم الله سبحانه وتعالى بكلامه، فعند ذلك بعد فترة يزال عنهم غشيان يغشاهم، فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل ذلك عنهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ ما الذي قاله الله سبحانه وتعالى؟ أن يسألون لمن فوقهم إلى أن يصل إلى حملة العرش، قالوا الحق، أي قال القول الحق، يعني كلامه حق وصدق، قال الحق، وهو العلي على خلقه سبحانه وتعالى، الكبير العظيم في ذاته وصفاته وأسمائه، يعني هكذا يقولون، فعند ذلك يعني تطمئن نفوسهم، وهذه التي يختطفها الشيطان بعضها يعني ينزل بها إلى الكهان ويكذب معها 100 كذبة، فيحدث بما سمعت من السماء وهو الحق ويكذب معها 100 كذبة. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال؟ وماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو العلي الكبير. نعم.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
2: يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال: لا يزال مساك رطبا من ذكر الله.
1: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
3: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.

0: من أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود.
1: بالله التوفيق.
2: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، سبق أنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته كل ما فيه خيرها وصلاحها من عبادات ودعوات وأذكار مطلقة وفي أوقات أخرى محددة، كل ذلك فيما فيه صلاح الأمة ونجاتها، لأن الله أرسله رحمة للعالمين وعلمه ما فيه صلاح الأمة، فهو يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: كان خلقه القرآن، يعني يدعو إلى ما يدعوه القرآن ويرغب فيما يرغب فيه القرآن ويحذر مما ينهى عنه القرآن. ومن ذلك كثرة الأذكار في ليله ونهاره في منزله ورحيله في جميع الأوقات، يكثر من ذكر الله سبحانه. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال يا رسول: ما المفردون؟ قال: الذاكر وما كثر والذاكرات. خرجه مسلم في الصحيح. الذكر له شأن عظيم في صلاح القلوب وإزالة قسوتها وتطهيرها من درنها، وفي ما يتعلق بمرضات الله جل وعلا والتقرب لديه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بهم رحيما. سبحانه وتعالى في هذا أنه صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على قرية يريد دخولها قال: اللهم رب السماوات وما أضلت من الظل الضاد من الضاء، ورب الأرضين وما أقلت يعني ما حملت، ورب الشياطين وما أضلت بالضاد من الإضلال، ورب الرياح وما درينا، أسأل خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وما من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا دعاء عظيم عند دخول القرية والبلد الذي يريد، هذا من أنفع الدعاء. كذلك كونه يقول عند إقبال الليل وإرادة في النزول الأرض: يا أرض ربي وربك الله، اللهم إني أسأل الله خيرك وخير ما فيك وخير ما خلق فيك وخير ما أدب عليك، وأعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وولد. هذا دعاء عام في طلب الخير والسلامة من الشر، وهذا أيضا من الدعوات العظيمة. وهكذا ما في حديث خولة: لأن أنزل منزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يطهر منزله ذلك. فالمؤمن يتأدب بالآداب الشرعية ويحرص على الدعوات الشرعية والأوراد الشرعية أينما كان. وفق الله الجميع.
3: أحسن الله إليك. الذكر عند دخول القرية يبدأ من حين يدخل البلد، أحسن الله إليك، الدعاء
2: أو إذا أقبل عليها.
3: إذا أقبل عليها.
2: نعم. وإذا دخل كل واحد إذا أقبل أو دخل عليه. نعم.
3: أحسن الله إليك.
4: الله أحسن عليك. إذا نزل منزلا ونسي أن يقول هذا الدعاء ثم تذكر بعد،
2: يقول متى ذكر. يقول متى ذكر.
3: صلى الله عليك. المنزل سواء كان جديد أو يعني مستأجر، صلى الله عليك،
2: كل واحد
3: أحسن.
2: في البر أو في البحر، كل واحد.
4: صلى الله عليك. السفر الله
2: يسلمك. في البر والبحر.
4: أقول خاص بالسفر هذا أو حتى
2: في منازل. يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا يعم جميع المنازل.
5: صلى الله عليك. ورد هنا بالنون والصحيح
2: إيش؟
5: اللهم رب السماوات السبع وما ظلت، ورب الأراضين وما قلت، ورب الرياح وما أدرت، ورب الشياطين وما أقلت. هذا صحيح أم بالنون وما أضلل؟
2: المعروف بالنون، المعروف رب السماوات وما أضللنا، يعني من الظل، رب الأرض وما أقللنا، والشياطين وما أضللنا، وإصلح الله جاء بالتها أيضا. هذا وهذا المعنى مستقيم. أقول معنى مستقيم بالتها وبالنون. نعم.
3: أحسن الله إليك. ما يفعله يعني بعض الناس إذا أراد أن يسكن منزل أتى بقارئ يقرأ القرآن فيه؟
2: الله ما أعلم الحاصل، لكن القرآن كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قراءة البقرة في المنزل تطرد الشيطان، وأن إذا قرأت في المنزل خرج الشيطان. فالقرآن فيه خير كثير، إذا قرأ في منزله أو أهله أو جيرانه ما أعلم فيه شيء.
3: أحسن الله إليك. يأتون بقارئ، أحسن الله إليك، يأتون بقارئ يعني في شيء؟
2: والله ما أعلم فيه شيء.
6: في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا يا شيخ وجدت أثر لي.
2: الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. في قصة أكله من الشاة المسمومة من هذا أوان انقطاع بهذه، يرجى أنه يكون لها الشهادة بهذا، ولكنه أفضل من الشهداء عليه الصلاة والسلام. أقول هو أفضل من الشهداء، فوق منزلة الشهداء، النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء بعد النبيين وبعد الصديقين. نعم.
6: الله يشهد. قرأ عليكم
2: إيه؟
6: قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لأن أحلف بالله تسعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا.
2: يا ضعيف في الأعمش، الأعمش مدلس وحد عنهن، ولكن شاهد أداء أوان انقطاع بهري من جهة الأكلة اللي أكلها في خيبر تشهد لهذا بالمعنى، لكن هو ما تموت معروف بيجمع المسلمين ما تموت، مريض خذ مرضه نحو 12 يوم في مرضه توفي مريضا عليه الصلاة والسلام. حديث ثابت الصحيحين أثبت من هذا
4: حديث يا ربي ربك الله
2: لا بأس بإسناده، ذكر عليهم من أبيه لا بأس.
4: السلام عليكم.
1: السلام عليك يا شيخ. المسح على الجوارب لا بد في آن واحد ولا يجوز أن يمسح اليمين ثم اليسار؟
2: اليمين ثم اليسار أفضل، يمين وتيمم مثل الوضوء، يبدأ باليمنى ثم اليسار.
7: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، الكلم
2: الطيب. يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني من باب جامع أتمسك به. قال: لا يزال مسافر رطبا من ذكر الله.
7: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. الوابل الصيب.

0: أحسن الله إليكم. سائل يقول أيضا مع تنادي مجموعة من القضايا في هذا العصر ومنها العولمة التي تدعو إلى أن يكون الناس على مذهب واحد وتفكير واحد، هل فيها إلغاء للدين وإلغاء للضروريات الخمس التي جاءت بها الشرائع؟
1: الجواب، يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفرق بين سعي الخلق، وهذا السعي يكون منشئا لأحكام جديدة أو مغير لأحكام ثابتة من هذه الشريعة بزيادة أو نقص، لا شك أن هذا شرك، يعني أن الشخص الذي يعمل هذا يكون مشرك مع الله في تشريعه. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى وهو الذي يملك التشريع لخلقه، ولهذا يقول جل وعلا: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين إلى آخر الآية. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن ينشئ أحكاما زائدة على هذه الشريعة أو مغايرة لها زائدة أو مغايرة لها من ناحية النقص أو ملغية لشيء منها. لأن كثيرا من الناس الذين يتكلمون في أمور الشريعة إما أن يكونوا جهالا، وجهلهم ليس ببسيط، جهلهم جهل مركب، لأن الجهل المركب صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيصدر أحكاما بالنفي أو بالإثبات مع أنه جاهل لهذا الأمر الذي يحكم عليه بنفي أو بإثبات. أو أن الشخص يكون صاحب هوى، يكون صاحب هوى، والهوى هذا قد يكون من أجل الإضرار بالمسلمين، يكون عنده عداء لهم ويكون عنده هوى من أجل الإضرار بالمسلمين. وبناء على ذلك فإن كل شخص يتكلم في أمور الشريعة لا بد أن تعلم بنيته الأصلية، فإذا كانت بنيته الأصلية بنية شرعية كافية لا بالنظر للوسيلة ولا بالنظر للمقصد، فإنه لا مانع من الدخول معه في مناقشة ما يصدر عنه. أما إذا كان الشخص جاهلاً في هذه الشريعة أو كان صاحب هوى، فإن هذا رضي بسلوك طريق الجهل من جهة أو الهوى من جهة أخرى، ولهذا يصرف النظر عنه ولا يعتد بأي شيء يأتي به، لأن الأمانة مفقودة منه من جهة والعلم مفقود من جهة أخرى، فهو ليس بعالم وليس بأمين، فكيف يعتد بقوله في أمور الشريعة؟ وهذا ليس بغريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. وثبت في موطأ مالك رحمه الله أثر نصه عن بعض الصحابة: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل.

0: فقراءه كثير من يعطي، قليل من يسأل. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، تسبق عقولهم أهواءهم. وسيأتي زمان كثير قراءه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، تسبق أهواؤهم وعقولهم. وهذا هو هذا الزمن، هذه الصفات العشر التي ذكرها هذا الصحابي، هذه الصفات العشر هي موجودة في زماننا هذا، وبالله التوفيق.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 37 بعد 100.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين والبعد. يقول موفق الدين القدامى رحمه الله عليه: باب حد المسكر.
4: ومن شرب مسكرا قل أو كثر، مختارا عالما أن كثيره يسكر، جلد الحد 40 جلدة. في هذه المسألة خصوم: الأول أن كل مسكر حرام، وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نزل تحريم الخمر، وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حرمت الخمرة لعينها والمسكر من كل شراب، فهو عمدتهم، وهو موقوف عليه، مع أنه يحتمل أنه أراد المسكر من كل شراب، فإنه يروي هو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام. الفصل الثاني: أن الحد يجب على من شرب القليل من المسكر والكثير، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك، وفي عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر، وقال قوم: لا يجلد إلا أن يسكر. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه. رواه أبو داود وغيره. وقد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليلها وكثيرها، ولأنه شراب فيه شدة مطربة فوجب الحد بقليله كالخمر. الفصل الثالث: أن يشربها مختارا لشاربها، فإن شربها مكرها فلا حد عليه، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الفصل الرابع: أن الحد إنما يلزم من شربها عالما أن كثيرها يسكر، فأما غيره فلا حد عليه، لأنه غير عالم ولا قاصد لارتكاب المعصية، فأشبه من وطئ امرأة يظنها زوجته. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا حد إلا على من علم، وبه قال عامة أهل العلم. الفصل الخامس: أن حد شارب الخمر 40، وهو اختيار أبي بكر رحمه الله، وعنه أن حده 80 لإجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر 80. وروي أن علي رضي الله تعالى عنه قال في المشورة: إنه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فحده حد مفتري. روى ذلك الجوجزاني والدارقطني وغيرهما. ودليل الرواية الأولى أن علي رضي الله تعالى عنه جلد الوليد بن عقبة 40، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا حق إليه. رواه مسلم. وعن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحو من 40، ثم أتي به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فصنع به مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحد، فقال ابن عوف: أقل الحدود 80، فضرب به عمر. متفق عليه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على شيء قد خالف فيه أبو بكر وعلي، فتحمل زيادة عمر على أنها تعزير، ويجوز فعلها إذا رآها الإمام، وسواء كان من عصير العنب أو غيره. روي ذلك عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كل مسكر حرام، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: نزل تحريم الخمر، وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب. مسألة: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، وذلك أن الجنايات التي لا حد فيها كوضع الشريك جاريته المشتركة أو أمته المزوجة أو امرأته في دبرها أو حيضها، أو وضع أجنبية دون الفرج، أو سرق دون النصاب، أو من غير حرز، أو شتم إنسانا بما ليس بقذف ونحوه، فإن ذلك يوجب التعزير. واختلف عن أحمد في مقداره، فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات، نص عليه في مواضع، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل. اتفق عليه. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على أنه لا يبلغ لكل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الجناية. تحمله كلام الخراقي، لأنه قال: لا يبلغ بالتعزير الحد. فعلى هذا ما كان شبه الوطء كوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه أو أشباه هذا يجلد 100 إلا سوطا لينقص عن حد الزنا، وما كان شبه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود. ووجه هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي وطأ جارية امرأته بإذنها أنه يجلد 100، وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده الرجل. وعن سعيد بن مسيب عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا واحدا. رواه الأثرم، واحتج به أحمد. قال القاضي: هذا عندي من نص أحمد لا يقتضي اختلافا في التعزير، بل المذهب أنه لا يزاد على 10 جلدات اتباعا للأثر إلا في وضع جارية امرأته لحديث النعمان، وفي الجارية المشتركة لحديث عمر، وما عدا هذا يبقى على العموم لحديث أبي بردة الصحيح. قال شيخنا: وهذا قول حسن. مسألة: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100 لحديث النعمان وقد سبق. قال المؤلف غفر الله لنا وله: باب قتال أهل البغي، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به.
3: هذا فيما يسمى بالبغاة، الذين يخرجون على السلطان ليستولوا على السلطة. الخروج على السلطان أمر محرم إلا إذا رأى الناس كفراً بواحاً عندهم فيه من الله سلطان. فذكر المؤلف الموفق رحمة الله عليه ما سمعنا في قتال البغاة، وأن على المسلمين أن يقوموا بالدفاع عن سلطانهم ويمنع المعتدين عن استلاب السلطة منه، لما في ذلك من خلل يحصل في حضور ذلك العمل وفي المستقبل، إذا كلما وجدت جماعة لهم شوكة رفعوا أنفسهم وأرادوا سلب السلطان من يد من يتولاه، فيبقى الناس في فوضى لا تنتهي. والأمر فيما يتعلق بالسلطان الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. يقول ابن العربي المعافري الأندلسي المالكي في كتابه العواصم لما ذكر تعرض لقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، قال: إنما قتل بسيف جده، يعني بسيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل لا آخرة. العلماء شددوا كثيرا في أمر الخروج على السلطان وعظموا أمره، ولا حديث ولا سيما عندما كثرت هذه الفوضات في هذه الفترة التي مضت كثر استعراض الآثار والأحاديث في هذا المجال، وأن على المسلمين التزام نصرة الوالي ولي الأمر مع التزام نصحه وإرشاده والإلحاح عليه في كل ما يخالف الشرع لنتجنبه، لأنه لا بد أن تكون أمورهم فيها تعاون جلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مما شرط على المسلم أن ينصح للمسلمين، وحديث الدين النصيحة من هذا القبيل، وهو حديث صحيح. دين النصيحة قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والذي في الصحيح حديث جرير: والنصح لكل مسلم. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. ومعنى النصح السمع والطاعة والإرشاد لسلوك الطريق الذي يحفظ به أمر عزة الأمة وصيانتها وتحفظ عن العبث والجرأة على ارتكاب المحرمات. ولهذا فإن كثيرا من الولايات في هذا العصر إنما جاءت عن طريق انقلابات ثورات هي في الحقيقة ليست لها كل صفات الوالي المولى حقيقة، لكن إذا وجد ولاية سلطة قائمة عن طريق الغلبة واستمر ذوها في إقامة العدل وحفظ الأمن ونشر الخير يعتبر واليا لا يؤذن بالقيام عليه. لكن إذا وجدت ولاية قائمة ووجد معتدون ضدها يجب على الناس أن يقفوا مع السلطة القائمة الولاية الصحيحة. ثم إن العلماء تكلموا عن البغاة، قالوا إن البغاة لا يطلب مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. إذا وجد ناس بغاة وخرجوا ثم حاربتهم السلطة وانهزموا لا يعتبرون الحربيين الكفار الذين يجهزوا على جريحهم إذا أريد الجهاز عليه ولا حرج. لا، البغاة نص الفقهاء على أنه لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغتنم تملكهم، لا يعتبر غنيمة وفيئا، ولا تسبى نساءهم ولا ذراريهم، وإنما هم أناس يكونون قد بغوا، إذا دفع شرهم يكتب بدفع الشر. ولذلك علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج قيل لهم أكفار هم؟ قال لا، لكنهم إخواننا بغوا علينا.
4: فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع.
3: يقول في هذه يعني أن حكمهم حكم الصائل، الصائل الذي يصور على الناس على أفراد أو جماعة، يدفع بأسهل ما يمكن أن يدفع به، ما يقال له انتظر، لا ادفع بالأسهل، إذا توقع أنه لا يمنعه الأمر السهل وخشي أن يهتك جاز له أن يستعمل ما يدفع الشر. كذلك البغاة حكمهم حكم الصائل، الصائل يدفع إذا اطمأن المصول عليه أن دفعه متيسر بدون إجهاز عليه دفع، وإن لم يتيسر إلا بالإجهاز عليه فإنه إن قتله صار هدرا، وإن قتل المعتدى عليه صار مضمونا للقاتل. ثم إن القاتل إن قتل المعتدي فالمعتدي في النار، وإن قتل المعتدى عليه فالمعتدى عليه يكون شهيدا،
4: وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.
3: هذه من مسائل هم، هو قال يجاز وهي الظاهر أنها يجهز، لا هذا النص، ولا الظاهر أنه يجهز، المقصود أنه لا يقتل جريحهم ويغسلون. فرق بين القتال في سبيل الله، فإن الشهيد لا يغسل ويدفن بدماءه، النبي أخبر أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لكن لأن هؤلاء وضعهم غير وضع المجاهدين حقا، إن قتلوا فإلى النار، وإن قتلوا فهم ضامنون لما قتلوا.
4: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيرهم.
3: يعني ما دامت لهم صارت لهم سلطة، استولوا على السلطة، ما دفع إليهم من زكوات أو من خراج كالبلاد الخراجية استوى لك لا يطالبون به، لأن الدافع لا ذنب له ولا يكلف الدافع بأن يغرم، لأنه دفع لسلطة قادرة، والسلطة إنما توسلت إلى ما دفع لها بنفوذها.
4: قال الشارح رحمه الله: وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، وهم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام لتأويل سائغ، وفيهم منع يحتاج في كفهم إلى جميع الجيش، فهؤلاء هم البغاة. فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم عنه، واجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم على قتال البغاة، وقاتل أبو بكر مانع الزكاة، وعلي قاتل أهل البصرة يوم الجمل، وأهل الشام يوم صفين، وأهل النهروان. وروى عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
3: الآخر،
4: فاقتلوا الآخر منهما،
3: هي الآخر الأخير يعني،
4: الآخر
3: هي الأخير، فاقتلوا الآخر،
4: فاقتلوا الآخر منهما، الآخر منهما. وفي حديث عرفجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات. فرفع صوته: ألا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. فمن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة. وكذلك من ثبتت إمامته بعهد الذي قبله، فإن أبا بكر عهد إلى عمر فأقرت به الصحابة وأجمعوا على قبوله فصار إجماعا. ولو خرج رجل بسيفه على الناس حتى أقروا له بالطاعة وبايعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، لما في ذلك من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويدخل الخارج عليه في عموم قوله: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وينبغي ألا يقاتل البغاة حتى يراسلوا، فيبعث إليهم من يكشف لهم الصواب، فإن لجوا قاتلهم، لأن الله سبحانه بدأ بالإصلاح فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد روي أن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل وأمر أصحابه ألا يبدأوا بالقتال، ثم قال: إن هذا يوم من فلج فيه يوم القيامة. ثم سمعهم يقولون: الله أكبر يا ثارات عثمان. فقال: اللهم أكب قتلة عثمان على وجوههم. وروى عبد الله بن شداد أن عليا بعث إلى الحورية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فواضعوه كتاب الله عز وجل 3 أيام، فرجع منهم 4000. فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، فإن أبوا وأمكن دفعهم بدون قتال بما هو أسهل لم يجز قتلهم، لأن المقصود دفعهم لا قتلهم. مسألة: فإن آل ما دفعوا به إلى قتلهم فلا شيء على الدافع من إثم ولا ضمان، لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من مال لا يضمن، لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى. مسألة: وإن قتل الدافع كان شهيدا، لأنه قتيل في حرب أمر بها وأثيب عليها فكان شهيدا كقتيل الكفار. مسألة: ولا يتبع له مدبر ولا يجاز على جريح، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: لا يلفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر. وعنه أنه ودى قوما من بيت المال قتلوا مدبرين. وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يطلبون موليا، ولا يسلبون قتيلا. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم.
3: لحظة، يا بني ولا يا ابن أم عبد؟
4: يا ابن أم عبد.
3: يخاطب عبد الله بن مسعود:
4: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم خيلهم، ولأن المقصود كفهم ودفنهم وقد حصل فلم يجز قتلهم كالصاعق. مسألة: ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ولا نعلم بين أهل العلم في تحريم ذلك خلافا، ولما سبق من حديث أبي أمامة وحديث ابن مسعود، ولأن قتالهم إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة للدفع كالصائل، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة. مسألة: ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، فيصلى عليهم ويغسلون كما لو لم يكن لهم فيئة، فإن المخالف يسلم في هذه الصورة. مسألة: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، أما البغاة فلأنهم قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا يلزمهم الضمان، وأما أهل العدل فلا يلزمهم ذلك أيضا، لأنهم فعلوا ما يجوز لهم فعله فلم يلزمهم شيء بالباغين، لأنهم متعدون بقتالهم. مسألة: وما أخذه أهل البغي حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم، يروى ذلك عن ابن عمر وسلم بن الأكوع، ولأن علي رضي الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه، ولأن في ذلك مشقة شديدة، فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة، فإذا ظهر الإمام على البلد فذكر أرباب الأموال أن البغاة أخذوا زكاة أموالهم قبل قولهم ولم يستحلفوا نص عليه لما في إعادته من المشقة، وإنما لم يستحلفوا لأن حق الله لا يستحلف عليه. مسألة: ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، يعني إذا نصبوا قاضيا يصلح للقضاء لاجتماع شروط القضاء فيه فحكمه حكم قاضي أهل العدل، ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل، ويرد منه ما يرد. وعند أبي حنيفة لا يجوز قضاؤه لأنهم مفسقون ببغيهم، والفسق ينافي القضاء. وعند أصحابنا لا يفسقون بخروجهم لأن ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه، فلا يفسق مجتهدهم كسائر الفروع. فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصا ولا إجماعا نفذ حكمه، وإن خالف ذلك نقض حكمه، وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفة الإجماع. باب حكم المرتد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا وولدا، وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه، أو جحد نبيا أو كتاب الله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أحد أركان الإسلام، أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، فقد ارتد، إلا أن يكون مما تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. ويصح إسلام الصبي.
3: هذا فيما يتعلق بالمرتد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه المفارق للأمة يقتل، فإن تاب قبل تنفيذ القتل فيه قبلت توبته، واختلف العلماء إذا بدل اليهودي دينهم من يهودية إلى نصرانية أو بالعكس. الحديث يشمل هذا وذاه، ما دام أنه يرى أن ما كان عليه سابقا باطل عليه أن ينتقل إلى الحق، ينبغي أيضا أن يقتل. لكن هذا متى يكون؟ إذا كانت السلطة لسلطة إسلامية تقيم أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما في هذا الوقت للأسف صار الإنسان يستطيع أن يتنصر، اللهم إلا في خارج بلادنا، يتنصر يتهود يترك الجميع ويبقى مواطنا، لأنه لا يحفظ الأمن الذي جاء به القرآن والسنة إلا من يرى وجوب القيام به. الآن العالم أجمع صار ينظر إلى الأمم المتحدة وحقوق الإنسان العالمية، وإن كانت لا تطبق في كل مكان. هذه سوريا الآن القتل مستشرين فيها، لأن يسندها من هو قوي كالأطراف الأخرى، وإن لم تكن الأطراف الأخرى جادة، إنما خلاصة الموضوع من ارتد عن الدين أو سب الدين أو قال إن الحقيقة أن الشريعة لا تحقق للناس مصالحهم ولا تقيم لهم العدل، وأن الناس في حاجة إلى أن يأخذوا بالقوانين الغربية والشرقية. إذا قال هذا يعتقد فهذا كفر يستتاب، انتاب وإلا قتل. كذلك إذا سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن سب الرسول لا تقبل فيه التوبة، تترك التوبة، لأن هذا حق للرسول لا يملك أحد أن يتنازل عنه. وأما حق الله جل وعلا فهو شرع لمن أعاده أن يتوب صادقا، لكن في الغالب أن من يرتد متنقصا للدين أنه لا يرجع إلا رجوع المنافقين. لكن مع هذا يبقى، إلا أن هذا يحتاج إلى سلطة تكون متقيدة بأحكام الشريعة في خاصها وعامة. والآن صارت السلطة العالمية تتدخل في أمور الناس في وجوه كثيرة. متى تكون دولة تحترم نفسها وتخاف ربها جل وعلا؟ وهذا نرجو الله جل وعلا أن يثبت دولتنا عليه، وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف الله فينا.
4: قال رحمه الله تعالى: ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. قال الشاعر رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد رضي الله عنهم، ولم ينكر، فكان إجماعا. مسألة: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. لما روى مالك في موطئه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري
3: ابن عبد القاري من جماعة القارة
4: ابن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر هل من مغربة خبر؟ قال نعم رجل كفر بعد إسلامه. فقال ما فعلتم به؟ قالوا قربناه فضربنا عنقه. قال عمر فهلا حبستموه ثلاثة فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم.
3: من رواه الحديث، لأن هذا الكلام يقف في وجهه، أي ما يقف في وجهه قول النبي من بدل دينهم فاقتلوه، عطف بحرف فاء تعقيبية.
4: إذا ثبت وجوب الاستتابة فإن مدتها 3 أيام لحديث عمر، ولأن الارتداد قد يكون لشبهة ولا يزول في الحال، فوجب أن ينظر في مدة يرتد فيها، وأولى ذلك 3 أيام لأنها مدة قريبة، وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس لحديث عمر، وتكرر دعايته لعله ينعطف قلبه ويراجع دينه. وإذا ثبت هذا فلا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بالارتداد.
3: في هذه القضية لما جاء رضي الله عنه معاذ إلى اليمن وإلى رجل موثق قال ما له؟ قال إنه ارتد بعد إسلامه. قال لا أنزل حتى يضرب عنقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لامه النبي على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا يبدو أنه أسلم أراد يشكك الناس ثم ارتد، فوثقها أبو موسى رضي الله عنه، لأن أبو موسى هو الأول في قصة معاذ. نعم.
4: روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه. وروى الدارقطني بإسناده أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، ولأنها شخص بدل دين حق بالباطل فتقتل كالرجل. وإذا ثبت هذا فإن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون فلا تصح ردتهما ولا حكم لكلامهما. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القول إذا طلب أولياء. وقد قال عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن الناهي حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأما القتل فإنه يكون بالسيف بالقياس على القتل في القصاص لأنه أروح للمقتول. مسألة: ومن جحد الله سبحانه بعد إقراره به فقد ارتد لأنه لم يعبد إلها، ومن جعل له شريكا فهو مشرك وليس بموحد، وكذلك من جعل له ندا، ومن جعل لله ولدا فقد كذب على الله تعالى، ومن سبه فقد استخف به، ومن كذب رسوله أو سبه فقد رد على الله تعالى ولم يوجب طاعته، ومن جحد نبيا فقد كفر بقوله سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن البعض ونكفر البعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وكذلك من جحد كتاب الله أو شيئا منه فقد كفر لأنه كذب الله تعالى ورد عليه. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله، لأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين، ولا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل ذلك كفر، والذي يخفى عليه ذلك ممن يكون حديث عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين، فهذا يعرف، فإن رجع عن ذلك وإلا قتل. وأما من كان ناشئا بين المسلمين مسلما فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأن إقرار هذه الأشياء ظاهر في الكتاب والسنة، فالمخل بها مكذب لله ولرسوله فيكفر بذلك، كما قلنا في جاحد أركان الإسلام. مسألة: ويصح إسلام الصبي العاقل وهو إذا بلغ 10 سنين وعقل الإسلام، صح إسلامه، لأن علي رضي الله عنه أسلم صبيا فصح إسلامه، وعد ذلك من مناقبه وسبقه، ويقال أول من أسلم من الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال رضي الله عنه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. وهذا يدخل في عموم الصبي، ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والحج، وإن كان دون 10 سنين نظرت، فإن كان لا يعقل الإسلام لم يصح منه، لأنه لا يصدر عن عقل، فيكون كلامه مثل كلام المجنون، وإن كان يعقل الإسلام فينبغي أن يصح إسلامه. وكلام الخرقي يقتضي التفريق بين ابن عشر وبين من له دون العشر، وعموم ما ذكرنا من الآثار يقتضي عدم التفريق. وقد حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد: إذا كان ابن سبع فإسلامه إسلام. قال الجوزجاني: حجة أحمد في السبع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع. وعن عروة أن علي والزبير أسلما وهما ابن 8 سنين. مسألة: وإن ارتد الصبي لم يقتل حتى يستتاب 3 بعد بلوغه، وذلك لأن ردة الصبي صحيحة كما أن إسلامه صحيح، وإنما لا يقتل قبل البلوغ لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة والقصاص، فإذا بلغ فثبوته على ردته بمنزلة ابتدائها، فعند ذلك استتاب 3، فإن تاب وإلا قتل كالذي ارتد وهو بالغ. مسألة: ومن ثبتت ردته ثم أسلم قبل منه كما يقبل من الكافر الأصلي، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحو، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. فإن كان كفره بقوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما بعث للعرب خاصة، احتاج مع الشهادتين إلى أن يقر أنه مبعوث إلى الخلق أجمعين، ويتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف دين الإسلام، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده، وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إذا استباح محرما. مسألة: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا، لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما، وذلك لأن الرق لا يجري على المرتد بحال، لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه لا يجوز إقراره على كفر، فلم يجوز استرقاقه. فالرجل فإنهم سلموه، ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا أسلموا، ولا يثبت لهم حكم الردة. فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكومون بإسلامهم تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة، لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه، فلا يتبعونهم في الكفر، ولا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون، ولا كبارا لأنهم إذا كبروا فرضوا الإسلام فهم مسلمون، وإن رضوا الكفر فهم مرتدون. حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق. فأما من حدث من أولادهم بعد الردة فهو محكوم بكفره، لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقهم في ظاهر كلام الفرق، ونص عليه أحمد، لأنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين. صلى الله إليكم. هذا يسأل عن ما الجواب عمن يستدل بقوله تعالى لا إكراه بالدين، علما أن المرتد لا يقتل، ويرد بذلك الحديث.
3: ليس بينهما تخالف، لأن قول النبي من بدل الدين فاقتلوه، هذا يقتل سواء قيل حد أو قيل لكفره إلا إن تاب. وأما الإكراه، القلب لا يملك أحد أن يجعله معتنقا أمرا، لكن إن استجاب ظاهرا وباطنا صار مسلما، وإن استجاب ظاهرا وأبقى الكفر في قلبه فهو منافق.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، نريد أن نعرف وقت أذكار المساء والصباح، وهل أذكار المساء تقال قبل صلاة المغرب أم قبلها أم بعدها، وكذلك أذكار الصباح؟
3: الله جل وعلا قال سبح بالعشي والإبكار، وأمرنا بالتسبيح والتكبير والتحميد قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، لكن المسلم إذا تمكن من أن يأتي بأوراد المغرب عند قبل غروب الشمس وبأوراد الصباح قبل صلاة الفجر الحسن، وإن لم يفعلها وأداها بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر فلا مانع من ذلك، المهم المحافظة على هذه الأوراد وملازمتها وترويض نفسه على أن يحافظ عليها ويقضيها، لأن فيها إحياء للقلب وصلاحا للقلب ونورا للقلب وقوة في البدن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة وبنته وعلي رضي الله عنه لما سأله الخادم أرشدهما إلى فراشهم في الفراش أن يسبحا 33 ويحمدا 33 ويكبرا 34، وقال ذاك خير لكما من خادم، ذاك خير لكما من خادم، يعني أن هذه الأذكار عند المس عند على الفراش عند النوم تعين على قوة البدن وتحمل المشاق، وإنه يعون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأذكار مع كونها صلاحا للقلب ونورا للقلب فهي قوة للبدن ونشاط للبدن، ويؤدي الإنسان الذاكر ربه أعماله بنشاط وقوة، لأن هذه الأذكار تمد العبد بقوة مادية ومعنوية، فلعلنا جميعا أن نكثر من الأذكار وأن نحافظ عليها، ونسأل الله القبول.
1: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان رحمه الله في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله وغيره، ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، أي البعد عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. الصبر عند المصيبة، والصبر اجتناب المعاصي وتقوى الله جل وعلا. قال: وروي عن الحسن البصري رحمه الله نحو قول عمر رضي الله عنه. وقال ابن المبارك رحمه الله عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير رحمهم الله قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه يعني ابن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي إذا اشتد عليه أمر صلى. ورواه أبو داود رحمه الله عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. فإذا اشتد عليك أمر صلي، اطلب الله يفرج عنك سبحانه وتعالى. وقد رواه ابن جرير رحمه الله من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا اشتد عليك أمر صلي، اطلب الله أن يفرج عنك جل وعلا. ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة، ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود عسكري، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال إكرمة بن عمار، قال محمد بن عبد الله الدولي، قال عبد العزيز، قال حذيفة رضي الله عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب عندما اجتمع الكفار، وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمع حارثة بن مضرب، سمع عليا رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح، فنصره الله جل جلاله. قال ابن جرير رحمه الله: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو منبطح على بطنه، فقال له: اشكنب درد، يعني بطنك يؤلمك؟ قال: نعم. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء. ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال ابن جرير رحمه الله: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي، حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه، أي أخبر بموت أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله، إذا اشتد عليك أمر اصبر وصلي فليفرج الله عنك. والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير رحمه الله، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، فقوله تعالى وإنها لكبيرة، أي الصلاة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: إلا على الخاشعين، يعني به المتواضعين. وقال الضحاك: وإنها لكبيرة، قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير رحمه الله: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة، إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته جل وعلا. هكذا قال. والظاهر أن الآية خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون أي يوقنون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا، يظنون أي يوقنون، والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة، والمغيث صارخا والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. يظنون بمعنى يوقنون، كما قال دريد من الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج أي مقاتل يأتيكم. وقال عميرة ابن طارق: بأن يعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية، ومنه قوله قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد رحمهم الله قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا، فبمعنى اليقين. وحدثنا المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح، يعني الظن بمعنى اليقين. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الظن هنا يقين، يظنون أي يوقنون. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله نحو قول أبي العالية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج رحمهم الله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، علموا أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أي يعلمون ويوقنون، كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابي، يقول: علمت. وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ يعني علمت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني، عياذا بالله. وسيأتي مبسوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم، إن شاء الله. والله تعالى أعلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم، وما كان فضلهم به من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم، وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد رحمهم الله نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا، لأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذه الصفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم. وفي المساند والسنن رحمهم الله عن معاوية ابن حيدة القشيري رحمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يعني بالشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد، اللهم وفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثبتنا على الإيمان بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم، حكاه القرطبي رحمه الله في تفسيره وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإبراهيم الخليل عليه السلام قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال تعالى: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، يعني عن الكافرين. الكافر ما أحد يشفع فيه، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الكفار. وكما قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالكفار والمشركون والمنافقون لا شفيع لهم، إنما الشفاعة للموحدين بعد إذن الله ورضاه. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة يا رب العالمين برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه، ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: لا بيع فيه ولا خلال. وقال سنيد رحمه الله: حدثني حجاج، حدثني ابن جريج، قال: قال مجاهد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يؤخذ منها عدل، قال: بدل، والبدل الفدية. وقال السدي: أما عدل فيعدلها من العذاب. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله، وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله: ولا يؤخذ منها عدل، يعني فداء. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك رحمهم الله. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل، قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة. الصرف التطوع، والعدل الفريضة. وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ. وهذا القول غريب هنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية، وقد ورد حديث يقويه، وهو ما قال ابن جرير رحمه الله: حدثني نجيح بن إبراهيم، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام لم يذكر اسمه، أحسن عليه الثناء، قال: قيل: يا رسول الله، ما العدل؟ قال: العدل الفدية، أي لا يقبل من أحد فدية. وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم، لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه، ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم تمانعون منا، هيهات، ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير رحمه الله: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشاء والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم أجرنا من عذابك، اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، كما خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، أي أفزعته، رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
2: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
2: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
3: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
4: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
2: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
5: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
6: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
2: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
7: صلاة الضحى تشرع 2 ركعة و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
0: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
8: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
2: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
9: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
0: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: من سنن الهدى،
11: من سنن الهدى،
10: صلاة الضحى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها، فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها، فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: أرغب في دراسة علم الحديث، كيف أبدأ وما هي الكتب التي تنصحني بها جزاكم الله خيرا؟
3: دراسة علم الحديث تحتاج إلى تفرغ وقراءة على أهل العلم المتخصصين في هذا الفن. وأما بما تبدأ فابدأ بمبادئ الحديث، احفظ الأربعين النووية، فهي جملة أحاديث هامة عظيمة فيها عدد من الأحاديث عليها يدور الإسلام، الأعمال بالنيات وغير ذلك. وبعدها يجمل أن تقرأ عمدة الأحكام، فهو كتاب مختصر بحدود 400 حديث، التزم صاحبه ألا يخرج فيه إلا ما ثبت في الصحيحين، فإذا فرض أن فيه حديثا ليس في الصحيحين فقد يكون معناه فيهما، وله شروح عدة منها المطبوع والمخطوط. ويليه بلوغ المرام الحافظ بن حجر، وهو أيضا له شروح، ومن شروحه المشتهرة سبل السلام للصنعاني، وبدر التمامي للمغربي اليماني الذي قبله، والسبل مختصر له، وفتح العلام للصديق حسن خان أو لابنه، ولأهل العصر بعض الشروح والتعليقات عليه، ولكن كلما كان المراجعة للعلماء السابقين فهي أولى. وتحتاج إلى أن تقرأ في كتب الفن في علوم الحديث، فكما أخبرتك تحتاج إلى أن تقرأ على أهل العلم. وأهم كتب الحديث الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهما أصح الكتب المؤلفة التي ألفها الناس. ويحسن بالإنسان الذي يريد أن يتعلم أن يكرر قراءة العلم، لا أن يقول قرأت البخاري في 10 أيام، قرأت مسلم في 9 أيام، بل يقرأ ويقف عندما يقرأ ويتدبر ويتأمل ويقرأ على أهل العلم إن تيسر له ذلك. ومن أراد الخير أعانه الله عليه، والله أعلم.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.

0: ثاني أركان الإسلام نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
1: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
0: فهي نور للأنام
1: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
0: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: أرجو توضيحا شاملا لصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين يصلون أو يضيفون أقوال وربما أفعال في الصلاة وهي بدعية، وأيضا حقارات كما يقول تجلب الكآبة. أريد في هذا الشأن التوضيح، جزاكم الله خيرا.
3: فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم وسطروها لنا، نقلوها رويت عنهم وسطرت لنا بالكتب، حتى إن أحدنا عندما يقرأ كيفية صلاة رسول الله كأنما ينظر إليه، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ولطفه بها وتقوية رباطها بنبيها صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف في صلاته يكبر، وضع اليمين على الشمال، كفه اليمين على كف وساعد اليمين اليد الشمال، ثم لا يدل رأسه ولا يرفعه وينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، ثم يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ، ثم يركع ركوعا طويلا يمد ظهره، لا يقوس ظهره ولا يهسر ظهره، كما تقول عائشة: لو وضعت إناء فيه ماء لم تخشى على تفضى بذلك الماء. ثم يسبح ما شاء الله له أن يسبح، ثم يرفع مكبرا. وكان إذا دخل الصلاة وكبر للإحرام رفع يديه حتى تصل أصابعه إلى الأذنين في اليدين، فإذا رفع من الركوع فعل ذلك، وإذا أهوى للسجود فعل ذلك، ثم إذا سجد أطال السجود. وكان يجافي عرضي ورفقين عن جنبه، بل لو جاءت لهمة صغيرة لدخلت من تحت عرضه صلى الله عليه وسلم. وكان يفرش كفه على الأرض في سجوده، وكان في ركوعه يفرش كفيه على ركبتيه، ولا يطبق كفيه على بعض ويجعله على ركبتيه، بل يفرش اليمين على اليمين والشمال على الشمال. وفي السجود يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويسبح ما شاء الله له يسبح، ثم يرفع رأسه مكبرا فيضع كفه اليمين على ركبته وفخذه اليمنى، وكفه الشمال على ركبته وفخذه اليمنى أسرع، ويسبح ويدعو ما شاء الله له، ثم يسجد ثانيا كالأولى، ثم ينهض. وكان إذا نهض نهض على صدور قدميه، يعني يعتمد على صدور قدميه، ويضع يديه على ركبتيه عند القيام، ثم يصلي كالركعة الأولى. ثم إذا انتهى من سجدات الركعة الثانية جلس للتشهد، إن كانت الصلاة رباعية أو مغرب أو نافلة للسلام أو ركعتين كالفجر أو السفر. وكان في التشهد الأول يفرش رجله اليمنى اليسرى ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى ويجعل أصابعها باتجاه القبلة، ويقرأ تشهدا بتخفيف، في بعض الأحاديث كأنما جلس على الرمح، يعني أن جلسته للتشهد الأول جلسة خفيفة، ثم ينهض من التشهد الأول للصلاة لأداء الركعة الثالثة. فإذا نهض من التشهد الأول رفع يديه حذو منكبيه وأصابعه إلى فروع الأذنين، ثم قرأ في الركعة الثالثة قراءة أقصر من القراءة الأولى، يكون الركعتان الأخيرتان أقصر من الركعتين الأوليين. ولا حرج أن يقرأ الإنسان مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ثم إذا جلس للتشهد الأخير للسلام يخرج القدم اليسرى من تحته ويجعلها إلى جهة فخذه اليمنى وينصب قدمه اليمنى كما فعل في نصبها في التشهد الأول، ويقرأ في التشهد الأول ويخفف، وفي التشهد الأخير يقرأ ويطيل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة، ثم يدعو بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب جهنم ويدعو إذا شاء، ثم يسلم على اليمين ويسلم على الشمال اليسار ويكون قد أتم صلاته. وإذا صلى الإنسان وحده فليطول ما شاء، وإذا صلى معا بالناس إماما فليصلي الصلاة التي لا تحرجهم ولا تعنتهم ولا تضيق صدورهم بل يرفق بهم فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل ودخل المسجد وهو جالس فيه فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وانظر أخي المستمع قول النبي فإنك لم تصلي يدل على أن من لا يؤدي الصلاة كما شرعها الله لا يكون صلى ولو ركع وسجد وقام. فرجع الرجل وفعل مثل صلاته الأولى وعاد وسلم كالأولى، فرد عليه النبي وقال له كالأولى ارجع فصلي. فلما فعل ذلك ثلاث مرات كان الرجل مؤدبا، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن رأسها ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد إلى أن قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا تعليم، وهو الحديث المخرج الصحاح حديث المسيء قلعته. فالذي لا يقيم صلبه من الركوع يهوي ساجدا بدون رفع رأسه لا يكون قد صلى، والذي يرفع من السجود ولا يجلس جلوسا تاما لا يكون قد صلى، لأن الذي قال لذلك الرجل أنك لم تصل. هذا مجمل صفة الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمل قوله للمسيء صلاته. فنسأل الله أن يوفقنا للصلاة كما صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من زاد على ذلك أو نقص تعتبر صلاته غير موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: من زاد ركوعا أو سجودا لا يكون صلى، ومن طفف في ركوع أو سجود أو نقر كنقر غراب لا يكون قد صلى، ومن تأنى وأطال الركوع وأطال السجود وأكثر من التسبيح في ركوعه وسجوده وأكثر من الدعاء فالنبي فعل ذلك. لكن إذا كان إماما يراعي حالة المأمومين، وإذا كان منفردا أو يؤم أناسا يرغبون الإطالة فليطول ما أحب وأحب. والله أعلم.
0: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: لما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه، أخبر أنهم

يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ونور الله دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره لأنه النور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء. ولهذا قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا. ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه فقال:

هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم، فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه، فوعد الله لا بد أن ينجزه وما ضمنه لا بد أن يقوم به.

0: جهنم.
1: هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أي بغير حق، ويصدون عن سبيل الله. فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس، أو بذل الناس لهم من أموالهم، فإنه لأجل علمهم وعبادتهم، ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما. فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان، أخذهم لأموال الناس بغير حق وصدهم الناس عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يمسكونهما ولا ينفقونهما في سبيل الله، أي طرق الخير الموصلة إلى الله، وهذا هو الكنز المحرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب، أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت. فبشرهم بعذاب أليم، ثم فسره بقوله

يوم يحمى عليها أي على أموالهم في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدته، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم القيامة، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن يفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات. والنهي عن الشيء أمر بضده، وقوله

يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله، أي في قضائه وقدره، 12 شهرا، وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله، أي في حكمه القدري، يوم خلق السماوات والأرض وأجرى ليلها ونهارها وقدر أوقاتها، فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا، وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته ويشكر الله تعالى على منته بها وتقييدها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويحتمل أن الضمير يعود إلى 4 الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها، ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال إن القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها، ومنهم من قال إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذا بعموم، نحو قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين، ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا. ويحتمل أن كافة حال من الواو، فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين. وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم، والقيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين.

النسيء هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما، فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير، منها أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه، ومنها أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ومنها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله، ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل، ولهذا قال يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئه عدة ما حرم الله، أي ليوافقوها في العدد فيحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم أي زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم، والله لا يهدي القوم الكافرين أي الذين انصبغوا الكفر والتكذيب في قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. قال الله تعالى:

اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسرة، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ألا تعملون بمقتضى الإيمان وداعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبالي بالآخرة، فكأنه ما آمن بها، فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم وقدمتموها على الآخرة إلا قليل، أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور وأيها أحق بالإيثار؟ أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟ فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار؟ فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟ فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عد من أولي الألباب. ثم توعدهم على عدم النفير فقال:

إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا، فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريا، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد.

أي إلا تنصروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا، فقد نصره في أقل ما يكون وأذله، إذ أخرجه الذين كفروا من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج. ثاني اثنين، أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار، أي لما هربا من مكة لجأ إلى غار ثور في أسفل مكة، فمكث فيه ليبرد عنهما الطلب، فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه: لا تحزن، إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده. فأنزل الله سكينته عليه، أي الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد، ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: لا تحزن، إن الله معنا، وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي الساقطة المخذولة، فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين في ظنهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه، حنقين عليه، فعملوا غاية مجهودهم في ذلك، فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم، بل ولا أدركوا شيئا منه. ونصر الله رسوله بدفعه عنه، وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع، فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم، والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه، ولعل هذا النصر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع. وقوله: وكلمة الله هي العليا، أي كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. والله عزيز لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب، حكيم يضع الأشياء مواضعها ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة، وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة.

يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله، فقال: انفروا خفافا وثقالا، أي في العسر واليسر والمنشط والمكره والحر والبرد وفي جميع الأحوال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي بذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال، حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك، لأن فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العالية عنده والنصر لدين الله والدخول في جملة جنده وحزبه.

لو كان خروجهم لطلب العرض القريب أي منفعة دنيوية سهلة التناول، وكان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا، لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم أعذارا وأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع، والله يعلم إنهم لكاذبون. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم، فيتبين له الصادق من الكاذب. ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال:

يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، أي سامحك وغفر لك ما أجريت، لما أذنت لهم في التخلف، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك.

ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث، فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. والله عليم بالمتقين، فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه. ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.

0: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق، فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال، فهم في ريبهم يترددون، أي لا يزالون في الشك والحيرة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وما أكثر ما نسمع من قوله النبي وحياتك أو بشرفي أو بعينيك إلى آخر. على كل حال، من حلف بغير الله قاصدا متعمدا لتعظيم هذا المخلوق فهو مشرك شرك أكبر، ومن كان قال ذلك الكلام جريا على لسانه قد تعوده لما كان قد ألفه في البيئة التي يعيش بها ما ينهى بعضهم بعض، وقد تعارفوا عليه ولم يعلموا أنه محرم، فهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأن اسم الشرك قبيح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. لماذا خص الآباء؟ لأنه كان مشهورا عندهم في الجاهلية كثرة الحلف بالآباء. قد يقول إنسان الآن، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أفلح وأبيه إن صدق، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال التي تدخله الجنة وما فرض الله عليه من أعمال فعدد عليه، ثم قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منها. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. من العلماء من يقول قد لا يثبت الحديث، ومنهم من يقول إن الأمر أن هذا قبل أن يرد النهي عن الحلف بغير الله، وقد يكون مؤول، لأن النبي لا يمكن أن ينهى عن شيء محرم ويقع به ويفعله أبد، فهو مؤول بقوله ورب أبيه، أو أن الحديث لم يثبت، لم يصل إلى درجة الصحة. إذن فلا شك في تحريم الحلف بغير الله، كائنا من كان، نبي أو ولي أو كعبة أو الأمانة أو غيرها. فمن كان قد تعود لذلك فليتوب إلى الله، وأن يعود لسانه، فإن حصل منه غلطة وخطأ بناء على ما كان من جهله، فمن حين ما يتلفظ يستغفر الله ويتوب إليه ويقول لا إله إلا الله. إذن خص الآباء بالذكر لأنهم قد كثر عندهم في الجاهلية الحلف بالآباء، وإلا فالحكم عام: لا تحلف بأي مخلوق لا صدقا ولا كذبا، لا صدق ولا كذب، لا تحلف بغير الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني أهون عندي من أن أحلف بغير الله صادق. لماذا؟ من المعلوم أن الحلف بالله كذبا كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها بالإثم، تغمسه في النار. لكن مع ذلك أهون من أن تحلف بغير الله ولو صدقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك وإن كان أصغر أقبح من كبائر الذنوب. فكثيرا ما يقع بعض الناس في ألفاظ ما يحسب لها حساب ولا يدري عن تحريمها، لأنه قد يكون عاش في بيئة تعارف على هذه الأشياء ولا مغير ولا منكر ولا ناهي، مثل قول لولا الله وفلان ما لي إلا الله وأنت أنا متوكل على الله وعليك إلى آخر، هذا أيضا شرك. والمخرج من ذلك تقول ما لا ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم فلان وهكذا، إذا قلت ثم زال الإشكال. لا شك أنك إذا قلت لولا الله وحده أفضل وأكمل، لكن إذا قلت لولا الله ثم فلان يجوز إذا عطفت بثم، لأن تدل على الترتيب مع التراخي. أما إذا قلت لولا الله وفلان لا، لأن الواو تدل على التشريك مع المساواة، فكأنك ساويت الخالق بالمخلوق. إذن هذه من الألفاظ الشركية التي تجري على ألسنة بعض الناس ولا يحسب لها حساب، مثل ما يقول السلام عليكم ما عنده فيها شيء، والنبي تجد طول نهاره والنبي والنبي وحياتك. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات السوداء، لأنه يقع في بعض الألفاظ شرك وهو ما يدري. ومثل بقول مثل قول الرجل وحياتك يا فلان وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتى النصوص، ولا البط في الدار لأتى النصوص إلى آخره. فهذا الباب باب واسع، لكن لا تحقر شيء، التوحيد أمر عظيم يجب أن تهذب لسانك من الألفاظ التي لا تليق ولا تجوز في حق الله، ولا تحتقر شيء. فإن جهلت أو غلطت فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم على ما فعل منك، على ما حصل منك، على ما فعلت، لأن الإنسان ليس معصوم. لعله نقول من كان جاهل نسأل الله أن يعفو عنه، لكن بعد العلم وقعت قامت الحجة عليك، فإذا حصل منك شيء وقعت بالإثم بعد العلم قامت الحجة عليك.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
4: على من تقع مسؤولية الأبناء؟ هل على الأب أم على الأم أم على المدرسة؟
5: هذا أمر مشترك، لكن الأبوين عليهما القسط الأكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث الصحيح. الملك السلطان راعي في الدولة كلها ومسؤول عن رعيته، والسائل لا يحتاج إلى شهود، كل صغير وكبير مستطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اكتبوا ما قدموا وآثارهم، يليهم من بعده في البيت رب المنزل، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، يليه ربة البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يأتي بعدهم من يوكل إليه عمل أو إشراف على المنزل أو خدمة للمنزل أو رعاية لمن فيه، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبما يخص الأبوين، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الخلق عليها بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني صلى الله عليه وسلم أن الأبوين إما أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، أو يكونا تاركين للولد يأخذ بما شاء وما أحب في أي مذهب ومبدأ ومنهج، فإذا تركاه حتى يضيع أو دعياه إلى الضياع فهما اللذان يمجسانه، يجعلانه مجوسيا يهودانه، يجعلانه يهوديا ينصرانه، يجعلانه نصرانية. فالأمر كبير والخطب جليل. مما لا شك فيه أن المدارس لها وقعها وأثرها، والمدرسون ومدراء المدارس والموجهون مسؤولون عن أي انحراف وانعطاف عن الحق، وسوف يسألون عن ذلك. فإذا تعاون الوالي الأعلى ومن ونوابه من كل جهة وأصحاب المنازل وزوجاتهم وخدمهم، وتعاون المعلمون والمدرسون وسائر من له نفوذ على صيانة المجتمع صين بإذن الله. وإذا أضاع كل مسؤوليته وتساهل بما عليه فلينتظر الحساب، والله المستعان.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى.
6: لأن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية
1: مؤلف نفيس عظيم الفائدة، فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أهل الفرقة المنصورة الناجية، شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
7: العقيدة الواسطية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
9: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنا أولا تقرير معتقد أهل السنة في الإيمان، وهذا المعتقد يتضمن أمورا، أحدها أنه قول وعمل واعتقاد، وثانيها أن هذا الإيمان الذي يتألف من هذه الأركان الثلاثة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالأمر الأول عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله قول القلب وعمل القلب. فقول القلب وعمل القلب ما هما؟ القلب له قول وله عمل، فقوله ما يستقر فيه من عقائد ويصل إليه، فإن كانت هذه العقائد من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فهذا فهي صحيحة، وإن كانت ليست كذلك فهي فاسدة. وعمل القلب حركته نحو فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهاكم مثالا أو مثالين. فالصلوات الخمس، هذا المثال الأول، الصلوات الخمس لها بالنسبة إلى قلبك حالتان، إحداهما اعتقادك أن هذه الصلاة مفروضة عليك وهي واجب من واجبات دين الإسلام الذي فرضه الله عليك مع جميع الأمة، هذا قول قلبك، عزمك على فعل الصلاة وكونك تتهيأ لها بقلبك، تنتظرها تتهيأ لها بقلبك، هذا هو عمل قلبك. وهكذا هذا المثال نكتفي به تنبيها إلى خيره. قول اللسان هو كل قول طيب مرضي لله سبحانه وتعالى أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأساس ذلك وأعظمه بل أساس الدين كله التكلم بالشهادتين. فمن كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الكفار فإنه لا يدخل الإسلام إلا بهما، ومن كان مسلما فإنه بفطرته بتجبل بتدينه وفطرته هو دائما على الشهادتين. عمل الجوارح كالصلاة الصيام والحج وعيادة المريض، وهذه الأعمال منها ما تركه كفر، منها ما تركه كفر، هذه الأعمال والأقوال التي تألف منها الإيمان مع الاعتقاد. فإن أهل السنة لهم قاعدة، فالعمل عندهم من الإيمان ومن حقيقته، ولكن هل هو شرط صحة أو شرط كمال أو شرط كمال هذا يفصلون القول فيه. فبالنظر إلى الأعمال والأقوال منها ما تركه كفر كالشهادتين، تركه كفر، ومنها تركه كفر وينافي الإيمان بالكلية، ومنها ما تركه فسق ينفي كمال الإيمان الواجب. مثال ذلك الزكاة وصيام رمضان وفريضة الحج، فإن من تركها تهاونا كان فاسقا، ومن تركها جحودا كان كافرا. ثالثا ما تركه ينافي الكمال المستحب، وهو تفويت فضيلة كالسنن الراتبة وصيام الاثنين والخميس وركعتي الضحى وما تيسر من قيام الليل، هذا ينافي الكمال المستحب. وأما الثاني الذي هو زيادة الإيمان ونقصه، الذي هو زيادة الإيمان ونقصه، فمن الأدلة عليه، فمن الأدلة عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالشاهد: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يزيد الإيمان. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحديث الشفاعة وهو متواتر وفيه أن الله عز وجل يقول: أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه دينار نصف دينار، إلى أن يقول مثقال ذرة. فأهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فصاحب الدينار الذي في قلبه مثقال دينار إيمانه أكمل من إيمان صاحب النصف، وصاحب النصف أكمل من صاحب الربع، وصاحب الربع أكمل من صاحب الشعيرة، وهكذا. فأهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم زيادة ونقصا. وقد يكون النقص بترك بعض الشعب، بترك بعض الشعب، وإن كان تركها ليس بمعصية. برهان ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نعم، هذا وجه. ووجه آخر وسيأتي، أراد الشيخ رحمه الله الرد على المخالفين في باب الإيمان والدين. فالمرجئة الغالية يحدون الإيمان بأنه التصديق أو اعتقاد القلب، لأن عقيدتهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. هذه المرجئة الغالية من الجهمية. والمرجئة المتوسطة ويسمون مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو قول واعتقاد، ويرون العمل شرطا، شرط كمال، شرط كمال. وكلتا الطائفتين منحرفة عن سبيل المؤمنين، وإن كانت الثانية أخف. نعم، ولهذا شنع أهل العلم من الإيمان.

0: كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
1: هنا بدأ الشيخ رحمه الله، أو من هنا بدأ الشيخ رحمه الله يقرر مسائل هي من الإيمان مشى عليها أهل السنة، لأنه قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع الأئمة من أهل السنة عليها. المسألة الأولى أن أهل السنة لا يكفرون العاصي بمطلق معصيته، أي بمجرد معصيته، فمن زنى أو سكر أو قذف أو سرق أو راب أكل الربا أو أوكله، لا يكفرونه بمجرد فعله هذا، بل فاعل هذه وأمثالها من المعاصي له حالتان: إحداهما أن يفعل تلكم المعاصي وأمثالها مستحلا لها عالما عامدا، فهذا يكفر عندهم، لأنه ركب محرما معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة، كذب الله ورسوله وخالف إجماع المسلمين. وهاكم مثالا، هو عملي من سنة النبي صلى الله

يقولون إن زوجة الأب محرمة على الإبن، أليس كذلك؟ ما من أحد يقول إذا طلق الرجل امرأته أو

0: رضي عنها حلت لابنه، بل بالعقد بمجرد العقد يكون محرما له. فهذا استحل ما هو معلوم من دين الله تحريمه بالضرورة. كيف استحلها؟ أنتم تعلمون أن المرأة الحرة متى تحل للرجل؟ الأجنبية الحرة متى تحل للرجل؟ بالعقد الصحيح، أليس كذلك؟ تمام. فإذا عقد عليها العقد الشرعي الصحيح حلت له، أليس كذلك؟ قبل العقد كانت محرمة عليه، أليس كذلك؟ قبل العقد كانت محرمة وبعد العقد كانت حلالا له. فهذا الرجل تزوج امرأة أبيه استحلها بالعقد. الحال الثانية أن يفعل المعصية فاعلها معتقدا أنه ركب حراما وأنه مخطئ، فهذا فاسق، وعقوبته إلى عقوبته الدنيوية إلى الحاكم المسلم، منها ما فيه حد ومنها ما فيه تعزير. ثانيا ثبوت الأخوة الإيمانية لأهل المعاصي من سارق وزاني وشارب خمر ومرادي، أخوة الإيمان ثابتة له. وقد استدل المصنف رحمه الله بدليلين كل منهما على أمر مختلف عن الآخر. فالدليل الأول في القصاص أو في القصاص، وذلكم أنه سمى القاتل عمدا المستحق للاقتصاص منه أخا لولي الدم، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخا، وسمى ولي الدم كذلك أخا، فالكل أخ، فالكل أخ للآخر، الجاني وولي الدم. الثاني، الأمر الثاني في الفئة الباقية التي تجور وتستعلي على طائفة أخرى من المسلمين فتنكل بها وتتسلط عليها، فإن الله سبحانه وتعالى سمى الباغية والمبغية عليها مؤمنة، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم ختم فأصلحوا بينهما، ثم ختم السياق بقوله فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الأمر الثالث بيان المذهب المخالف وهو مذهب الخوارج. فالخوارج لهم مع مرتكب الكبيرة مسلكان، أحدهما الحكم عليه بالكفر في الدنيا واستحلال دمه وماله وسبي ذراريه، وثانيهما الحكم عليه بالخلود في النار إن مات على هذه الكبيرة دون توبة. وسيذكر الشيخ رحمه الله مزيدا من تفصيل القول في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
0: وها هنا استكمال لما سبق مسألتان أو ثلاث. الأولى في المعتزلة، والمعتزلة هم أصحاب واصل ابن عطاء الغزالي، سموا بهذا الاسم لأن واصلا كان من أصحاب الحسن البصري رحمه الله، فسأله عن الفاسق فقال هو مؤمن، فقال أقول في منزلة بين المنزلتين، ثم جلس على اسطوانة معتزلا أصحاب مجلس الحسن رحمه الله، فقال الحسن رحمه الله: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. فسمي كل من سلك مسلكه معتزليا، وإن كان بينه وبينهم بينه وبين واصل مئات السنين. والمعتزلة من أصولهم في الفاسق من أهل الإيمان، من أصولهم أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أو لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. وفي الآخرة إن مات دون توبة هو خالد مخلد في النار. فيتحصل من هذا أن المعتزلة وافقوا الخوارج على مرتكب الكبيرة الذي لقي الله مصرا عليها في الحكم الأخروي، وهو الخلود في النار أبد الآباد، وخالفوهم في الحكم الدنيوي. فالخوارج في الدنيا تكفر الفاسق، والمعتزلة تقول هو في منزلة بين المنزلتين، وكلتا الطائفتين ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين، سالكة سبيل الغاوين. المسألة الثانية في الحكم على أهل السنة، في حكم أهل السنة على الفاسق الملي الذي هو على ملة الإسلام والإيمان ظاهرا، ما حكمه عندهم؟ هنا أمران، أحدهما أنه إذا أريد بالإيمان الكامل فإنه لا يدخل فيه، والإيمان الكامل هو الذي دل عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفاسق من زان وسارق وقاذف وشارب لا يدخل في الإيمان بهذا من هذا الوجه، يعني لا يدخل في الإيمان الكامل لأن إيمانه ناقص. وإن أريد الإيمان العام، أريد الإيمان العام الذي يشمل اسمه جميع أهل التوحيد فإنه يدخل فيه، يدخل فيه مثل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف، يدخل في هذا الإيمان العام. المسألة الثالثة عبارة أهل السنة في الفاسق الملي، خلاصة قوله. كذلك من السنة في الدلالة على أن الفاسق الملي لا يدخل في الإيمان الكامل الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى عنهم الإيمان، والإيمان بالاتفاق بإجماع أهل السنة الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل، فالمنفي عنهم إذن كمال الإيمان للإيمان بالكلية. ومن الأدلة على أنهم مؤمنون إيمانا عاما إجماع المسلمين على أن هؤلاء يرثون، الزاني، السارق، الشارب، المنتهب الذي ينتهب نخبة ذات شرف تلفت أنظار الناس، ما لم يقل أحد من أهل السنة بأنهم لا يرثون أبدا، والخوارج لا يعتد بقولهم. الخلاصة قال، يعني خلاصة قول أهل السنة ومعتقدهم في الفاسق الذي هو على ملة الإسلام، قال يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الإيمان العام معه ويحكم عليه بالفسق بكبيرته أو كبائره، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وبهذا يعلم أن قول الخوارج والمعتزلة من أبطل الباطل. نعم.
1: هل يقال له مسلم؟
0: نعم مسلم شك، ومؤمن كذلك، ومسلم ومؤمن، لكن كلمة مؤمن أقوى. حتى في زجر هذا العاصي إذا خوطب بأنه مؤمن هذا أبلغ في نفسه. نعم.
1: في بعض النسخ شيخنا في قول المؤلف بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، ثم يقول وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق.
0: هو المطلق إذا أريد به العام
1: إيمان
0: دخل فيه، وإذا أريد به الكامل كما نصت عليه آية الأنفال لا يدخل فيه. نعم.
1: يعني المراد الإيمان المطلق.
0: الإيمان المطلق له الكلمة هذا لها أطلقان حسب القرينة.
1: نعم.
0: فإذا أريد الإيمان العام كما هو في آية الحجرات وآية البقرة يدخل فيه، وإذا أريد الكمال الكامل لا يدخل فيه كما هو صريح آية الأنفال. والمقصود بارك الله فيكم هنا نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يحذر من الكتب الفكرية. وعلى رأس ما نحذر منهم الكتب الفكرية كتب سيد قطب وابن عم مدري أخيه محمد قطب، وكتب الموجودي أبي الأعلى الهندي، وكتب حسن البنا وغيرها، فإن من تتلمذ عليها لا يأبأ بالسنة وأهلها، ولا يعول على الدليل من الكتاب والسنة. وما حصل انحراف في شباب المسلمين وبعض عوامهم من كبار السن إلا حينما أكبوا على هذه الكتب الفكرية وتركوا دواوين الإسلام. فنصيحتي لشباب المسلمين أن يهجروا، وكبارهم أن يهجروا هذه الكتب الفكرية، وأن ينكبوا بجد واجتهاد وإخلاص علما وتعليما على دواوين الإسلام كالكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارقطني والتوحيد لابن خزيمة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية عامة، وكتب شيخ التلميذ ابن القيم عامة، وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعده من أبنائي وأحفادي وإخواني، فإن الحرب ضروس بيننا وبين هؤلاء. فأعداء السنة من خارج بلد التوحيد والسنة يؤلبون شباب أهل السنة على عداوة من هم من بني جلدتهم، وذلكم بتزهيدهم في كتف دواوين الإسلام وحظهم الجاد على دواوين الفكر الكتب الفكرية. نعم.
2: جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على ما قدم وبين وأوضح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. من الأسئلة التي وردت تقول هذه المرأة من أمريكا، تقول: أنا امرأة عمرها 52 سنة وقد تزوجت قبل 6 سنوات وزوجها أخوها من جهة أمها ولها ابن مسلم، وأخفت أمر زواجها عنه لغالب ظنها بأنه لن يوافق لكون زوجها أصغر منها بسنوات كثيرة، وهو وابنها كان أصدقاء، ولكن اكتشف الأمر وغضب غضبا شديدا وقال إن عقد زواجها غير صحيح لأن أخوها الذي هو خاله لا يصلي، والآن يأبى أن يجدد عقد زواجها بزعمه أن زوجها رجل فاجر ويعرف ذلك لأنه كان يصاحبه، وقد عرفت عنه بعض هذه الأشياء وقد تاب إلى الله عز وجل، ويجتهد في تعليمي إياي دين الإسلام واللغة العربية ونحوه، وأنا أحبه كثيرا، وفي نفس الوقت لا أريد أن أفقد ابني، فإنه بدأ يسبني ويلعنني ويقول أنا لست أمه وهو ليس ابني إلى غير ذلك، وبدأت أحزن حزنا شديدا، وأنا محتاجة إلى النصيحة، والله يحفظكم. جزاكم الله
0: وإياك. يا بنتي أنت أخطأت خطأ كبيرا إذ جعلت أمرك إلى أخيك، والأخ ليست له ولاية مع وجود الابن، فالابن هو الولي، هو الرتبة الثانية بعد الأب والجد، ولكن إذا كان هذا الزوج مرضي الدين والخلق فبلغ ابنك مني السلام، وأن تذهبوا جميعا إلى إمام من أئمة المساجد ويجدد لكم العقد من جديد، فإن العقد غير صحيح. إذا كان بهذا الأمر كما ذكرت العقد غير صحيح فاسد، فالآن أنصحك أن لا تمكن زوجك منك ما دام الأمر كذلك، فأنت لم تجربي، المفترض أن تعلمي ابنك لأن فلانا من الناس خطبك، وهناك يكون الحل، لكن أنت أخفيت هذا الأمر، فنصيحتي لك أنت وزوجك وابنك أن تذهبوا إلى مركز من مراكز المراكز الإسلامية أو إمام مسجد عاقل يجدد لكم العقد، على يجدد عقد زوجك عليك، وإلا فالعقد فاسد، هذا من العقود الفاسدة. بلغي من ابنك السلام، بلغي سلامي ونصيحتي أن يذهب معك إلى حيث ذكرنا، بارك الله فيك.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: السلام عليكم، أحد الإخوة من النرويج يسأل: عندنا أخ ثلاثي يرمي إخوانه بأنهم متعصبون للسعودية لأنهم يأخذون فتاوى أهل العلم من هذه البلاد، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ جزاكم الله خيرا.
0: عليك السلام ورحمة الله. إذا كان الأمر كما ذكرت والعهدة عليك فيما نقلت فهذا ليس بعاقل، بل هو شاب طايش، أو شيخ كبير طائش، هو طائش على كل حال، لأن أهل السنة وإن بعدت أو باعدت بينهم الشقة هم مؤتلفون متوافقون متحبون. فصاحب السنة يأخذ فتواه ممن يثق منه سواء في السعودية أو في غيرها، ولا ضير أن يحب صاحب السنة علماء السعودية لأنهم علماء التوحيد والسنة. نعم، فنصيحتي له أن لا يسلك هذا المسلك، فإني أخشى أنه من مداخل الشيطان إليه لإفساد قلبه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر يحملون جنسيات هذه الدول، وعلى هذا تطلبهم الدولة للانخراط في الجيش، فما حكم من ينخرط من المسلمين في جيوش الكفار طوعا أو كرها، عالما أو جاهلا؟ جزاكم الله خيرا.
0: نصيحتي أولا لأبناء المسلمين الذين يعيشون في دار الكفر آسيوية كالهند أو أوروبية كبريطانيا وروسيا أو دول أمريكية كالولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وغيرها ألا يطلبوا الجنسيات، بل يكتفوا بالإقامة حتى يهيئ الله لهم المخرج والفرج، ثم يعودون إلى بلادهم التي تركوها طلبا للكسب الحلال، أو فروا من أو تستقيم حال البلد إذا كانوا فروا منها لما يلقونه من الظلم والبطش والأذى في العرض والدين. لكن من ابتلي فأخذ الجنسية فأرى أن يدفع مالا للخلاص من خدمة الجيش، كان يحاول الحصول على تقرير طبي لأنه غير لائق أو غير ذلك من السبل التي تخلصه من الخدمة في هذا الجيش الكافر. والله أعلم. يمكنه أيضا أن يدفع مالا، لأن إذا خشي على دينه وأن يقع في أمور خشي على دينه وعرضه، أو خشي أن تحارب بهم الدولة مسلمين، في هذه الحال له أن يسلك المسلك الذي ذكرناه، وهو دفع المال للتخلص للتحيل على الخلاص من خدمة الجيش. نعم،
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما هو الضابط الذي يفرق بين كرامات الأولياء بين كرامات أولياء الله وأولياء الشيطان، جزاكم الله خيرا؟
0: الكرامة هي ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يدي من يشاء من عباده من خوارق العادات، فهو أمر خارق للعادة. والكرامة أو الإيمان بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون من نقلت عنه هذه الكرامة أو رويت عنه هذه الكرامة من أهل الصلاح والتقوى، من أهل التوحيد والإيمان، من أهل البر والاستقامة. ثانيا، الشرط الثاني، صحة نسبتها إلى هذا المروي الذي رويت عنه. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فإنها ليست بكرامة، هي كذب ودجل، إما كذب ودجل أو استدراج من الشيطان. نعم. ولنا إن شاء الله موقف نتكلم فيه على قصة المقبورة تسمعون فيما بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصفقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت آمين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن مالك ابن الحسن ابن مالك ابن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت آمين. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وغيره، وابن ماجه ولفظه قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوا، رواه البخاري. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وراءهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون. والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. ثم نزل. فقال قوم: من ترونه عنا بهؤلاء؟ قال: الأشعريين، هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب. فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فقال: ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، أنفطن غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم: أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك أيضا، فقالوا: أمهلنا سنة. فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الآية. رواه الطبراني في الكبير. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدورها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه البخاري ومسلم. وروي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه الطبراني في الكبير. وعن مالك بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها، أظنه قال: ما أراد بها؟ قال جعفر: كان مالك ابن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلام عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة؟ ما أردت به؟ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
1: على من تقع مسؤولية الأبناء؟ هل على الأب أم على الأم أم على المدرسة؟
2: هذا أمر مشترك، لكن الأبوين عليهما القسط الأكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث الصحيح: الملك السلطان راعي في الدولة كلها ومسؤول عن رعيته، والسائل لا يحتاج إلى شهود، كل صغير وكبير مستطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اكتبوا ما قدموا وآثارهم، يليه من بعده في البيت رب المنزل، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، يليه ربة البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يأتي بعدهم من يوكل إليه عمل أو إشراف على المنزل أو خدمة للمنزل أو رعاية لمن فيه، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبما يخص الأبوين، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الخلق عليها بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني صلى الله عليه وسلم أن الأبوين إما أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، أو يكونا تاركين للولد يأخذ بما شاء وما أحب في أي مذهب ومبدأ ومنهج، فإذا تركاه حتى يضيع أو دعياه إلى الضياع فهما اللذان يمجسانه، يجعلانه مجوسيا يهودانه، يجعلانه يهوديا ينصرانه، يجعلانه نصرانية. فالأمر كبير والخطب جليل. مما لا شك فيه أن المدارس لها وقعها وأثرها، والمدرسون ومدراء المدارس والموجهون مسؤولون عن أي انحراف وانعطاف عن الحق، وسوف يسألون عن ذلك. فإذا تعاون الوالي الأعلى ومن ونوابه من كل جهة وأصحاب المنازل وزوجاتهم وخدمهم، وتعاون المعلمون والمدرسون وسائر من له نفوذ على صيانة المجتمع صين بإذن الله. وإذا أضاع كل مسؤوليته وتساهل بما عليه فلينتظر الحساب، والله المستعان.
0: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب.
8: يقول: أحسن الله إليك، هل الخروج والذهاب إلى مسجد قباء خاص بيوم السبت أو يجوز في سائر الأيام؟
9: لا، في سائر الأيام، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، كل سبت. وهذا اللفظ يحتمل أن المراد بالسبت اليوم الذي هو يوم السبت هو الأقرب، ويحتمل أنه كل أسبوع، يعني ما يمضي أسبوعا إلا وأتى وصلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن الفضل في اتيان مسجد قباء لا يختص بيوم السبت، بل من تطهر في بيته كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذا الأجر ثابت لمن فعل ذلك سواء في يوم السبت أو في غيره من الأيام. نعم.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
2: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
6: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
6: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
6: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
6: شذرات من محاضرات.
10: اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالتمرة الرطبة الواحدة أو السوط أو الحبل الذي لا تتبعه أوساط همة أوساط الناس، فهذا يأخذه من وجده وينتفع به ولا يلزم تلزم له أحكام اللقطة، لأنه لا قيمة له عند الناس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فأخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس أنه يؤخذ وينتفع به ولا يعد لقطة، لأنه شيء تافه لا قيمة له فينتفع به من وجده. نعم. الشيء الثاني أو النوع الثاني، ما كان يمتنع من السباع، ما كان يمتنع من السباع ولا خطر عليه، كالإبل والبقر والأشياء الثقيلة التي لا يخشى من أخذها أو سرقتها، فهذا لا يجوز لأحد أن يلتقطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وقال عليه الصلاة والسلام من آوى الضالة فهو ضال، فهذه لا يتعرض لها لأنها لا خطر عليها، بل إن تركها أحسن، لأن صاحبها يبحث عنها، فإذا تركت فإن ذلك مما يسهل عليه العثور عليها، أما إذا حبست فإنها تخفى على صاحبها ولا يهتدي إليها. النوع الثالث، الأموال التي لا تمتنع من السباع كالغنم والفصلان، فصلان الإبل والعجاجيل من البقر، فهذه لا يؤمن عليها الإنسان أو السباع لو تركت، فهذه يأخذها من وجدها ويعرف أوصافها الفارقة ثم يعرف عليها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص معناه الظرف الذي تكون فيه، والوكاء معروف وكاء الكيس الذي تكون فيه. ثم عرفها سنة، أي نادي عليها في مجامع الناس من ضاع له كذا وكذا. هذه أقسام اللقطة. ثم هذا القسم الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما جاز التقاطه فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان من الغنم يخشى عليه من السباع، فهذا يأخذه واجده ويخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأكلها ويضمن قيمتها، أن يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها. الأمر الثاني أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. الأمر الثالث أن يبقيها عنده حتى يجد أو حتى يأتي صاحبها ويسلمها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فدل على جواز أخذها وأنه يجري أحد هذه الأمور الثلاثة معه. والأمر وكذا النوع الثاني ما يسرع إليه الفساد. النوع الثاني من أنواع ما يجوز التقاطه ما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ ونحو ذلك مما والخضار ما يسرع إليه الفساد، فهذا يخير بين أمرين: إما أن يأكله بثمنه، وإما أن يبيعه ويحتفظ بثمنه لصاحبه ولا يتركه للانتظار، لأنه لو تركه يفسد ويضيع. القسم الثالث ما لا يخشى عليه من البقاء كالدراهم والدنانير والثياب، فهذا ولا مؤونة له إذا حفظ، فهذا لا يتصرف فيه بل يحفظه ويعرف علاماته الفارقة، سجلها عنده ثم يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وذكر أوصافه فإنه يسلمه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا جاء صاحبها فعرفها فإنها تدفع إليه. وإن لم يأتي صاحبها بعد التعريف سنة فإنه يتملكها ملكا مراعى، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يسلمها له أو يسلم له بديلها، إن كان قد استهلكها فإنه يسلم له بديلها كمثل المثل وقيمة المتقوم. نعم.
0: شذرات من محاضرات في مجالس عامرة بالعلم النافع ورياض جنة زاخرة بالنفائس، ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات من محاضرات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الآن نترككم مع خطبة بعنوان عظم حق الجار مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر والصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عباد الله، أليس هذا دليلا صريحا على عظم حق الجار والوصية به؟ وهذا يفيده إخبار محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل صلى الله عليه وسلم صنع هذا الصنيع، والمعنى أن الروح الأمين عليه الصلاة والسلام أكثر على محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الوصية بالجار. عباد الله، وأبلغ من هذا أن الله سبحانه وتعالى ضمن الوصية بالجار آية من محكم التنزيل الكريم عرفت عند علماء الدين أنها آية الحقوق العشرة. أتدرون يا عباد الله ما تلكم الآية؟ إنها قول الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عباد الله، وفيما اتفق عليه هذه الآية والحديث الصحيح قبلها من عظيم حق الجار والوصية به، تواترت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بذلك. منها، أعني من تلكم السنة المتواترة في هذا الباب، ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق يا عباد الله هي الشرور من غدر وخيانة وصنوف الأذى المتنوعة التي يوقعها بعض السفهاء والحمقى ومن لا خلاق لهم في جيرانهم غير عابئين بمروة ولا شهامة وغير عابئين بعرف وقبل ذلك غير عابئين بما يوجبه الشرع في هذا الباب. تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا توعده بالوعيد لا يدخل الجنة، وثانيا نفى عنه الإيمان، والإيمان المنفي في هذا وأمثاله هو كمال الإيمان، والمعنى أن من يتقصد جيرانه فيؤذيهم في أعراضهم أو نفوسهم أو أموالهم أو محارمهم بما هو شين من القول والفعل ناقص الإيمان. وأما الوعيد فقد سلك أهل السنة فيه مسلكا عظيما يجب أن يعقله كل مؤمن، وذلكم أن نصوص الوعيد تجرى عندهم على ظاهرها ولا تؤول حتى تكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. فإذا سمع المسلم لا يدخل الجنة، لا يجد ريح الجنة، اقشعرت فريصته وارتعش قلبه وامتلأ صدره إيمانا ويقينا وقوة في خشية الله سبحانه وتعالى، فحاسب نفسه قبل أن يكون الحساب وأعطى كل ذي حق حقه، لأنه يعلم عن المسلم أن حقوق العباد مبنية على المقاصة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ومن السنة المتواترة في هذا الباب يا عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسنه. فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى والمناقب الطولى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اعلموا أنه من أذية الجار ما يعمد إليه السفهاء من الشباب أهل الطيش والحماقة، والذين سلبوا كل خلق كريم ورموا المروءة وراء ظهورهم من التجمع في الأحياء وقريب البيوت من رفع صوت المذياع بالأغنية والموسيقى ومن إطلاق أبواق السيارات والتفحيط المزعج بالدبابات. فكم من مريض تأذى بهذا الصنيع المشين، وكم من طالب للنوم آوى إلى فراشه بعد عناء قضاه في النهار وشيء من الليل كدروا عليه منامه. فالواجب يا عباد الله يا أولياء الأمور نصح هؤلاء الشباب وتخويفهم بالله سبحانه وتعالى، وتخويفهم أن يوقفهم الله يوم القيامة هم ومن آذوهم بالقول أو الفعل. فإن ارتدع هؤلاء يا ولاة أمورهم فكفى به وهو المطلوب، وإن لم يرتدعوا فبلغوهم الجهات الناعبة عن ولي الأمر، فإن وعل لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أما أن تسكت يا أيها المسلم عن ولدك يجوب الشوارع ويطوف في الأحياء ويطرق أبواق السيارة أو يضغط على مكبس البنزين مكبس الوقود في الدباب حتى ينطلق الصوت المزعج، فهذا والله وبالله وتالله إنه غش منك لهذا السفيه الطائش. فاردعه يا عباد الله حتى تلقى الله وقد برئت ذمتك. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء أو منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم لخطبة بعنوان عظم حق الجار مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
11: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
12: يسأل يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
13: يا أخ، تقول هل يصح إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ لا بأس إذا كنت تيممت لعذر ولم تتمكن من استعمال الماء، والمأمومون توضؤوا بالماء وأنت استعملت التراب لعجزك عن استعمال الماء أو لمرض أو لقرحة أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، يجوز صلاة المتوضئين خلف المتيمم في أظهر قولي العلماء، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال فاحتلمت وكانت ليلة باردة فخشي لو اغتسل أن يموت، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال الرسول يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد والماء بارد ولم أجد ما أسخنه به، فتيممت لأني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. قالوا هذا يدل على جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين، وفي القصة أيضا فوائد أخرى وهي الاستدلال بالعمومات، كما استدل عمرو بعموم قوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم كان بكم رحيما على تيممه بالماء بالتراب مع وجود الماء، إلا أنه يتعذر عليه استعماله لشدة البرد وأنه خاف على نفسه لو استعمله، والله أعلم.
11: أيضا يقول: إذا صح لي ذلك وهو الآن صحيح، أرجو أن تبينوا لي ما هي النية التي يجب أن أقولها إذا صح لي ذلك وفقكم الله.
13: تقول: ماذا تقول في النية؟ النية محلها القلب، وهو أنك تنوي رفع الحدث في أظهر قولي العلماء، والحنابلة يقولون تنوي استباحة الصلاة بالتيمم، لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح لا رافع. هذا هو رأي الحنابلة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنوب، ما علم الرسول أنه تيمم ومع هذا سماه جنوبا. قالوا: هذا يدل على أن التيمم مبيح لا رافع، فينوي بتيممه استباحة الصلاة. والقول الآخر أنه يرفع الحدث، وأن تراء التيمم إن كالماء سواء بسواء، وهذا هو قول جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولحديث: جعلت تربتها لنا طهورا، فقول جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء دليل على أنه يرفع الحدث، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. فأن تنوي عند التيمم بذلك رفع الحدث أو استباحة الصلاة على القول الآخر، وكل ذلك إن شاء الله سهل ومتيسر، والله أعلم.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
2: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
2: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب.
14: شخص حلق شعره وبعده بيوم ذهب إلى العمرة، فلما انتهى من السعي لم يحلق، فلما وصل إلى بلده قيل له: إنك أخطأت لأنك لم تمر الموس على رأسك، هل يجب عليه شيء في هذا؟
15: يعني أنه معتمره
14: معتمر؟ أي نعم.
15: ولا حاج؟
14: لا، معتمر.
15: معتمر. المعتمر لا يجوز أن يقدم الحلق أو التقصير على السعي، فإن فعل جاهلا فإنه يحلقه إذا سعى.
14: له حالق وهو ليس محرم، الحلق في البلد الحلق.
15: يعني معناها أنه اعتمر.
14: أي نعم.
15: وقد حلق رأسه.
14: أي نعم.
15: ولا بد أن يمر الموسى على رأسه، لأن الحلق وإن كان قريبا لا بد أن ينبت الشعر، الشعر ينبت بسرعة. فالذي حصل الآن أنه لم يفعل.
14: نعم، لم يفعل.
15: أرى أنه من باب الاحتياط يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها للفقراء
14: ويحلق شعره ويقصه.
15: لا، بدون حلق، لأن هذا بدل عن الحلق. حلق فات الرب تتحلل وأعتقد أنه خلص من العمرة.
0: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
2: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
16: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
16: فائدة في دقيقة.
5: ما هو الوقت الصحيح لصلاة الليل؟ وهل يجوز أداءها بعد صلاة العشاء مباشرة؟
17: صلاة الليل تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا كله وقت لصلاة الليل. وإذا أمن الإنسان واطمأن إلى قدرته على القيام آخر الليل فإن الصلاة آخر الليل أفضل، وإذا خشي ألا يقوم فالأفضل في حقه أن يصلي تهجده قبل أن ينام. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أن النبي أوصاه أن لا ينام إلا على وتر، وأوصاه كذلك بركعتي الضحى، وهذا ثابت في الصحيح. وأفضل أوقات الليل إنما هي الثلث الأخير من الليل، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام إلى أن ينتصف الليل ثم يقوم فيصلي بمقدار ثلث الليل ثم ينام سدس الليل قبل طلوع الفجر، والله أعلم.
18: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
19: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
20: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
21: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه، الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجمع الأمرين البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
20: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس السادس.
22: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا قبورا فإنها تذكر الموت.
23: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه، فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يفعل شيء من أمور الدين إلا بدليل. هذا رسول الله لم يزر أمه حتى استأذن ربه، فلا يقدم الإنسان على عبادة إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا به بتشريعه ووحيه وإنزاله، فيرجع في العبادات إلى الكتاب والسنة. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، هذا فيه دليل على أن زيارة قبر الكافر جائزة إذا كانت لأجل الاعتبار والاتعاظ، أما إذا كانت لأجل الدعاء له فهذا لا تجوز، كافر لا يدعى له ولا يستغفر له ولو كان أقرب الناس، إذا مات على الكفر فلا يدعى له ولا يستغفر له. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله له أن يستغفر لأمه التي هي أقرب الناس إليه، وعند ذلك بكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته وبره وإحسانه، لكن الله منعه من أن يستغفر لأمه. لماذا؟ لأنها مشركة، كما منع إبراهيم أن يستغفر لأبيه لأنه مشرك، المشرك لا يستغفر له وإن كان من أقرب الناس إلى المسلم، لأن القرابة كما ذكرنا مجرد القرابة لا ينفع مع عدم الإيمان وعدم العمل الصالح. بكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وإن وقع قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم، لكن يقال إنه بالأبواء بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة، لأنها توفيت وهي راجعة من المدينة في زيارة لأخوالها، في زيارة لأخوالها من بني النجار، ماتت في الطريق ودفنت هناك. أما تحديد مكان قبرها فهذا لا يعرف، وليس لنا مصلحة في متابعته وتحديده. والآن أهل الخرافة يحرصون على مكان يظنون أنه محل قبر أم الرسول، ويحاولون أنهم يزورونه ويتبركون به، ينثرون عليه الأطياب غير ذلك، ويحاولون أن يبنوا عليه ويعبدون له الطريق. ولكن الحمد لله ولاة الأمور وفقهم الله قاموا في وجوههم ومنعوهم من ذلك إلا من باب المسارقة والخفية، إلا من باب المسارقة والخفية، ولكن الله جل وعلا سيحمي دينه ويحمي عبادته وتوحيده من عبث هؤلاء. فأم الرسول ماتت كافرة، هذا فيه دليل على أن والدي الرسول ماتا كافرين، ولا غرابة في ذلك، فوالد إبراهيم مات كافرا، وابن نوح عليه السلام مات كافرا، لا غرابة في ذلك أن يكون والد الرسول كافر أو يكون ابنه كافر، لا غرابة في ذلك. الذين يقولون إن والدي الرسول أسلم، كيف أسلم وهما بعث إلا بعد موتهما لمدة عليه الصلاة والسلام؟ فأبوه مات وهو حمل في بطن أمه، وأمه ماتت بعدما ولدته، ولم يبعث إلا على رأس الأربعين عليه الصلاة والسلام، كيف يقال إن والديه أسلما؟ يقولون إنهم بعث له، أحد يبعث قبل يوم القيامة؟ من في بعث؟ ولا أحد يرجع إلى الدنيا أبدا. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ لا يمكن، لا يمكن أن يرجع أحد، لا والد الرسول ولا غيره، إلى أن يبعث يوم القيامة. فهذا من الخرافات والكذب التي ما أنزل الله بها من سلطان. ودل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا إذا لم يكن ذلك بسبب إيمانه وتوحيده، ولا يعتمد على مجرد القرابة. وبالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكرر الزيارة لقبر أمه حتى يتعلق هؤلاء بالزيارة الآن، الرسول لم يكرر، ولا ثبت عنه أن زارها غير هالمرة هذه، ولا ثبت عن أصحابه أنهم كانوا يزورونها، فلا دليل على زيارتها والتردد عليها. وإنما هؤلاء يتعلقون بالأوهام والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
22: واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت.
23: زيارة القبور كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها في الأول لما كان الناس حديث عهد بالشرك، فكان ينهى عنها سدا للذريعة، لأنهم كانوا في الجاهلية يعبدون الأموات والأولياء والصالحين. الرسول نهى عن زيارة القبور في أول الأمر سدا للذريعة، فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد والشرك أذن لهم بزيارة القبور الزيارة الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا نسخ للنهي، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فالمقصود من زيارة القبور الزيارة الشرعية شيئان: الشيء الأول تذكر الآخرة، إذا رأيت الأموات تحت التراب وأنهم كانوا في الأمس يمشون على وجه الأرض ويأكلون ويشربون ويصولون ويجولون والآن صاروا تحت التراب، تذكر أنك في أقرب وقت ستكون معهم تحت التراب، تذكر الموت، تذكر الآخرة. هذا يلين القلب وفيه موعظة للمسلم. هذا شيء. الشيء الثاني الدعاء للميت، هذا ينفع الميت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور يدعو لأصحابها أو مر بها يدعو لأصحابها: السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. الزيارة الشرعية يكون المقصود منها شيئان: الشيء الأول الاعتبار، تذكر بالآخرة. الشيء الثاني نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له. أما إذا كان القصد من الزيارة دعاء الميت وطلب الحوائج منه، هذه زيارة شركية، بدعية شركية. فالمقصود من الزيارة دعاء الدعاء للميت، لا دعاؤه، وإنما الدعاء له، أنه بحاجة إلى الدعاء. ولا يدعى، لأن الدعاء لا يكون إلا لله، ولأنه ميت لا يملك شيئا ولا تطلب منه حاجة لأنه ميت. فهذا هو الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية الشركية. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يستثنى من قوله وزوروها النساء، النساء لا تزور القبور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في السنن: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. فلعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فدل

0: الرسول يلعن زوارات القبور، فلا نخالف هذا ونقول عائشة فعلت أو عطية قالت رضي الله تعالى عنهما، لأن هذا اجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب. فإذا خالف الاجتهاد الدليل فإنه لا يعمل به. نعم.
1: وثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار.
0: سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين أبي، وأبوه كان مشركا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار، إن المشرك في النار. وما كان لهذا الرجل، ما كان ينبغي له أن يسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ما كان ينبغي له أن يسأل. فلما سأل أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حق السائل أن يجاب، لا سيما في مسائل العلم. قال في النار، معناه لا يجوز لك تستغفر له ولا أن تدعو له، لأنه كافر، يجب عليك أن تتبرأ منه. فلما ولى أدركت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بهذا السائل، وأنه حصل له استياء حين عرف أن أباه في النار، فأراد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه أن يجبر خاطر هذا الرجل، فدعاه قال إن أبي، يعني أبا الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد المطلب، إن أبي وأباك في النار. لماذا كان أبو الرسول في النار؟ لأنه مشرك، لأنه مات على الشرك. فهذا مما طيب به خاطر هذا الرجل. إذا كان والد الرسول في النار فكيف بغيره؟ فمن مات على الشرك فهو في النار ولو كان والدا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا مع قوله استأذنت أن أستغفر لأمي ولم يأذن لي، يدل على أن أبوي الرسول مات كافرين، وأن من قال إنهما أسلما فهذا قول باطل لا دليل عليه. نعم.
1: وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
0: نعم. هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بالرسالة صار يدعو الناس سرا، ويسلم الرجل والرجلان، وكانوا مختفين من أذى قريش، ثم أمره الله لأن يصدع بالدعوة في السنة الرابعة من الهجرة، أمره الله وأنزل عليه هذه الآية، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. عند ذلك جهر بالدعوة عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت الدعوة سرية، وأسلم عمه حمزة وكان من أقوى الرجال، وأسلم رجل قوي آخر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار الرجلان ردأ للمسلمين مصداقا لقوله إنا كفيناك المستهزئين. فالله جعل له من عمه ومن عمر قوة حماه بها من أذاهم، وصدع في الدعوة، ثم أنزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لما أمره بأن يصدع في الدعوة على العموم.

0: خص أقاربه عشيرته، قال وأنذر عشيرتك الأقربين. فأولا أنذر الناس كلهم ثم أنذر أقاربه، هذا دليل على أن الذي يدعو إلى الله يبدأ بأقاربه أولا وأهل بيته، ما يروح للناس وأهل بيته على خطائهم وجيرانه على خطأ أو بلده، حتى بلده يبدأ ببلده ويدعو إلى الله في بلده، فإذا أصلح بلده يذهب إلى البلاد الأخرى. هذا منهج الدعوة، هذا هو منهج الدعوة إلى الله عز وجل. فلما أنزل الله عليه هذه الآية صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته، فاجتمع الناس إليه، اجتمع إليه أهل مكة وأعمامه ومن حوله اجتمعوا، فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم أخذ يخصص إلى أن وصل إلى بنته وإلى عمته وعمه، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم من النار. فهذا مع ما سبق من قصة إبراهيم دليل على أن مجرد القرابة لا تنفع صاحبها حتى يؤمن بالله عز وجل. فهذا الرسول لا يملك شيئا، هذا فيه رد على الذين يتعلقون على الرسول ويظنون أنه يعطيهم ما يريدون ويغفر ذنوبهم ويمحو سيئاتهم وأنه ويغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويظنون أن الرسول هو الذي ينقذهم، كما يقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألول به، يعني ما أحد يلول به، الله ما له وجود، ما لمن ألول به سواك عند حلول الحادث العام، يعني يوم القيامة ما له ملاذ إلا الرسول، ولا الله ليس له وجود عند هذا القائل، تعالى الله عن ذلك، ما لمن ألوذ به، العيال والنيال لله عز وجل عبادة، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي، يعني إذا قامت القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم. هذا فيه أن الرسول يأخذ بيده ينقذه من النار، الرسول لا ينقذ أحدا من النار. قال الله تعالى أفأنت تنقذ من في النار، الرسول لا يملك هذا. وإلا قل يا زلة القدم، ثم زاد في الغلو وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود الرسول وليست من الله جل وعلا، هذا أبشع الغلو والعياذ بالله. ومن علومك علم اللوح والقلم، ما كتب في اللوح المحفوظ وخطه القلم الذي قال له الله اكتب فهو من علم الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ما له وجود في شعر هذا الطاغية نسأل الله العافية. فهذا من الغلو، هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يقول لا أملك لكم من الله شيئا، هذا الشاعر يطلب من الرسول كل هذه الأمور، فهذا من المعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلق به كثير من القبوريين اليوم والمبتدعة والخرافيين، يقولون هذا من محبة الرسول، وكذبوا في هذا، فإن محبة الرسول تقتضي اتباعه وطاعته. الرسول نهى عن هذه الأمور، فالذي يحبه يتجنب هذه الأمور، لأن الرسول لا يرضى بهذه الأمور، يرضى أن تقول له ما لمن ألوذ به سواك، يرضى أن تقول إن الدنيا والآخرة كلها ملكك، يرضى أن تقول إنك تعلم كل شيء حتى ما في اللوح المحفوظ، هل يرضى الرسول بهذا عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. قال اليهود لبعض الصحابة في الرؤيا إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فجاء هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا حماية للتوحيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فليروى أن يقال له هذه الأبيات، نعم، أو مثلها أو ما هو أشد منها، نعم.
1: فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها بدلالها.
0: غير أن لكم رحما، قرابة يعني، سأبلها بدلالها يعني صلة القرابة، أدل على أن القريب يوصل ولو كان كافرا. ولذلك أمر الله ببر الوالدين الكافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صلة الرحم ولو كان كافرا يوصل، هذا حق، وليس هذا من الموالاة، وإن هذا من الحقوق التي بين الناس وليس من الموالاة. فأنت تواصله لكنك لا تحبه، لكن تواصل بموجب الرحم. لكم رحما، هذه يقوله للكفار قريش، لكم رحما يعني قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، سأبلها بدلالها يعني بالصلة. شبه الرحم بالنار الحارة، وشبه الصلة بالذي يطفئ النار وهو الماء، دل على أن صلة الرحم واجبة حتى ولو كان كافرا، وليس هذا من الموالاة، هذا من المسائل التي تستثنى ولا تدخل في الموالاة. نعم.
1: وفي رواية عنه يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
0: نعم. أولا دعا قريشا القبيلة كلها، ثم دعا بني عبد المطلب، ثم دعا بني هاشم الذين هم أقرب إليه، ثم دعا من هو أقرب، عمه وعمته وبنته عليه الصلاة والسلام، خاطبهم بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف بالذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يظنون أنه يغفر السيئات ويقضي الحاجات وهو ميت، وأنه يستغاث به، وأنه يقدر على أن يجيب من دعاه إلى غير ذلك مما أضلهم الشياطين الإنس والجن به. تعلق على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، لا بطلب الحوائج منه بعد موته. لما أجدبوا في عهد عمر وأرادوا أن يستسقوا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء عند الجبل، أرادوا أن يستسقوا، ما راحوا للرسول وطلبوا منه أن يدعو لهم بالسقيا كما كانوا يطلبون منه وهو حي عليه الصلاة والسلام، وإنما عمر رضي الله عنه طلب من العباس. لماذا؟ لأنه حي، طلب الدعاء من المفضول وهو العباس، وترك الفاضل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول ميت ولا يقدر على الدعاء ولا يطلب من الميت شيء، وذهب إلى المفضول وهو العباس لأنه يقدر على الدعاء. هذا واضح، هذا واضح من السنة ومن هدي الخلفاء الراشدين، أن الرسول لا يطلب منه شيء بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولا يتعلق عليه بشيء من الأمور، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لما دعا صلى الله عليه وسلم على قوم من المشركين آذوا المسلمين وقنت يدعو عليهم أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله سبحانه وتعالى، فالرسول لا يملك أنه يعطي من دعاه وهو ميت أو استغاث به وهو ميت حتى في حال حياته كره كلمة نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان هناك منافق يؤذي المسلمين قالوا قوموا بنا إلى نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، مع أنه قادر على أن يغيثهم ولكن كره هذا اللفظ وأراد أن يسد هذه الوسيلة أنه لا يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الاستغاثة من أنواع العبادة، ولكن الحي يستغاث به فيما يقدر عليه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فيما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه فلا يستغاث بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم،
0: يعني سألوني مما أملك وهو مالي، أما ما لا يملك من المغفرة والرزق وشفاء المرضى هذا بيد الله جل وعلا، لا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره.
0: يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
3: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: كثيرا من المتحدثين حول الموت وعذاب القبر ونحوه يتسببون في تعطيل مصالح الناس بسبب كثرة ذكر الموت وعذاب القبر، وأن الأولى عدم ذكرها على الناس كثيرا حتى لا تتعطل مصالحهم، فهل هذا الكلام صحيح؟
6: فإن كثيرا من الضلالات وارتكاب المحرمات إنما يحدث بالغفلة عن الآخرة وتذكرها. الإنسان إذا أحس أنه بنعمة غفل عن أمر الله، فالله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر أن يتذكر الإنسان رحلته من هذه الدنيا، والمولى جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولا يتذكر الغد إلا والموت بوابة ذلك الغد، فذكر هذا الموت والتخويف به يردع النفس الجماحة ذات الغرور عن التمادي في جماحها. والذي ينهى عن ذلك إنما ينهى عما يحمل الناس على الاستقامة ويدفعهم عن موجبات الغفلة ودواعي الفساد والضلال. الناس محتاجون لمن يذكرهم بالله ويخوفهم من عذابه وينذرهم من ساعة انقطاع الأمل وانغلاق باب العمل. والذي يسلك مسلك الحمل على الغفلة والانشغال بالدنيا عن الآخرة إنما يدعو الناس إلى ما يضرهم. الموت لا يأتي دائما وراء مقدمات وأحوال. كم من مؤمل أداء أعمال صالحة فاجأته المنية قبلها، كم راسم خطط لمستقبل دنيوي أو ديني سوف فغفل فاخترمته المنية بمصادفة الأجل ولم يتمكن من التدارك. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا تذكر الموت وسكراته. والذي يدعو إلى الغفلة عنه لا يدعو إلى هدى. حتى لو عمر الدنيا فإن الانشغال انشغالا تاما بعمارة الدنيا داع للغفلة عن عمارة الآخرة، والدار الآخرة هي دار القرار، هي التي أمدها لا نهاية له ونعيمها أو شقاؤها بالغ الخطورة. فنسأل الله يهدينا سواء السبيل.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي.
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 88 عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في مسجدنا هذا، يعني في البصرة، جاءهم في المسجد في البصرة، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما كان قصدي أني أصلي أو أتنفل، وإنما قصدي أن أعلمكم الصلاة التي صليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن يقول كان يقول يفعل كذا ويفعل كذا، قال أراد أن يصلي بهم، لأن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي وأثبت في الذهن. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول: فقلت لأبي قلابة راوي الحديث: كيف كان يصلي؟ هل صلاته صلى صلاة غير معهودة؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني صلى بنا مثل صلاة إمامنا هذا الذي هو أبو يزيد أو أبو بريد، اختلف في كنيته، عمرو بن سلمة الجرمي. عمرو بن سلمة هذا هو الذي كان يصلي بقومه وهو لم يبلغ الحلم وهو صبي. أبوه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في أبي يزيد هذا عمرو هل وفد مع أبيه أو لا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره، لأنه كان في البادية. وكان عمرو هذا كلما جاء أناس في طريقهم بالذهاب إلى المدينة أو بالعودة من المدينة اعترضهم ويسألهم عما قال محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرؤونه ما معهم من القرآن فيحفظها الصبي. فلما عاد الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم نظروا من أكثرهم حفظا للقرآن، فوجدوا هذا الصبي عمرو ابن سلمة، فتقدموه إماما لهم يصلي بهم. وصلاته كانت على غرار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا في الركعتين الثانية والرابعة، قبل أن ينهض للركعتين الثانية والرابعة كان يجلس، وهذه الجلسة عند العلماء تسمى جلسة الاستراحة. إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس قليلا ثم قام للركعة الثانية، فإذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة قال جلس قليلا ثم قام إلى الركعة الرابعة، وهي يحتاج إليها بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، لأن بعد الركعة الثانية جلوس التشهد الأول لا يحتاج إلى الاستراحة. فاختلف العلماء رحمهم الله مع إجماعهم على أنها مباحة، هل هي سنة أو مباحة وليست بسنة؟ يعني هل يؤجر على فعلها أو هي مباحة؟ قيل بسنيتها وقيل بأنها مباحة، والمروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عدم السنة، فروي عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر على أنها ليست بسنة، وهؤلاء هم الملازمون للرسول صلى الله عليه وسلم والذين صلوا معه. توسط بعض العلماء رحمهم الله فقالوا إن احتاج إليها المصلي فهي سنة، وإن لم يحتاج إليها فلا حاجة إليها، كأن يكون المصلي مريض أو كبير أو ثقيل الجسم ويحتاج إلى شيء من الراحة بين السجود والقيام، قالوا لبعد ما بينهما، لبعد ما بين السجود والقيام، قالوا يجلس إذا نهض من سجوده جلس للاستراحة جلسة خفيفة وليس لها ذكر مخصوص لا في أثنائها ولا في القيام منها، عند القيام من السجود يكبر ثم يجلس للاستراحة جلسة خفيفة ثم ينهض بدون تكبير، فلا يزيد تكبيرا وليس لها ذكر في أثنائها، ولعل هذا هو الوسط والله أعلم هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني، وقال هذا جمع بين الأقوال، ولعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جلسة الاستراحة لما ثقل عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى الصحابة عن مسابقته لما ثقل صلى الله عليه وسلم، ما كان يقوم من السجود إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة بسرعة، فينهى عن مسابقته وكان يجلس جلسة خفيفة.
0: المعنى الإجمالي يقول أبو قلابة جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا فقال
1: في مسجدنا في البصرة في العراق، نعم،
0: فقال إني جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها،
1: لم أقصد التعبد يعني ما قصدت الصلاة وإنما قصدت التعليم. قال بعض العلماء كيف يسوغ هذا ومدام ما قصد الصلاة كيف يصلي؟ إذن هذه الصلاة ليست بقربة، إذن هذه الصلاة مشروكة نيتها، دخلها شيء. فأجاب بعضهم قال لا، التعليم مقصود والتعليم قربة، وهو ما قصد أن يتنفل وإنما قصد أن يعلم بالصلاة، فجل مقصوده التعليم فصلى بهم، فلا يقال إن النية مشروكة ولا دخلها شرك، وإنما قصد التعليم والتعليم قربة.
0: وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية، ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم.
1: لأنه إذا علمهم بالفعل أوضح وأثبت لدى المرء، بخلاف ما إذا علمهم قولا ربما نسوا بعض الشيء. نعم.
0: فقال الراوي عن أبي قلابة: كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائما.
1: وهذا يكون في الركعة عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة. نعم.
0: اختلاف العلماء: الجلسة المشار إليها في الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، ولا خلاف عندهم في إباحتها.
1: ولا خلاف عند العلماء في إباحتها، يعني أنها مباحة ولا تؤثر في الصلاة. ولم يقل قائل إنها لا تصح أو لا تجوز، لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين. نعم.
0: وإنما الخلاف في استحبابها.
1: الخلاف هل هي مستحبة أو مباحة، هذا الخلاف. نعم.
0: فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور في مذهبه
1: من
0: مذهبه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها من أصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح.
1: يعني مروي عن الإمام أحمد رحمه الله فيها روايتان: رواية أنها مستحبة وهي التي اختارها الخلال من أصحاب أحمد، والرواية الثانية أنها مباحة وهي المشهورة في مذهب الإمام أحمد، أنها مباحة يعني تباح للإنسان عند الحاجة.
0: وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس.
1: وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر.
0: وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس
1: رضي الله عنهم. نعم.
0: ومن المحدثين الثوري وإسحاق
1: سفيان الثوري رحمه الله وإسحاق بن راهوي من المحدثين. نعم.
0: ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال
1: إذن قول الجمهور على أنها مباحة وليست مستحبة.
0: وقال أكثر الأحاديث على هذا، يعني تركها.
1: على تركها، لأن جل الأحاديث التي نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل لنا جلسة الاستراحة، فجلسة الاستراحة جاءت متأخرة، لعلها والله أعلم لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. وقال
1: على أنها مباحة وليست مستحبة.
0: وقال أبو الزناد: تلك السنة،
1: يعني السنة في تركها، فهي مباحة وليست سنة. تلك السنة يعني في تركها. وقال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم في تركها.
0: ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة.
1: يعني إذا كان المرء محتاج إليها، بحاجة إلى أن يستريح قليلا فيجلس لها، وإذا كان ليس بحاجة فالأولى ألا يجلس.
0: قال ابن قدامة في المغني: وهذا في جمع بين
1: فيه صححوها عندكم، في جمع ما فيه، وهذا فيه جمع بين الأخبار، فيه
0: وهذا فيه جمع بين الأخبار والتوسط بين القولين. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة،
1: يعني ليس الاستحباب مطلق، وإنما هو عند الحاجة تستحب وعند عدم الحاجة لا.
0: نعم. ثانيا،
1: وعرفنا أقوال الأئمة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والرواية المشهورة عن أحمد على أنها مباحة وليست مستحبة، والمروي عن الصحابة عدم استحبابها وعدم فعلها، والذين قالوا باستحبابها الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد اختارها الخلال من أصحابه.
0: ثانيا، أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام.
1: موضعها متى؟ في الصلاة الرباعية مرتين، وفي الصلاة الثلاثية مرة واحدة، يعني عند القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، وعند القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، وأما عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة ففيه جلوس التشهد الأول. نعم.
0: ثالثا، أن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. رابعا،
1: يعني لا يشرع لها ذكر حال الجلوس ولا تكبير عند القيام منها، وإنما هو كبر التكبير من القيام من السجود إليها. نعم.
0: رابعا، جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم. خامسا، جواز فعل العبادة لأجل،
1: يعني لو كان عند المرء طلاب أو أولاد أو أهل أو جماعة لا يحسنون الصلاة، وصلى بهم الضحى مثلا جمعا، أو صلى بهم في وقت من الأوقات غير وقت الفريضة لأجل أن يعلمهم، مثلا صلى بهم في الليل ركعتين لأجل أن يعلمهم، وهكذا، فهذا جائز، كما صلى مالك بن الحويرث رضي الله عنه بأهل البصرة.
0: خامسا، جواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل،
1: يعني لا يدخله أنه عمل لغير العبادة، كلاهما عبادة، التعليم عبادة والصلاة عبادة، فهو صلى ليعلم. نعم.
0: فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، وهو قربة، كما أن الصلاة قربة،
1: يعني الصلاة قربة والتعليم قربة، فأراد أن يجمعهما، وجل همه هو التعليم لأجل أن يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأتمنهم صلى الله عليه وسلم على صلاته ليعلموها إلى من بعدهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
3: على من تقع مسؤولية الأبناء؟ هل على الأب أم على الأم أم على المدرسة؟
4: هذا أمر مشترك، لكن الأبوين عليهما القسط الأكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث الصحيح. الملك السلطان راعي في الدولة كلها ومسؤول عن رعيته، والسائل لا يحتاج إلى شهود، كل صغير وكبير مستطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اكتبوا ما قدموا وآثارهم، يليهم من بعده في البيت رب المنزل، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، يليه ربة البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يأتي بعدهم من يوكل إليه عمل أو إشراف على المنزل أو خدمة للمنزل أو رعاية لمن فيه، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيما يخص الأبوين، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الخلق عليها بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني صلى الله عليه وسلم أن الأبوين إما أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، أو يكونا تاركين للولد يأخذ بما شاء وما أحب في أي مذهب ومبدأ ومنهج، فإذا تركاه حتى يضيع أو دعياه إلى الضياع فهما اللذان يمجسانه، يجعلانه مجوسيا يهودانه، يجعلانه يهوديا ينصرانه، يجعلانه نصرانية. فالأمر كبير والخطب جليل. مما لا شك فيه أن المدارس لها وقعها وأثرها، والمدرسون ومدراء المدارس والموجهون مسؤولون عن أي انحراف وانعطاف على الحق، وسوف يسألون عن ذلك. فإذا تعاون الوالي الأعلى ومن ونوابه من كل جهة وأصحاب المنازل وزوجاتهم وخدمهم، وتعاون المعلمون والمدرسون وسائر من له نفوذ على صيانة المجتمع صين بإذن الله. وإذا أضاع كل مسؤوليته وتساهل بما عليه فلينتظر الحساب، والله المستعان.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الأربعون النووية،
5: وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
2: 40 شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا أيحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. مع الدرس 13.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي 40. الحديث 6 عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رضي الله عنهما، لأن أباه كان صحابيا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا عندي وآله، والأولى أن يقال وعلى آله، وعلى آله، لأن هذا هو لفظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وإيش؟ وعلى آل محمد. قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهة. الحلال بين والحرام بين، يعني أن الأحكام ثلاثة: حلال بين وحرام بين والثالث مشتبه. هذا معنى قولي إن الحلال بين، يعني الحلال اللي هو حلال بين كلنا نعرفه، والحرام بين كلنا نعرفه. الحلال الحرام الذي هو حرام بين كلنا نعرفه، بقي شيء مشتبه، هل هو حلال أو حرام؟ فالأقسام إذن كم يا يحيى؟ ثلاث أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. مثال الحلال البين كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ما لها حصر. الحرام البين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، هذا حرام بين. هناك أشياء مشتبهات، سبب الاشتباه فيها إما الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. فتارة يكون الاشتباه في الحكم، وتارة يكون في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولاً هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يصح، ثانياً هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل. وهذا يقع كثيرا، ما أكثر ما يشكل علينا الحديث هل ثبت أو لم يثبت، وهل يدل على هذا أو لا يدل. وأما الاشتباه في محل الحكم فهل ينطبق على هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق. الأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. طيب، ويأتي إن شاء الله تعالى الأمثلة في استنباط الفوائد. وإن نعم يقول لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، كثير لا يعلم وكثير يعلم. ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمهن أكثر الناس، لو قال لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين لا يعلمون إيش؟ قليلا، لكن قال كثير، يعني ويعلمهن كثير، ويعلمهن كثير من الناس، إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم أو لتقصيرهم في المعرفة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. اتقى الشبهات أي تجنبها، فقد استبرأ لدينه وعلمه. استبرأ أي أخذ بالبراءة لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس. لأن الأمور المشتبهة إذا مارسها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون فيه، هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا إلى آخر، وكذلك فيما بينه وبين الله. إذن استبرأ لدينه فيما بينه وعرضه فيما بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع وقع، هذه جملة شرطية كما هو معروف. من وقع في الشبهات أي فعلها، وقع في الحرام. قوله وقع في الحرام هل المعنى أوشك أن يقع في الحرام، أو المعنى وقع في الحرام لأنه لا يجوز أن يقع في المشتبه؟ يحتمل هذا وهذا، وننظر للمثال فيوضح أحد المعنيين. أرجو الانتباه. أسئلة؟ نعم يا سليم.
6: بالنسبة يا شيخ الحرام
5: نعم،
6: ما الواقع على عمل عمل بن عمر رضي الله عنه والكلام عن الواقع عن ما قاله أحمد وما وضعه
5: أحمد؟ أتريد أن تنفي الوقوع ولا أن تثبت الوقوع؟
6: لا،
5: ها؟ والله اللي يظهر لي أنه لا يقع، لكن المشكلة الآن أنه ينبغي أن نسوس الناس بالتربية حتى يمتنعوا من هذا المحرم، لأن الطلاق في الحيض محرم تغيظ فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن نحجز الناس عن هذا التلاعب، وإلا فظاهر الأدلة أنه لا يقع، يدل عليه حديث عائشة الذي سمعت. نعم. يسأل هل هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة؟ الجواب لا، لا يمكن أن يقال بذلك. وكيف يمكن أن يقال أن هناك بدعة محمودة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة، والقائل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أفصح الخلق وأعلم الخلق بمعاني الكلام وأنصح الخلق للخلق، فكيف يأتي بهذه الكلية العامة كل بدعة ضلالة ثم نقول البدع ما هو حسن، منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح؟ لا يمكن.
7: خير يا شيخ، الفرق بين الاجتهاد الذي غير صحيح والبدعة.
5: نعم. طيب، إذا قال قائل ماذا تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين رأى الناس قد اجتمعوا على إمام واحد في قيام رمضان، قال نعمة البدعة هذه، فأثنى عليه؟ فالجواب أن هذه بدعة نسبية باعتبار انقطاعها زمنا ثم عادت، وإلا فهي موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستقل عمر بها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه 3 ليالٍ جماعة في رمضان، فخشي أن تفرض عليهم فترك، فيكون قوله نعمة البدعة إيش؟ البدعة نسبية باعتبار أنها انقطعت زمنا، وقول من قال إنها بدعة لغوية فيه نظر، والصواب أنها بدعة نسبية. نعم يا عبد الله، هذا محل نظر، قد يقال إنما في قلبه محبة الله ورسوله ومحبة الخير يثاب عليه، ولكن يأثم على البدعة فيجتمع في حقه أمران، ثواب على نية وإثم على بدعة، ولا مانع من أن يكون العمل واحد له جهة، العمل أن يكون العمل الواحد وله جهتان. نعم عبد الرحمن.
7: شيخ أحسن الله إليكم، قالوا في كل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قالوا كل ورد في القرآن ولم يكن فيه عموم.
5: نعم.
7: وقال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان.
5: نعم.
7: ولم يقمع ذات الله سبحانه وتعالى ولا صفاته.
5: أعوذ بالله.
7: وقالوا قال الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها.
5: نعم.
7: ولم تدمر السماوات والأرض.
5: نعم، هذا قول جاهل. كل من عليها، هل الله على الأرض؟ أصل ما دخلها من أصل. كل من شيف ينبارك إذا صرت أجيب لا تحرك، افتل الجواب. كل من عليها ف، والله عز وجل في السماء. أما تدمر كل شيء بأمر ربها فليقرأ ما بعدها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، ما دمرت كل شيء، لا أحد يتكلم حتى أقول اسأل، عرفت؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأول من البدع، قال إياكم ومحدثات الأمور، ثم قال فإن كل بدعة ضلالة، وكان يكرر هذا في الخطب يوم الجمعة عند اجتماع الناس. ونقول لهذا المسكين، أنت الآن إما آثم أو سابق، لماذا لا تسلك طريق السلام وتشتغل بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واضح؟ الحمد لله. نعم يا مبارك.
8: المبتدع يرد عليه ولا
5: لا؟ لا لا يرد عليه اذا كان ناشئ ينشر بدعته لا بد ان يرد عليه.
8: طيب هل انا يا شيخ يصير اصلي وراءه؟
5: هذا فيه التفصيل. اما اذا كانت بدعته مكفره فلا تصلي وراءه، كما لو كان يسب الصحابه رضي الله عنهم او يرمي ام المؤمنين عائشه بانها بغي نسال الله السلامه، هذا لا تصلي خلفه ولا كرامه له. وحذر من الصلاه خلفه. اسمع يا رجل، واما اذا كانت بدعته غير مكفره فانك لا تصلي خلفه اذا كان في ذلك مصلحه، وان كانت المصلحه في الصلاه خلفه فصل، لان غايه ما يكون ان يكون فاسقا، والصحيح ان الفاسق تصح صلاه خلفه. افهمت؟ حذر منها الكتب، حذر منها ولا ولا ولا ولا تبالي. نعم. أحسن
9: الله لك يا شيخ، إذا كان هذا المبتدع شيء قريب لك، فإذا هجرته أو ينصاف قطعت رحمه.
5: نعم.
9: كان خاصة إذا كان يجاهد في مجلس بدعة.
5: اهجره.

0: على اسمه. تمام يلا. السبحة
1: شيخ
0: يعني قل عد التسبيح والتهليل والتكبير بهذه الخرزات معروف. هذه الأفضل تركها وأن تعد بالأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نساء يحصين الذكر بالحصى فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ما لم تفض السبحة أو المسبحة إلى رياء فتكون حراما، كما يوجد في بعض الناس نشاهدهم إذا جاءوا للحج تجد الواحد عليه مسبحة تقلدها في رقبته فيها يمكن 1000 خرزة، كأنما يقول للناس انظروا فإني يسبح الله إيش 1000 مرة. والتسبيح في المسبحة فيه 3 محاذير. المحذور الأول أنه عدول عن الأفضل. المحذور الثاني أن فيه غفلة، ولذلك تجد الذين يسبحون بالمسبحة يسبح بها الخرزات وبصره يزيغ يمينا وشمالا كأنه لا يسبح، فهو حامل على الغفلة. الثالث أنه يحمل على الرياء. نعم
2: ذكرنا الأمس المسألة في الامرأة لها جنين إن لم تخرج مات الاثنان.
0: نعم.
2: وسمعت من القواعد الشرعية أن إذا تعار المفسدتين المفسدتان يعني واحد يأخذ بما هو أقل شرعا. إذا كنا أن لو
0: نعم
2: إذا أخرج الجنين ومات وبقيت الأم حية ألا يكون هذا يعني المفسدة في هذا أقل من يموت الاثنان؟
0: لا، إذا مات الاثنان، إذا أبقينا الجنين وماتت الأم ومات الجنين ما فعلنا مفسدة. من الذي أماته؟
2: الله عز وجل.
0: الله عز وجل. لكن إذا أخرجنا الجنين ومات من الذي أهلكه؟ نحن. فموت الإنسان من الله ما هو مفسدة، هذا من الله عز وجل وله يفعل ما شاء. نعم.
3: المقادير من علم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
3: فكيف نوجه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى يرسل اليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات؟
0: نعم.
3: في
0: نعم. وش في اشكال؟
3: في ان الملك يطلع على حياته وعمله.
0: اي بامر الله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله. ولذلك الملك يعلم انه ذكر او انثى قبل ان تظهر الالات الان المشعه التي تبين انه ذكر او انثى. وهذه نقطه ينبغي ايضا ان نتفطن لها، لان بعض الناس الان ينكر ان يكون الحمل معلوما ذكوره وانوثه ويقول لا يمكن، مع ان الطب يثبت ذلك. فيلتبس عليه الأمر فيقال الحمل له متعلقات، أولا ذكر أنثى، ثانيا هل يخرج سليما أو يموت في بطن أمه، ثالثا إذا خرج هل يعمر طويلا أو يموت بزمن قليل، رابعا رزق، خامسا عمل، سادسا غايته. هل هذا معلوم للناس الآن؟ ليس معلوم، لا يعلم إلا الذكورة والأنوثة، والذكورة والأنوثة يعلمها الملك الموكل بالأرحام. نعم.
4: ذكرنا أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد.
0: نعم.
4: المرأة تعتكف في المسجد ولا في بيتها؟
0: المرأة لا تصح اعتكافها في بيتها
4: ولا في مصلى.
0: ولا في مصلى، لأن النساء اللاتي اعتكفن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكفن في المسجد. نعم.
5: ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه في ركعتي طلع الزوجة؟
0: نعم.

0: بارك الله فيك. الآثار الواردة عن الصحابة حجة على القول الراجح، لا سيما الفقهاء منهم كابن مسعود وابن عباس وما أشبه ذلك، فمن فعل فلا حرج عليه، ومن ترك فهو أقرب إلى السنة. نعم.
1: لو صلى رجل في بيته هل نقول صلاة فاسدة للحديث من سمع النداء بالبيت
0: لا تكمل خاطر لا؟ ما نقول هذا لحديث ابن عمر وابي هريره، صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ، فكونه يجعل لصلاه الفذ فضلا يدل على انها صحيحه. ولهذا يعني خالفنا نحن شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المساله، لانه يراه رحمه الله ان صلاه الجماعه فرض شرط، وان من صلى في بيته بدون عذر فصلاته باطله. لكن حديث ابي هريره وحديث ابن عمر صريح في أن صلاة الفجر فيها أجر. نكتفي بهذا ولا؟ نعم.
1: بارك الله فيك. ما الذي أخرج الطيب والسواك في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يتطيب وأن يستعمل؟
0: نعم أخرج ذلك، بارك الله فيك، هذا سؤال وجيه. يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يتطيب ويستاك، ما الذي أخرج الطيب والسواك؟ نقول لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث، وإنما ذكر الاغتسال فقط. نعم. لا تفضل. ها؟
2: حديث عائشة رضي الله عنها هل يذكر فيه ما يفعل كثير من الناس اليوم أن يذهبون إلى الصف الأول ويضعون فيه أشياء ليحجزون مكانه؟
0: أي نعم، نرى أن هذا لا بأس به، من يعني احتجاز مكان في الصف الأول والإنسان في المسجد لا بأس به، ولكن بشرط أنه إذا صف الناس الصف الثاني وحاذوا مكانه فإنه يذهب إلى مكانه لأن لا يتخطى الرقاب. نعم.
1: أصل في الأشياء الحين، أصل في العبادات المنع
0: لله زين،
1: أصل في الأشياء الأشياء
0: الأخرى الحين. نعم.
1: ماذا عن قول الأصوليين بأن الأصل في
0: الأبضاع التحريم؟ التحريم يعني لا يحل البضع إلا بالشروط، هذا المعنى. وفيه بيتي في هذا المعنى، والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. نعم. ما نكمل الحديث. نعم. ما هو؟
1: هذا حرمك الله الآن ذكر إفراد كلمة لا إله إلا الله في الإقامة، يعني بدون ما يردد مع المؤذن مجرد قول لا إله إلا الله. قلنا الشيخ عبد الله
0: أنها بدعة. ما هي البدعة؟
1: قول لا إله إلا الله إفرادها من غير
0: يعني متابعة المقيم في لا إله إلا الله. نعم. لهذا ليس بالمشروع، فإما أن تتابع في جميع الإقامة وإما أن لا تتابع أبدا. ما هي؟ لا لا لا أعتقد أنها سنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى غد إن شاء الله تعالى.
3: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: اللؤلؤ والمرجان
4: في بيان أركان الإسلام.
5: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
6: أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المصلين خلف الإمام إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة وركع بعض المصلين وسجد معه قوم، وعندما رفع الإمام من الركوع قاموا من سجودهم، هل تبطل صلاتهم أو يعيدون الركوع قبل سجود الإمام للركعة؟
7: هؤلاء الذين ركعوا والإمام ساجد ثم قام.
6: الشيخ سجد والإمام راكع، الإمام ما ركع. رفض السجود، يعني قرأ السجدة ولم يسجد.
7: إن أدركوا الركوع وركعوا فصلاتهم صحيحة، وإن لم يدركوه إلا وقد سجد الإمام فيقضون تلك الركعة.
6: لو قاموا أحسن الله إليك والإمام
7: والإمام لم يزل واقف
6: بعد الركوع،
7: فهم يدركون الركعة إن شاء الله، لأن هذا يبدو أمر مضى، وإفساد العبادة التي مضت أو قد يصعب تداركها يحتاج إلى أمر أكثر وضوحا.
4: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان ثلاث وصايا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
9: لعلي أختصر على ثلاث وصايا، ويكون التعليق عليها مختصرا، ثم ننتقل إن شاء الله إلى استقبال ما تيسر من أسئلتكم. الوصية الأولى هي وصية أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. المقصود بهذا الرأي رأي مخصوص، وهو ما تعارض به السنن، تعارض به النصوص من آية التنزيل الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاية أهل هذا الرأي البدعة، حتى لو كان عندهم شيء من السنن يعول بهم الأمر لأن يكونوا في ركاب المبتدعة. وذلكم أن أهل هذا الرأي يحكمون العقول على ما تدل عليه النصوص، ويخالفون السلف الصالح، ومن هنا يأتي الضلال أعداء السنن، كما قال رضي الله عنه: أهل الرأي أعداء السنن. وبهذا يعلم التقييد أهل الرأي أعداء السنن. فأهل الرأي في الجملة قسمان: قسم هم على السنة يستنبطون الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يحذروا منهم، فمن أصاب منهم فله أجران إن شاء الله تعالى، ومن أخطأ فهو مأجور على اجتهاده، ولا يمكن يسموا أعداء السنن وإن خالفوا السنة، لأنهم لا يتقصدون مخالفتها، هم طلبة للحق، وهم السعاة إلى البحث عن الحق وسلوكه قولا وفعلا، لكن قد يخطئون بسبب او لاخر. بخلاف هذا الراي اهل هذا الراي اعداء السنن، هؤلاء لم تكن السنه معولا عليها عندهم، فلا قران ولا سنه. ويصدق عليه قول الشعبي رحمه الله: اياكم والمقايسه، هو الذي نفسي بيده، لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال فما أتاكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوه، فكل شيء عندهم المعول عليه العقل، المعول عليه عندهم هو العقل، فما قبلته عقولهم ونظرياتهم قبلوا، وما خالفها من النصوص ردوا، بل حتى ولا يعولون على الإجماع. الوصية الثانية قول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء أتباع كل نافق. هذه أقسام الناس، من استقرأ لا يجد قسم الرابعة. القسم الأول أهل الإمامة في الدين الهداة المهتدون، وهؤلاء هم العلماء الربانيون، يربون الناس على ما يصلح به حالهم ومآلهم، وما يصلحهم في الدين والدنيا والآخرة، يربون الناس على صغار المسائل قبل كبارها، وهؤلاء هم الذين يجب التعويل عليهم والتمسك بهم والالتفاف حولهم، وهؤلاء هم أهل القول الفصل في النوازل والمشكلات. فمن كان هؤلاء هدافع أفلح وأنجح، وما خلت الأرض منهم، أو بقدر ما يخلو منهم من الأرض يكون هناك الضلال، فما قل هؤلاء العلماء إلا وجد أهل الضلال والهوى والفتنة مجالا يتسللون إلى الناس منه. ومتى وجد هؤلاء العلماء ينشمر دعاة الضلال والجهلة؟ ولعل هذا هو ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. انظروا، رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والذي أدين الله به أن طارق السويداء الكويتي وصالح بن عواد المغانسي السعودي المدني من هؤلاء الضلال، فليس عند هذين ما يؤهلهما إلى النظر في المسائل الشرعية، في القضايا العظيمة، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بالمنهج أو ما يتعلق بالعبادات العملية، فضلا عن أن يتكلموا فيها، ومع هذا يخوضون فيها. الثاني متعلم على سبيل نجاته، متعلم لكنه سالك سبيل النجاة، كيف ذلك؟ يطلب، يسعى لتحصيل ما يعبد الله به على بصيرة، وما ينفعه في دينه ودنياه من علم الشريعة، هذا متعلم على سبيل النجاة، وإن لم يكن له جهد في الدعوة وفي إفتاء الناس وإرشادهم، لكن هو بنفسه على سبيل النجاة ما دام أنه مع أهل العلم يتصل بهم ويأخذ عنهم ويثني عليهم ويلتف حولهم، هو على سبيل النجاة سالك هذا السبيل، لأنه ييسر الله سبحانه وتعالى له من أخذه عن هؤلاء العلماء الربانيين ينجو إن شاء الله تعالى. الثالث الهمة الرعاء، وهؤلاء أتباع كل نائب، يعني كل من يتكلم في الإسلام يتكلم في أمور عقدية أو عملية الناس يتبعونه لما يسمعون منه من زخرف القول، شقشقة العبارات والإنشاء البليغ، ولم يكونوا على بينة من أمره، فيمكن أن يدخل عليهم الحديث الضعيف والموضوع والقصص والحكايات والمضحكات مثل سورة التفاح المزعومة، ولعلها تأتي بعد قليل إن شاء الله في بعض الأسئلة. فهؤلاء همج لهمجهم وعدم فقههم تجمعوا حول هؤلاء وأضفوا عليهم من الهالة من هالة المديح ما يرفعهم إلى مصاف أهل العلم. ووراء هذه الهالة والتجمع الكبير وراه الدعايات الإعلامية، الإخوان، فإن الإخوان جماعة الإخوة المسلمين التي منشأها من مصر وقد تأسست على القاعدة الفاجرة الخبيثة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه فتحت الباب على مصرعيه لولوج كل نحلة وامتزاج أهلها مع أهل السنة، سواء كانت تلكم النحلة الضالة منتسبة الإسلام كالرافضة أو غير منتسبة الإسلام كاليهودية والنصرانية. فهؤلاء من رضوا عنه وكان على نفس القاعدة لا يمحص ولا يفتش ولا يدقق، فكل ما تقذف به الساحة كان وراءه، وإن استنكر لم ينكر، فهذا هو منهم يرفعونه حتى تعلو مكانته ويصبح في مصاف العلماء، وهو دجال أفاك أثيم ليس عنده ما يحدث به عباد الله عز وجل ويأمرهم به وينهاهم على بصيرة الجهل والضلال. لهذا قال طارق السويدان من جهل، من فرط جهله: الحرية فوق الشرع، حرية فوق الشرع. وللمغامس أيضا شطحات كبيرة بخلاف القرضاوي، يوسف بن عبد الله القرضاوي المصري منشأ، القطري وطنا، الآن طهر الله قطر منه ومن أمثاله وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه العباد والبلاد من الإسلام والسنة، هذا عالم لكنه منحرف ضال مضل. فمن أقواله القريبة التي بلغتنا سمعناها بصوته، يقول إنه يوثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة، هذه خدمة المسؤولية، لأن الرجل ينطلق من المساواة والحرية والمساواة والحرية والإخاء، ولهذا كان يترحم على الباب عن ذلك رحمه الله. وقال مرة في خطبة جمعة: نحيي إسرائيل على هذه النسبة، هي نسبة دائما ما معروفة سياسيا، يقول 99.9%، أحيانا يقول 6%، يقول نحيي إسرائيل، فلو أن الله عرض نفسه على أهل الأرض ما لم يحصل على هذه النسبة. انظروا أما وجد من يشبه أو يجعله مثالا لما يراه إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذه الكلمة كفر والعياذ بالله، عافنا الله وإياكم من سوء الفتن. الوصية الثالثة هي قول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم بي فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه الوصية مصداقها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث الذي هو مصداق وصية ابن سيرين رحمه الله يتضمن التنبيه إلى أولا وجوب اختيار من يعلم الناس دين الله عز وجل، وإن شئت فقل اختيار الجليس ممن يظهر، فإن كان هذا الجليس والمجالس عالما ربانيا فنعم الخليل، وإن كان غير ذلك فيجب عليك أن تنأى عنه. وإن كان عنده من حفظ القرآن وحفظ الحديث ما يظهر به العقول. الثاني الحذر من أهل الأهواء والجهال، فهؤلاء آلة هدم وإفساد وضلال في الأمة. أما الجاهل فإنه يفسد من حيث يريد الإصلاح ويضل من حيث يريد الهدى، لأنه ليست عنده بضاعة. وأما الآخر الذي هو الضال المضل فهذا سعيه مقصود عنده غاية، لأنه عالم لكنه لم يدعو الناس إلى الله على بصيرة، ولم يعلم الناس دين الله الحق من الكتاب والسنة وعلى سيرة السلف الصالح. عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
10: شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري على هذه النصائح والوصايا القيمة والتي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها ومن يستمع إليها إنه سميع مجيب. والآن نستأذن فضيلته في عرض بعض أسئلة. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما قول فضيلتكم في إقامة الملتقيات التي تزعم النهضة بالأمة وهي تجمع الشباب والشابات في قاعة وفندق واحد ليحاضر لهم دعاة الثورات من ليبراليين وروافض، وما هي أخطار هذه الملتقيات على الشباب وعلى المجتمعات الإسلامية؟
9: أولا أذكر الحاضرين والمستمعين بأن من انفلت من السنة وجعل العقل إمامه فسوف يضل ويضل شاء أم أبى. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وثانيا لا يجيب أحد هؤلاء إلا كان عليهم مثل إثبه، لأن هذا من الإحداث في شرع الله سبحانه وتعالى، انقلاب على الشرع، انقلاب على الأخلاق، الفاضلة والقيم الجميلة. وهؤلاء أدين الله به أنهم في من حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في جواب عثمان على مسائل حذيفة، وقد مر هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح البخاري ومن دروسنا هذه التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة علينا وعليكم، وأن يجزي أخانا الشيخ علي بن يحيى الحدادي خيرا على إتاحة هذه الفرصة. أقول قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيكم. فهذا العمل من الدعوة إلى ولوج النار، وهو باب من أبوابها، وهؤلاء جنود مجندة إلى السعي في ولوج الناس النار، نار جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فكل من يجيب هؤلاء من الرجال والنساء، كل من يجيب هؤلاء الدعاة المنظمين لهذه الملتقيات رجالا ونساء، وهؤلاء المجيبون، نعم هؤلاء الدعاة عليهم مثل اسم هؤلاء من غير أن ينقصوا من أوزارهم شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ثالثا، هؤلاء المستجيبون المطبلون وراء هؤلاء الدعاة ومن قوادهم، إن لم يكن أكبر قوادهم، إن لم يكن هو القائد فيهم، سلمان العودة، أقول هؤلاء الذين أجابوهم من فراغ، زهدوا في شرع الله سبحانه وتعالى، زهدوا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده، وزهدوا في علماء الإسلام، فنظروا إليهم نظرة سخرية وتهكم، وأنهم جهلة لا يحسنون قيادة الناس، فأسلموا إلى الشيطان، إلى قيادة الشيطان، فأوقعهم في هذا الضلال. الذين يجنون كل ما أقاموه مثل آثام وأوزار من يجيبهم إلى دعوتهم. ولعل الرابع، أقول إذا نظرت في حال هؤلاء فيهم المنتسب للعلم الشرعي من سلمان العودة، فيهم الرافضي، فيهم الليبرالي، ولا يبعد أن ينضم إليهم فيما بعد يهودي أو نصراني. من هو؟ عزم بشارة، هذا نصراني، نعم. ما الذي جمعهم؟ هي القاعدة الفاجرة الملعونة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. من ينتسبون إلى الإسلام اتفقوا على لا إله إلا الله قولا فقط، أما فقه معناها والعمل بمقتضاها فهو عازب عنهم، وهم كذلك نادون عنه، ليسوا عليه. نعم، فهؤلاء فيهم المشرك، رافضي كافر ومشرك، نعم، والليبرالي علماني ينتهج الخط العلماني، هذا يعني
11: فالمسلمون متفقون على لا إله إلا الله، لكن هل هم على العمل بمقتضاها والعلم بمعناها؟ الجواب لا. فلو كان هؤلاء المنتسبون إلى الشرع لنسلم لهم، ما عندنا شرك، هكذا نسلم لهم ما عندهم شرك، لكن لماذا ينضمون إلى المشركين والعلمانيين والنصارى؟ لماذا ينضمون إليهم في حربهم للإسلام؟ نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية، والذي أنصح من يستمع إلي إن كان مستجيبا للنصيحة أن يعادي هؤلاء في ذات الله، وأن يفاصلهم، وأن يعلن البراءة منهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. والعجيب أني سمعت عن رجل رد على سلمان العودة واستنكر هذا اللقاء، لكن لم يمس العودة بسوء. لماذا؟ لأنهم على قاعدة البراءة من العمل لا من العامل، ويستدلون بهذه الآية وفيما قصه الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله ومصطفاه في زمان لوط صلى الله عليه وسلم: إني لعملكم من القادمين. قالوا لم يتبرأ منهم هم البراءة من العمل، لكن يدعون نصوصا أخرى: لا تجد قوم، هذه الآية، هذه رموه وراءهم ظهريا، ورموا من الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استجمر بي عظم أو برجيع دابة أن محمدا بريء منه. ما أجهل القوم وما أخبث ما يبطنونه لأهل الإسلام، والله وبالله وتالله إني أرى أنهم أشد على أهل الإسلام من النصارى. وقديما قال بعض أهل العلم، وقصة في مقدمة الموضوعات لابن الجوزي، قال: واضعوا الحديث ومبتدعة الإسلام أشد على أهل الإسلام من الملحدين في الخارج. نعم.
12: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: خرج في الآونة الأخيرة فيديو يظهر فيه الداعي محمد العريفي وهو يقول سورة التفاحة ليضحك من أمامه، ثم يرتل كلمات مضحكة على طريقة ترتيل القرآن، فما حكم ذلك في الشرع؟
11: نسأل الله العافية والسلامة. قال بعض أهل العلم: من أتى بدعة نزع الله عنه من السنة مثلها حتى يراجع. أقول: هذا العمل أقل ما يقال فيه السخرية والتحكم، وهو من القص الذي كان ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوه خرجوا من المسجد. فكيف يسمى هذا الترنيم والإنشاد لما يسمى سورة التفاح أو تلاوة سورة التفاح؟ من اعتقد هذا كفر. من اعتقد أن هناك سورة اسمها سورة التفاح هذا يكفر. أما من فعل هذا الفعل وهو لا يعتقد فهذا متهكم ساخر ويخشى عليه، لأن عمله هذا من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.
12: أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة يقول إن ما قام به بعض طلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية من تجمع ومظاهرات هو منكر، ولكنه منكر يجب فعله، لأنه لا يمكن تحقيق القصور الحاصل في هذه الجامعات إلا بهذه الطريقة.
11: أولا قوله منكر ثم قوله يجب فعله، هذا تناقض. كيف منكر ويجب فعله؟ هذا من الاستهزاء بحدود الله. منكر يجب فعله، هذا لم يقل به عاقل أبدا. ثانيا هذا ليس من سمت أهل الإسلام، أهل المظاهرات والاعتصامات، هذا منهج مستورد من أعداء الإسلام، من المعسكرات الكافرة في الشرق والغرب. أمر ثالث، هذا يعارض ما تواتر من السنن في الصبر على تقصير الحاكم، بل والصبر على جوره وظلمه. قالوا يا رسول الله، على مثال، يا رسول الله، ما ترى في أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال وفوا ما لهم واسألوا الله الذي لكم، ولم يقل اعتصموا وتظاهروا وخذوا السيوف أو غيرها فأرخموهم على أداء حقوقك. ولكن البدعة، هذا من مسلك الخوارج، من مسلك الخوارج العادية. نعم.
12: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: شيخنا الكريم، ظهر اليوم كثير من الحركيين في وسائل الإعلام بعد الثورات يطالبون بالديمقراطية وبالدولة المدنية وبتحكيم القانون، وهم أنفسهم كانوا قبل الثورات ينادون بكبر الديمقراطية، فعلى ماذا يدل تقلبهم في هذه المواقف؟
11: أقول، يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. تحكيمهم القوانين وتكفيرهم الحاكم بالقوانين وتكفيرهم كذلك الشعارات، ما ذكر للديمقراطية والمدنية، كذلك الحرية والمساواة ورأي الشعب ورأي الشارع، نابع من ماذا؟ من أن دعوتهم أصلا مؤسسة على السياسة، حتى ولو كفروا الحاكم بغير ما أنزل الله لم يكن هذا نابع من سنة. السنة غير ذلك، والأئمة يفصلون في الحاكم بغير ما أنزل الله. هذه المسألة قد بسطت في غير هذا الموضع كما بسطها أئمتنا وعلماؤنا. فالمنظور السياسي خداع، وهو نفاق، وهو كذب وتلبيس، فيبدأ بمثل تكفير الحاكم بالقانون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. ثم يتدرج حتى يصل إلى تكشير عن السياسة والإفصاح عنها، وهذه فضيحة من الله سبحانه وتعالى. نقول هذه إن شاء الله فضيحة لهم عاجلة، لأنهم بدأوا دعوتهم على بدعة، لم يبدأوها على سنة، لم يؤسسوها على سنة، على السياسة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تجميع فقط. ويدلك على أن المنظور سياسي وليس شرعي في الأصل أن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر وهو حسن البنا، لما شكل مجلس الجماعة جعل فيها 3 نصارى أعضاء في مجلس الجماعة. فهل يقول عاقل أو يستسيغ عاقل أن يكون ضمن مجلس جماعة تدعي الدعوة إلى الله 3 نصارى؟ فلا تشتغل، بارك الله فيكم. نعم.
12: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي الضوابط لقراءة كتب الردود؟ ثم يقول أيضا: وهل المبتدئ يحق له أن يقرأ فيها؟
11: المبتدئ يؤصل أو يؤصل على تحصيل صغار المسائل من شرع الله عز وجل حتى يفقه ما يعبد الله به على بصيرة، ثم يدرجه أشياخه، ولا يسوغ له أن يستبد برأيه عن أشياخه الذين عرفوا بالأمانة وجميل الديانة والاستقامة على منهج الحق ودعوة الحق ومعتقد الحق. وما أحسن ما روي عن الإمام مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي. قالوا: ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما أفتيت. كتب الردود يعني من كان عنده تحصيل جيد من العلم والفقه فيقرأ ما يتيسر منها بحيث لا يشغله عن النظر في المسائل العلمية المهمة. وأما من لم يكن عنده تحصيل قوي في المسائل العلمية التي تؤصل فيه دين الحق إخلاصا لله واتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقرأ في كتب الردود، يكفيه أن الشيخ فلان الذي يعرف حسن منهجه وعقيدته وسعة علمه يرد على فلان. نعم. وأما من كان يعني لا يشتغل بالمسائل العلمية، يعني لا يشتغل بالمسائل العلمية ولا يحقق، فهذا إن كانت في قراءته لها منفعة للناس فليقرأ، لكن نحن مع هذا لا ننصح أن تكون كتب الردود هي المسيطرة كما يقولون على الوقت. أخونا الشيخ ربيع حفظه الله وبارك له في عمره وعلمه وعمله، أنا لم أقرأ له كل ردوده لكن أطلع على شيء، طلع شيء فآخذ نبذة مختصرة عن الموضوع الذي رد فيه فأفهم ما أخذه، لهذا لا أتعقبه. أما لو أخطأت أنا رد علي، ولو أخطأت هو ردت علي، هذا ما ندين الله به سبحانه وتعالى.
12: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى هذا الدعاء: اللهم إني أسألك البصر النافذ عند المتشابهات، وأسألك العلم النافع عند ورود الشبهات، وأسألك العقل.
11: ماذا
12: يقول؟ اللهم إني أسألك البصر النافذ عند المتشابهات والعلم النافع عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند الشهوات.
11: عند
12: الشهوات.
11: أقول: نحن نوصي بجوامع الكلم التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نستأنس بما جاء عن أصحابه وشاع بينهم من غير نكير، ومثله ما جاء عن الأئمة مما هو يشبه جوامع الكلم. وأنا نصح في الحقيقة بابتكار أدعية ونشرها بين الناس، يعني لو ساق له هو نفسه أن يدعو به لكن لا ينشره، لأنه لا يدري قد يأتي نص يبطل عليه هذا، والله أعلم.
12: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك كتاب ثوري تحت عنوان التربية الجهادية، وقد منعته الدولة وفقها الله بخطورته، ولناصر العمر تزكية لهذا الكتاب ويطلب الرجوع إليه، مع العلم أن هذا الكتاب فيه توجيه للخوارج لإعادة ترتيب صفوفهم لمواجهة الأنظمة الحاكمة، فما تعليقكم على ذلك؟
11: صار عمر ناصر العمر منهم إذا صح عنه، ومعروف صاحب فقه الواقع أثنى عليه عائض القرن بقوله: لم يجرد أحد الفقه الواقع مثل ما جرده الشيخ ناصر العمر ويشبهه بالشافعي. الشافعي أول من جرد الكلام على أصول الفقه، وناصر العمر عنده أول من جرد الكلام على فقه الواقع، وقد نقده الحمد لله أهل العلم. غابان عوارة، حاصله أن علماء السنة لم يفقهوا واقع الناس، وكونه يزكي هذا الكتاب المذكور هذا لا يستغرب منه، لأن هو صاحب الكتاب وافق هواه، فهو من أساطين الثورة الفكرية العارمة المعاصرة، وهو من أساطين الخوارج القاعدية.
12: أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الجامية يقدسون الحكام؟
11: لا يستغرب، بارك الله فيكم، أن تحبك الأكاذيب وتزيف الأقوال وتحرف صرفا للناس. قد صنع المشركون هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فسموه كاهنا وسموه ساحرا وسموه شاعرا وسموه مجنون، ولم يلحق وصف إلا أنه عبد الله ورسوله ونبيه الداعي إليه، نعم، البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل البدع من حين لآخر يصفون أهل السنة ودعاتها حملتها بأوصاف هم منهم براء، براءة الذيب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم. فلا غرابة أن يقال هذا في الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، والقوم لهم مقصد. الرجل ليس بسعودي الأصل، هو حبشي لا للجنسية، كان أهلا له ولله رحمه الله. فلو قالوا العثيمينية والبازية لأسقطهم العامة قبل الخاصة، ولصغروا في أعين الجميع، لكن جعلوا غرضهم رجلا، هذه حالة كما ذكرت، ثم طردوا من خلاله القاعدة على كل من يقول قوله وإن لم يعرف الشيخ محمد أمان وجامي. فإذا تقرر هذا فلنطلب من هؤلاء دليلا على أن الجامية كما يقول يقدسون الحكام، والمعنى أنهم يطيعونهم طاعة عمياء، هذا كذب. هؤلاء الملقبون بالجامية هم على منهج الكتاب والسنة وعلى سيرة السلف الصالح وعلى ما قاله الأئمة بعدهم في القرون المفضلة وبعدها، فليثبت هذا خلاف ذلك ولا كان كذابا مفتريا. أنا أقول هذا لأني أعلم أنه بينه وبين ذلك خرق القتاد. نعم.
12: أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: توفي جدي ولم يصلي لله عز وجل في حياته، لكنه كان يؤمن بالله ويقول لا بد من عبادته، وكان يسكن في بلد الكفر، وما عرف أن من يترك الصلاة كافر، فهل يجوز لي أن أدعو الله أن يغفر له وأن لا يعذبه أو أن يخفف عنه؟
11: أمر جدك إلى الله، لا أقول فيه شيئا، تحتاج إلى نظر مستفيض.
12: أحسن الله. هذا السائل يقول: قبل أيام خرج سلمان العودة ينفي عن نفسه أنه من الإخوان المسلمين،
11: من يصدقه وقد كان كبير هذا الملتقى الذي ألغي فيما بلغنا، وبعض الناس يقول أنه انعقد لكن لم يحضره إلا 20 من الناس؟ كذب، أقواله وأفعاله تدل عليه. إن كان صادقا فليتبرأ من الإخوان المسلمين والقطبية ويشرح منهم ويعود إلى علماء السنة والجماعة، يتبرأ من كل ما تكلم به من العلماء، هذا ثابت عنه. والقاعدة عند أهل السنة أن من عصى الله سرا تاب سرا يكفي، ومن عصى الله جهارا يجب أن يتوب جهارا.
12: أحسن الله إليكم، يقول: تعرض لنا مسألة فنجد فيها أكثر من قول عالم، فتجد من يأخذ بقول هذا العالم وذاك يأخذ بقول آخر فيحصل اختلاف يعني بين طلبة العلم، فنريد منكم النصيحة والتوجيه.
11: أولا يا بني لو كنت من أهل التحقيق ما ورد عليك هذا، لكن أقول ليعلم كل مسلم ومسلمة أن المخالفات على ضربين، مخالفات لا يسع فيها الاجتهاد، وهذا في أصول الدين وعلى رأسه أمر العقائد وفي العبادات العملية التي ثبتت بنص أو بإجماع أو بكليهما، هذه لا يسع الخلاف فيها أبدا. الثاني ما كان للرأي فيه مجال والاجتهاد فيه مجال، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. فمن العقائد اختلاف أهل العلم في العرش والقلم أيهما أسبق، فطائفة قالت بسبق القلم وطائفة قالت بسبق العرش، وكلتا الطائفتين متفقة على أن هذين هما أول المخلوقات ولم يسبقهما من المخلوقات شيء. إذن اختلاف في جزئية طرح. مثال آخر الإسراء والمعراج، الأئمة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى ما فوق السماوات يقظة لا مناما وبجسده وبروحه، ولم يكن بينهم خلاف في هذا أبدا، وإنما اختلفوا في ماذا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ نعم، هذا ليس أصل في العقيدة، هذا فرع حل الاجتهاد. وأما الأمور الفقهية والفروع الفقهية فمن أمثلة ذلكم، نعم من أمثلة ذلكم النزول حال السجود أو عند السجود، هل هو على الركبتين أو على اليدين؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فطائفة قالت بهذا وطائفة قالت بهذا. هذا باب واسع كبير جدا جدا، والأمثلة عليه يطول بها الوقت لذكر بعضها. أنا ذكرت بعض وأطلت، فكيف لو زدت على هذا 5 أمثلة أو 10 أمثلة؟ نعم، فالناس قسمان، قسم ليست عنده أهلية نظر وتحقيق واجتهاد، يأخذ أحد الأقوال هذا وسعه، وقسم عنده أهلية ليت النظر والاجتهاد والتحقيق، هذا ينظر حتى يترجح له أحد القولين أو أحد الأقوال، هذا وسعه. نعم، وقد ذكرت لكم مثالا في درس أصول السنة في من ترك الصلاة متهاولا مع إقرار بوجوبها، بقي دورك أنت إن كنت من أهل الاجتهاد والنظر رجح أحد القولين، نعم، وإن كنت لست خذ أحد القولين ويكفي، هذا وسعك. نعم،
12: أحسن الله إليكم. هذا السائل من هولندا يقول: جدي عالم من علماء الصوفية يدعو إلى الشركيات، هل يجوز لي أن أهجره خوفا على نفسي وديني؟ وجزاكم الله خيرا.
11: إذا خفت على نفسك ودينك نعم أهجره، نعم، وابتعد عنه، أسلم بدينك وعرضك.
12: وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله عز وجل.
11: أحبك الذي أحببتنا من أجله.
12: يقول: أنا من سوريا وبعض إخواننا قد دخلوا في هذه الفتنة بجمع أموال للجيش الحر وأنكرنا عليهم ذلك، فهل تنصحني بعدم الجلوس معهم؟
11: لا تفاصلهم، لكن أنت اعتزل الفكرة.

0: الشريعة والتنزيل.
1: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: كتاب التوحيد.
3: كتاب التوحيد
2: الذي هو حق الله على العبيد.
4: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
2: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
5: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
6: وقف بنا الحديث مع السادة المشاهدين والمستمعين عند باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الإيمان بالله، يقول الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالمؤمن يبتلى بالمصائب وبالنكبات ليمحص ويطهر من ناحية، ولأجل أن يظهر يقينه وصدقه وأنه لا يقنط من رحمة الله مهما أصابه، فإنه يرجو الله عز وجل، لا يخرج عن دائرة الرجاء ولو أصابه ما أصابه. هذه طريقة المؤمنين. والصبر هو باب عظيم، بل هو رأس الدين، ولهذا يقول العلماء: الصبر من الإيمان كالرأس من البدن، إذا فقد الرأس فإنه يموت البدن، فلا بد من وجود الصبر. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. والصلوات من الله على عبده هي الثناء من الله على عبده. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
6: قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
4: قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمسلم إذا أصابته المصيبة يعلم أنها من الله، فيرضى ويسلم ويصبر، وحينئذ يهدي الله قلبه، بمعنى أن الله جل وعلا يثبته، يدله ويثبته على الهداية وعلى الحق. نعم.
6: قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
4: علقمة هو علقمة الأسود، هو علقمة الأسود من أهل

0: اليمن، ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنهما. قال علقمة يعني في هذه الآية معنى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله، فيرضى عن الله جل وعلا ولا يجزع، ويسلم لله عز وجل ولا يعترض. هذه فائدة الإيمان وقوة الإيمان، أن إيمان المؤمن الصادق لا يتزحزح عند المصائب ولا يفرح عند النعم ويبطر، بل إنه يكون بين الخوف والرجاء دائما، في حالة اليسر وفي حالة العسر. نعم.
1: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت.
0: اثنتان يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر، يعني كفر أصغر، ليس المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة. اثنتان في الناس هما بهم كفر، وهما من خصال الجاهلية: الطعن في الأنساب، لا يطعن في نسب أحد من المسلمين. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس من نيل المنازل العالية بالنسب، لأنه من بني فلان أو من أشراف الناس، ولا يتكل على نسبه. وكذلك الطعن في النسب يعني لا يغلى في مدح الأنساب ولا يحط منها، بل إن المؤمن على خير سواء كان نسيبا أو غير نسيب. إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: فهذا أبو جهل وأبو لهب من سادات قريش ومن أكابر قريش من في العرب، وهذا بلال عبد حبشي، وسلمان الفارسي فارسي من فارس ليس عربيا، وهما من سادات أهل الجنة. نعم.
1: ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
0: نعم، هذه من خصال الجاهلية، لطم الخدود عند المصيبة من الجزع، يلطمون خدودهم، فضرب الخدود من الجزع على المصيبة هذا من أمور الجاهلية، من خصال الجاهلية، وهي نوع من الكفر. هما بهم كفر، ليس منا أي على طريقتنا. ليس معنى هذا أنه كافر، ولكن معناه الوعيد أنه على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس منا من ضرب الخدود، هذا من أمور الجاهلية يعني عند المصيبة، وشق الجيوب هذا أيضا من أفعال الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا فعل من أفعال الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود ودعا بدعوى
1: الجاهلية،
0: هذا من أقوال الجاهلية. ما سبق هذا من أفعالها، وهذا من أقوال الجاهلية. والمسلم يتبرأ مما ينسب إلى الجاهلية سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية، وكذلك الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية. طعن في الأنساب ليس منا، أي ليس على طريقتنا وسنتنا. من ضرب الخدود يعني من أفعال من الجزع عند المصائب، وهذا من أفعال الجاهلية، فهو من ناحية من أفعال الجاهلية فيتجنبه المسلم لأنه من أفعال الجاهلية، ومن ناحية أخرى وهي أشد أن الرسول تبرأ منه فقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا أيضا من أفعال الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية، كأن يدعو بالويل والثبور: قل واعظ داه عن الميت، أنه يتأسف عليه ومصيبته وإلى آخره من أمور الجاهلية. فالمؤمن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجزع ولا يفعل فعلا من أفعال الجاهلية ولا يقول قولا من أفعال الجاهلية. أيضا كل أمور الجاهلية محرمة ومتروكة. نعم.
1: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا.
0: نعم، هذا يدل على أن العقوبة لا تكون يعني لا تكون نتيجة غضب من الله على المؤمن، وإنما هي تمحيص وتطهير له، فهي من مصلحته. إذا أراد الله بعبده خيرا،
1: نعم،
0: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة
1: في الدنيا.
0: في الدنيا، فعقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، والمصائب إذا جرت على المؤمن فهي خير له، أن الله أراده بخير. نعم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فهي تمحيص للمسلم. نعم.
1: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
0: وإذا أراد الله بعبده شرا، هذه إرادة كونية، إذا أراد بعبده شرا أمسك عنه العقوبة في الدنيا وأمهل له وأنعم عليه واستدرجه حتى يوافي بذنبه يوم القيامة فيعذب به، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء.
0: إن عظم الجزاء من الله عز وجل والثواب والخير مع عظم البلاء، فمهما تعاظم البلاء فإن العبد لا يفقد الثقة بالله عز وجل ولا يجزع مما أصابه، بل يعتبره رحمة له وتمحيصا له وتطهيرا له من الذنوب والمعاصي. نعم.
1: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي.
0: نعم. وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم.
1: نعم.
0: فليس الابتلاء دليل على كراهية الله لهم، بل يكون عن محبة من الله لهم ليطهرهم بذلك، وليختبرهم ولينبههم على الذنوب حتى يتجنبوها، بخلاف الذين يذنبون ويمسك الله عنهم العقوبة استدراجا لهم وإمهالا لهم. فالمؤمن على خير. نعم. إن عظم البلاء مع عظم الجزاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بقضاء الله وقدره وصبر فله الرضا من الله. وهذا فيه أن من أوصاف الله عز وجل أنه يرضى ويغضب ويسخط، فهذا من صفات الأفعال لله عز وجل. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا من الله، ومن سخط ولم يرضى ولم يصبر وجزع وتسخط أو ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى بدعوى الجاهلية فله السخط من الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل. ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. نعم.
1: الشيخ صالح، يعني هذا الباب العظيم، باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، لما كان الصبر من ركائز الإيمان؟
0: نعم، الذي ليس عنده صبر ليس عنده إيمان. فالمؤمن الذي يعلم أن المصيبة من الله يرضى ويسلم، كما قال علقمة، يرضى ويسلم لأنها من الله، وما كان من الله فهو رضا، لا يتسخط له. وأيضا هو أصابه بذنبه فيتوب إلى الله عز وجل بدلا يسخط ويتلوم وما أشبه ذلك. فالعقوبة تكون منحة من الله، قد تكون منحة وقد تكون محنة، فالذي يصبر تكون له منحة، والذي لا يصبر ويجزع تكون محنة له. نعم.
1: شيخ صالح، هل هذا الباب متعلق بتوحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟
0: توحيد الألوهية، لأن هذه أفعال العبد، هذه توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم. نعم.
1: نسأل الشيخ صالح ونختم في هذا اللقاء، أيهما أعظم أجر، الصبر على المعاصي أم الصبر على الطاعات؟
0: الصبر على ما يجري على العبد بسبب المعاصي.
1: بسبب المعاصي. نعم.
0: أي نعم، فهو ما دام أنه من الله فإنه لا يجزع ولا يسخط، ولكن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويندم، والله يتوب عليه، لأن الله أراد أن ينبهه بهذه المصيبة وأراد أن يمحصه بها، فهي خير له. نعم.
1: شكر الله لكم الشيخنا الكريم فضيلة الشيخ صالح الفوزان، حفظكم الله وسدد خطاكم على ما شرحتم وبينتم وأفضتم في هذه الدروس المباركة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
2: كتاب عظيم النفع، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
2: سؤال وجواب.
8: هذا المنشور بدأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تم إرسال هذه الآيات الكريمة لتكون تحية خير وحسن طالع وفلاح، وقد تم توزيعها حول العالم 9 مرات، وستجلب لك الفلاح والخير بعد 4 أيام بإذن الله من وصولها إليك، وليس الأمر بلعب ولهو أو اتخاذ لآيات الله هزوا، بل سترى ما يصلك خلال 4 أيام. فعليك أن ترسل نسخا من هذه الرسالة لمن هو بحاجة للخير والفلاح، وإياك أن ترسل نقودا، وإياك أن تحتفظ بهذه الرسالة، بل يجب أن توزعها قبل مضي 16 ساعة من قراءتها. سبق أن وصلت هذه الرسالة إلى أحد رجال الأعمال فوزعها، وجاءته أخبار نجاح صفقة تجارية بزيادة 70,000 دينار بحريني ما كان يتوقع، ووصلت إلى أحد الأطباء فأهملها، فلقي مصرعه في حادث سيارة أدى إلى تشويهه تشويها كاملا، وغدا جثة هامدة مبعثرة تحدث فيها الجميع لأنه كسر حلقة توزيعها، وفوجئ أحد المقاولين، الطبعة ليست جيدة بحمد الله، ثم قال: وقد أغفل توزيعها فتوفي ابنه الأكبر في حادث في بلد عربي شقيق. يرجى إرسال 25 نسخة من هذه الرسالة، وأبشر بما سيصلك في اليوم الرابع. وحيث أن لهذه الرسالة مهمة الطواف حول العالم كله، نحب إرسال 25 نسخة مطابقة إلى أحد أصدقائك ومعارفك وأقاربك، وبعد أيام ستفاجأ بالنتيجة الطيبة، وما سبق كله سر وليست بهوادث أو أراجيف، ويستمر على هذا المنوال. أما المنشور المرفق فيبدو لي أن فيه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. حرصا منا على نشر السنة، ولكون كثير من المصلين يأتي ببعض الأدعية على خلاف الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحببنا نشر هذه الرسالة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جميع من يراه من المسلمين: السنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل فريضة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. معناها: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الغنى غناه، بل الكل فقراء إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم بعد ذلك يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي المغرب والفجر يكرر قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات. هذا هو الأفضل، وصلى الله على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي الرسالة، وهذا هو مشروعها شيخ صالح، ولا أدري عن خطر الطبع والنشر وما إلى ذلك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للأنام، محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصدق في تمسكه بسنته. وبعد، فقد اشتملت هذه الرسالة على دعاوى باطلة وأوعاد كاذبة وجرأة على الله سبحانه وتعالى فيما يدعيه صاحبها من أرباح وهبات لمن وزعها، وما يزعمه من أخطار ومصائب لمن لم يقم بتوزيعها. وبحمد الله الشاهد على كذبه الملموس أن حامل الرسالة وعارضها في هذا البرنامج لن يمس بسوء بحمد الله، بل يظهر إن شاء الله أنه اليوم من أسر ما كان ولم يقم بتوزيع شيء منها. ثم هذا الذي وعد عليه بما ذكر أجاءه به نبأ من الله، أبلغه به رسول الله وثبت عنه بسنته الصحيحة، أم أن هذا من وحي الشياطين؟ والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا إن كان صادقا تنزلت عليه الشياطين فيما قال. وما زعمه أن أحدا مات وآخر صدم وآخر كسب، كل هذه دعاوى ولو فرض أن شيئا منها وقع فلا يدل على أن الخطأ وقع بسبب عدم التوزيع ولا أن الأرباح حصلت بسبب ذلك التوزيع، فإن توزيع ما هو أعظم من الأذكار التي اشتملت عليها الرسالة وهي حق التي أصدرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، توزيع المصحف العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو خير الكلام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لا يترتب على توزيعه ما ذكره هذا القائل المدعي، بل قد يوزعه من لا يؤمن به، وإنما المهم أن يعمل الإنسان بسنة رسول الله وأن يهتدي بهديه، وأن لا يزعم شيئا لم يكن منصوصا عليه في كتاب الله ولم تثبت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ادعى شيئا من ذلك حقيقة يزعمها فهو أحد الكاذبين، ولا شك أنه في رسالته هذه وما وعد به وما أوعد به كاذب لا محالة. وهذه الكذبات إنما هي في الحقيقة يصدق عليها بلقان مثل ما قال الأولون، هذا لعله يطلع على ما يتكرر من الرسالة الكاذبة التي يدعي صاحبها ما بين فترة وأخرى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشيع باطلا وينشر كذبا، فأراد هذا أن يأتي بنمط آخر من الكذب ويتذرع بالرسالة الذكرية التي جمع فيها الشيخ عبد العزيز وفقه الله ونفع به الإسلام والمسلمين، وجعلها تكأة لكذبه وباطله، شأنه في ذلك شأن الكهنة الذين يتلقفون الكلمة مما يتحدث به الملائكة في السماء فيكذبون أو يكذب معها الكهن 100 كذبة، فتصادف سمع واحد تلك الكلمة التي تلقفها الشياطين ويصدقون 99 كذبة بسبب تلك الكلمة، فأراد هذا أن يسند كذبه بهذه الأذكار وهي أذكار الحق، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول لا إله إلا الله بعد الاستغفار 3، اللهم أنت السلام عليك السلام، يقول بعد كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثبت ذلك من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وثبت غير ذلك كثير من الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره سماحة الشيخ هذا غيظ من فيض وقطر من وبل عظيم في سنة سيد الأولين والآخرين، والمسلم ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الأذكار والاستعانة بها لصد كيد الشيطان وصد خزعبلات أمثال هذا الكاذب في هذه الرسالة وفيما حفظه لنا علماء الإسلام في الصحاح والسنن والكتب المؤلفة في الأذكار، ما يشرح الصدور ويملأها رضا وارتياحا، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن ينفع المسلمين بما تركه لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، والله أعلم.
8: جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إن نسيت لا أنسى أخطار المطبوعات والمنشورات، أخطارها على العقيدة وعلى الأمن وعلى صحة أخلاق الناس، حبذا لو عرفتم على هذا ليتنبه الإخوة المسلمون حول هذا الموضوع وليكونوا على حذر.
5: هذه الحضارة العصرية جاءت بلا شك بخير كثير، ولكنها أيضا انطوت على شر كثير، فبمطابعها المتعددة وأجهزة سحب للمكتوب بكميات كبيرة مكنت لدعاة الشر ومريدي البلبلة من أن ينشروا باطلهم ويوزعوه على الناس ويدخلوه إلى مجتمعاتهم ولو لم يطلبوه. والواجب على المسلمين عموما أن يكونوا رقباء على دينهم وحفاظا على شريعتهم وحدودها، ساهرين في تعقب أصحاب هذه الأعشاب الفاسدة ألا تدخل رياضها الغنى وألا تعشش على أشجارها المزهرة بالطاعات، فإن كلما انتشر بين الناس بدعة وصارت بينهم خرافة طمست في مقابلها سنة من سنن سيد الأولين والآخرين. فمكافحة هذه الترهات والقيام بوجه هذه البدع وتربية الناشئة على أن لا يصدقوا كل ما يسمعون وأن لا يثقوا بكل ما يقرؤون وأن يجعلوا ثقتهم محصورة، الثقة المطلقة محصورة في كتاب الله صلى الله عليه وسلم وفيما صح عن رسوله، في كتاب الله جل وعلا وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق كله، لا يحتاج المرء إلى أن ينظر ماذا يوافقه منه، بل ما فهم حكمته واهتدى إلى باعث الأمر حمد الله على هذا التوفيق وهذا الفتح من الله، وما خفي عليه الحكمة منه يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والواجب على أولياء الأمور من ولاة أمراء وعلماء وحكام ومسؤولين ومربين وآباء وأمهات إذا وجدوا شيئا مما يتطرق إليهم فيه أدنى شك، إما أن يعرضوه على الخبيرين بمدلوله العارفين بمقاصد الكلام أو يدعوه ويطرحوه، فإن في ما هو واضح جلي غنية أعم فيه إشكال. وقد قال الموجه الهادي المبلغ عن الله رسالاته: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فعلى كل مسلم أن يحرص لا سيما في هذا الزمن الذي بدأت تخرج فيه الصحف والمجلات والكتب والنشرات بعناوين جذابة وصفات خادعة وملخص للكتاب في جانب من جوانب أغلفة غلافي يشرح مزاياه وما يكسبه للإنسان من علم وثقة، فصارت الكتب المطابع تقذف على الناس بالزبد أكثر مما تقذف عليهم بالذهب الخالص. وقد قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء. فينبغي للمسلم أن يحرص على نبذ هذا الزبد، نبذ المستغني عنه بالذهب الخالص للحق المبين في كتاب الله رب العالمين وسنة سيد الأولين والآخرين، فإن في ذلك هدى وفلاحة. والله
8: جزاكم الله خيرا.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل،
9: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا الشاعر يقول:
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من فتاوى الحرمين الشريفين:
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي
6: حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
9: جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل تضعف الصلاة في مساجد المدينة كمساجد مكة؟
11: أما في مساجد مكة فالأرجح والله أعلم حسب ما مر بنا من الأدلة وأقوال العلماء فإنها إن شاء الله تضاعف، لأن الله عز وجل ذكر المسجد الحرام، والمسجد الحرام يشمل مكة كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يوم كان في الحديبية وهي على حدود مكة تماما، إذا جاءت الصلاة دخل في حدود الحرم وصلى فيها، صلى داخل حدود الحرم. وهذا من أقوى الأدلة على أن المضاعفة تحصل إن شاء الله في أي بقعة من مكة. لكن لا شك أن المسجد نفسه مسجد الكعبة أفضل، لأنك كلما قربت من الكعبة يكون أفضل، مثل ما أنك في أي مسجد كلما قربت من الإمام وإلى الصفوف الأولى أفضل. وأما مساجد المدينة فما أظن والعلم عند الله إلا أن الفضل في هذا المسجد فقط. نعم.
9: ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة في فضل آيات سورة آخر سورة آل عمران.
11: نعم.
9: قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قل هذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كلما استيقظ من صلاة الليل، فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة الليل أن يقرأ من هذه الآية إلى آخر سورة آل عمران، وهي العشر الأخيرة من سورة آل عمران. الصلاة خارج.
11: نعم.
9: الصلاة خارج الصلاة.
11: لا، هو إذا استيقظ من أجل صلاة الليل، هم إذا استيقظ من الصلاة، إذا استيقظ من النوم لصلاة الليل فإنه يقرأ هذه الآية، يمسح وجهه ثم يقرأ هذه الآيات عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم ويتوضأ ويصلي، يتوضأ ويستاك. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا أردنا أن ننام أعددنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرابه ووضوءه وسواكه، فإذا بعثه الله يعني أيقظه قام، ثم ذكر الله كما ذكر في هذه الآيات، يذكر الله فيقرأها ثم يتسوك ويتوضأ ويشرب ثم يصلي حتى الصبح عليه الصلاة والسلام.
9: حسن الله عليك. سؤال يقول: أنهم كانوا معتكفين نوى الاعتكاف في المسجد، المسجد الحرام، والازدحام دورات المياه كانوا يذهبون إلى الفندق فيبقون فيه ساعتين أو ثلاثة ثم يرجعون إلى المسجد،
11: ما شاء الله،
9: هل انقطع الاعتكاف بذلك؟
11: على كل حال ما دام يجلسون ساعتين أو ثلاث فقد قطعوا اعتكاف، لأن مفروض أن المعتكف لا يخرج من المسجد من معتكفه إلا الحاجة الضرورية للوضوء وقضاء الحاجة أو طعام ليس عنده من يأتي به. وأما كون يذهب ساعتين وثلاث معناها أنه هذا اعتكاف من نوع ثاني.
9: يقول السائل: هل يأثم من أقام في المدينة من دون إذن ولي الأمر، أي انتهت فترة بقائه في المدينة ثم استمر باقيا فيها، هل يعتبر عاص بذلك؟
11: والله على كل حال أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله واجب، وإذا كانت واجبة فمن خالفها يأثم، فالواجب أن يكون الإنسان متمشي مع الأوامر والأنظمة التي لا تخالف الشرع.
9: يقول السائل: العادة عندنا أنه إذا أراد الإنسان أن يتقي العين أن يضع على رأسه أو على الباب رأس ذئب أو رأس بعير أو رأس فرس أو حذوة حصان أو غير ذلك، أو صورة عين اتقاء من العين، هل هذا من الأمور الجائزة
11: هذا من هذا الباب المحرم، هذا من نوع من التمائم المحرمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، فإن هذه الأشياء لا تدفع ولا تنفع ولا ترفع، فعلينا أن نتقي الله ونحتمي بالأوراد المسائية والصباحية التي شرعها الله لنا وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله عند المساء والصباح وعند النوم، ونترك هذه الخرافات. نعم.
9: يقول الآخر: شخص اشترى سيارة جديدة بمبلغ كبير ثم لطخها بالصباغة خوفا من العين حتى صارت كأنها قديمة، ما حكم فعله؟
11: هذا على كل حال اتخذ سببا لم يكن سببا شرعيا ولا سببا حسيا معروف بأنه جائز أو أنه مباح أو أنه مفيد، وإنما اعتقادا منه بأن هذا سيكون سبب في وقايتها، لكن لو أنه إذا أمسى وإذا أصبح قال: اللهم إني استودعك يا من لا تضيع عنده الودائع، أشهدك أني قد استودعتك نفسي وديني وأهلي ومالي، فإن الله عز وجل يحفظه لأنه لا تضيع عنده الودائع. استودع الله دينك ونفسك وأهلك ومالك، يحفظك الله ويحفظك، احفظ الله يحفظك، واترك هذه الخرافات، وكونك تلطخها بأشياء غير جميلة من أجل أن لا تصاب بالعين، احتمي بالله واعتصم به، فإن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن توكل على الله كفاه. نعم.
9: يقول السائل: ألا يكون من جوز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن سببا لتساهل الناس في هذا الأمر، حيث أن قد يتساهل بعض الناس فيقول أنها من القرآن وقد تكون من غير ذلك، يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
11: على كل حال، هو الشرط الوحيد الذي يجب أن الإنسان يلتزم به أولا هو من باب الاحتراز والاحتياط، ابن مسعود ما كان يقر ذلك ولا يرضاه لا من الكتاب ولا من السنة أنه يكتب ويعلق، لأنه أقل ما يكون فقد يدخل بها الأماكن القذرة، وهذا امتهان للآيات والأحاديث وما فيها من ذكر الله، ثم أنه يعتقد أنها هي التي تقيه وتحميه. والواجب أن الإنسان كما قلنا أكثر من مرة يلتزم بالأوراد ويحافظ عليها، فيحفظها الله ويحفظ له، احفظ الله يحفظك، واترك هذه التعليقات من أي نوع كان.
9: يقول السائل: هل الصلاة بعد العصر جائزة عند دخول المسجد؟
11: الأولى أنك إذا دخلت المسجد في أوقات النهي فتلتزم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في البيت الحرام فتطوف وتصلي في أي وقت كان.
9: يقول السائل: حزام لباس الإحرام يقول فيه بعض جلد الخنزير المدبوغ، هل ذلك حلال؟
11: هذا نجس ولا يجوز لك، وإن لبسته فصلاتك باطلة، الخنزير لا يحل منه شيء لا قليل ولا كثير، دبغ أو لم يدبغ، إنما الذي يطهر بالدبغ هو جلد البهائم التي تؤكل، لو ماتت موت ثم دبغ الجلد بطاهر فإنه يطهر، أما الحيوانات الأخرى التي لا تؤكل فإنها لا تطهر وإن دبغت، ولا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها.
9: يقول السائل: هل من تمام التطهر عند لباس الإحرام حلق اللحية استعدادا للحج؟
11: هذا معصية لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق اللحى وأمرك بتربيتها وإكرامها واقتدام به عليه الصلاة والسلام، إنما من سنن الإحرام أن تحلق أو تقصر الشارب وتندف الأباط والعانة والأظافر، قلمها، هذا الذي من السنة. أما اللحية فأنت تعصي الله ورسوله لو مسستها بسوء.
9: في الحج وغيره،
11: الحج وغيره دائما وأبدا يجب احترامها والمحافظة عليها وإكرامها اقتداء به عليه الصلاة والسلام.
9: يقول السائل: ذكر بعض الشراح في حديث الوليمة في أول يوم حق وفي الثاني سنة، ذكر بعضهم أن الحديث ضعيف، وذكر بعضهم أن دعونا للوليمة كانوا كثير، فلو أن يجزئها أياما عدة، كما ذكر ذلك البخاري عن أحد التابعين أنه جزأ الوليمة إلى 7 أيام، فما حكم هذا القول؟
11: هذا القول إذا كان الإنسان مقتدر وليس قصده لا رياء ولا سمعة، فإنه لو فعل ذلك على حسب نيته وقصده الحسن فلعل ذلك يكون، ولكن قد يكون في ذلك زيادة تكاليف وشيء لم يؤمر به شرعا، وليس من اللازم أنه يدعو الناس كلهم حتى يضطر أنه يجعل الوليمة موزعة على أيام كثيرة، هذا ليس من اللازم، يدعو من يلزم عليه من الأقارب والجيران القريبين، ولا يلزم أن يدعو أهل المدينة كلهم وأهل البلدان الأخرى، سددوا وقاربوا.
9: قال السائل: من دعي وهو صائم ما هو الأفضل في حقه، أن يأكل أم يبقى على صيامه؟
11: والله على كل حال هو إن كان يحب أن يبقى على صيامه وفي نفس الوقت قد أجاب الدعوة وحضر إكراما لصاحبه وتطيبا لخاطره وربما أبدى عذره لأخيه، أما إن قال له أخوه: والله إني ما يسرني أن تنصرف إلا وقد طعمت من طعامنا وأكلت من أكلنا وهذا صوم تطوع ونحو ذلك، فإن رأى أن في ذلك تطيبا لخاطر أخيه أكثر واحب فلا حرج في ذلك ما دام الصوم نافلة.
9: يقول السائل: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم من يسألك بما سألك عنه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم؟
11: نعم، هذا لمن قال: يا رسول الله إنك دعوت بدعاء كثير ولا نعرف كله، يعني ما أحطنا به، قال له: قل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما في مانع.
9: يقول السؤال: ما حكم إجابة الدعوة إذا كان في مال صاحب الوليمة شبهة أو كان كسبه حراما؟
11: لك غنمه عليك وعليه غرمه، إذا كان فيه شبهة أو كسبه حرام فالإثم عليه، وأنت إذا أكلت فلا حرج إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود وهم معروفين أنهم يتعاطون الربا ولا يتورعون، ولكن أنت قصدك إجابة الدعوة وجبرا لأخاطر أخيك، وأما كونه كسبه حرام أو مشتبه فالإثم عليه، لك غنمه عليه غرمه. أما إذا أحببت أنك يعني تتورع أكثر ونفسك ما تطمئن فلست ملزم بالأكل، لا تأكل من شيء يطمئن إليه قلبك تطمئن إليه نفسك، تأتي وتدعو وتمشي.
9: يقول السائل: ما فائدة الوليمة وإذا كان مفادها إعلان النكاح، فهل إذا أعلن النكاح بغير الوليمة هل تسقط؟
11: ما تسقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها وحث عليها وشرعها، فلذلك الأفضل إقامتها. لكن لو لم تقمها ما نقول ارتكبت محرما أو جريمة أو كبيرة، لا، نقول إنك تركت شيئا من السنة ينبغي لك فعلها، فهي واجبة يعني إيجاب، ليس إيجاب بمعنى أنه إذا لم يفعل فهو آثم، لا، لكن نقول الأفضل مثل ما نقول سنة مؤكدة فعلها خير من تركها.
9: يقول السائل: أقرأ بعد كل صلاة فاتحة ثلاثا والإخلاص ثلاثا والفلق ثلاثا والناس ثلاثا ثم أقرأ الإخلاص 10 مرات، هل ذلك من البدع أم هو جائز؟
11: أما إذا كان أنك تقرأ هذا الشيء ترجو ثواب الله فيها ولم تزعم أن ذلك مسنون ومشروع لأنك لم تستند إلى حديث صحيح، فكونك تقرأ 10 أو 20 أو أكثر تريد ثواب ذلك عند الله، لكن ما تقول يسن وأني أفعل هذا تطبيقا للسنة إذا لم يكن عندك دليل، فلا بأس. أما كونك تنسب للرسول عليه الصلاة والسلام أو للسنة أو للشرع شيء بدون دليل فهذا لا يجوز. فالإنسان يعني كونه يتعبد ويكثر من العبادة يقول رغبة مني ومحبة أن أفعل هذا الشيء، مثل ما إن المشروع مثلا السنة بعد الفريضة 2 ركعة قد يصلي 3 أو يعني مثلا 4 ركعات أو 6 ركعات، هل ننكر عليه؟ يقول أنا أديت السنة الراتبة لكن أنا لي رغبة وعندي قدرة أني أصلي، ما أقول إن الرسول أمر بهذا ولا، ولكن أنا لي رغبة وعندي قدرة وما في مال أنكر عليه.
9: يقول: بعد كل صلاة يلتزم ذلك دائما؟
11: على كل حال نحن نقول إذا كان يزعم أن ذلك سنة بدون دليل فلا، ما كونه هو يحب أن يفعل هذا يرجو ثواب الله فيما يقرأ فلا مانع، لأنه ما أتى بمنكر، لكن نسأل يعني هل يزعم أن ذلك مسنون ومشروع وأنه مندوب إلى ذلك؟ نقول لا، إلا بدليل. ما كونه يقول أنا أحب أن أفعل هذا من عندي رغبة مني، ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أقول على الله بلا علم، يقول ما في مانع، مثل ما لو صلى بعد الراتبة 2 ركعة أو 4 ركعات وقت هل ننكر عليه؟ يقول أنا لرغبة وقدرة أفعل هذا، ما أقول أنه مشروع ومسنون يفعل، أقول لي رغبة قدرة، وهذا عمل صالح في وقت جائز فعله.
9: يقول السائل: أنه متزوج بامرأتين وإحداهما تريد طلاق الثانية وغير راض بهذا الطلب ويريد إبقاءهما، فماذا يصنع؟
11: وهل أنت حكمك أنت مملوك للثانية حتى تحكم عليك بأن تطلق الثانية؟ حدام أنك تريد أن تبقي الجميع فأنت حر، المهم أن تكون عادل وقائم بالواجب ولا تطلقها من أجل الثانية أبدا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: من فتاوى الحرمين الشريفين:
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: لا تأسفن على

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم. اقترب

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
0: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم.

0: إبراهيم واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذي يخصف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة قال وحدثناه أحمد بن يونس ساق السند إلى عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة قال وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ساق السند إلى عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش قال زيد وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابق عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان هذه الأحاديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأحاديث الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة وقد علمنا فيما سبق أن أشراط الساعة يعني علاماتها التي تدل على قرب قيام الساعة وهذه الأشراط تنقسم إلى أشراط كبرى وأشراط صغرى الأشراط الصغرى ظهرت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي عبارة عن إرهاصات ومقدمات يتلو بعضها بعضا حتى تأتي الأشراط الكبرى التي عقبها تقوم الساعة والله تعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فالله تبارك وتعالى جعل لقيام الساعة أشراطا يعني علامات منها ظهور النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، يعني الزمن الذي بيني وبين الساعة قريب كهاتين، إما من الطول أو أن ألقاء القرب بالتلاحم. تقع الأشراط الصغرى، فإذا ما قبض العلم وغلب الجهل وكثر الهرج القتل وكثرت الزلازل وأحل الربا واكتفى الرجال بالرجال واكتفى النساء بالنساء، الرجل يستغني عن المرأة بالرجل مثله، يعني يكون اللواط، والمرأة تستغني بالمرأة عن الرجل، بمعنى يقع السفاح. وإذا قل الرجال وكثر النساء، وإذا تطاول البنيان، هذه علامات صغرى وإرهاصات كتمهيد للذي يأتي بعد، والذي يأتي بعد يتوالى ويتتابع من ذلك، أي من العلامات الكبرى خروج الدابة، خروج الدجال، خروج ياجوج وماجوج، نزول المهدي عليه السلام إذا ما طلعت الشمس من مغربها قامت الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولكن هذه مقدمات أكرر وأقول مقدمات صغرى ومقدمات كبرى. المقدمات الصغرى ظهرت منذ عهد النبي، ولنا اليوم من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 15 قرن. وإذا ما قربت الساعة تقارب الزمن، تقارب الزمن وقبض العلم وغلب الجهل وكثر المال وفاض وكثرت المعازف وشرب الخمور. ورد بما أقول لك أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتأمل أيها العاقل، أوقع شيء مما قال النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أوقع التطاول في البنيان؟ وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يكثر الربا، يكثر الزنا، ينزل الله تعالى أمراضا كالطاعون وغيرها من الأمراض التي لم تكن معلومة من قبل كمرض الإيدز. فإذا ما عم الجهل، كثرت المعاصي، كثر الهرج، القتل، الموت، سفينة غرقت من استوانيا مات فيها قرابة 800، فيضان في بنغلاديش مات فيه أكثر من 100، زلزال وقع في اليابان وفي الفلبين، وكل يوم نسمع حتى نعلم صدق صاحب هذا الخبر. صلوات الله وسلامه عليه. يستغني الرجال بالنساء ويستغني النساء بالرجال، وهذا مؤتمر الإسكان ووثيقة مؤتمر الإسكان التي نشرت وذكرت بأننا نعطي الناس حريتهم ولا نعطي الشباب ضيق وما إلى ذلك، فنجعل وقتا للزواج يجوز للرجل أن يأتي بالرجل والمرأة تأتي المرأة، ويجوز الإجهاض ويجوز ويجوز وما إلى ذلك، حتى تعلموا صدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وظهور هذه الأشراط هذه العلامات عبارة عن تنبيه، انتبه، هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فأبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه. بعد ذلك تأتي العلامات الكبرى، من هذه العلامات خروج يأجوج ومأجوج. وقد سبق لنا في الدرس الماضي بعض الكلام على ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، ذكر لنا ذلك الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. يأجوج ومأجوج جيل أمة من بني آدم، من الترك، من الصقالبة، من الروم، لا يهمنا، الذي يهمنا أن نعلم أنهم من بني آدم. يقال لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك أهل النار، 990 من ذريتك في النار ورجل واحد في الجنة. يقول: يا رب رجل من ذريتي في الجنة و999 في النار. فيخبره الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء العدد الكثير الذين هم من أهل النار من يأجوج ومأجوج، هذا الجيل موجود معلوم. وليس صحيحا ما يذكر أنهم من غير بني آدم، وأنهم إنما خلقوا من ماء آدم، احتلم آدم، ولما وقع الماء في الأرض عند ذلك كان هذا الجيل وهذه الأمة الذين هم يأجوج ومأجوج. لا يصح عن النبي شيء في هذه الأخبار، الصحيح أنهم من بني آدم، خلق من خلق الله، خلق مثلنا. وليس صحيحا أن آذانهم كبار، أن الواحد منهم يجعل أذنه غطاء له، ليس صحيح، أو أنهم قصار وليسوا بطوال، كذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، وإنما الذي نعلم ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه الكريم في سورة الكهف. ذكر الله تعالى أمر يأجوج ومأجوج، وأن ذا القرنين ملك من ملوك الدنيا الكبار بلغ مغرب الشمس ووجد عندها عين حمئة، وإذا بالشمس تغرب في هذه العين الحمئة في عين الرائي، وإلا فإن الشمس لا تغرب في هذه العين الحمئة، وإنما في عين الرائي كأنها تغرب في الموضع. وإلا فإننا نعلم أن هذه الشمس التي خلقها الله تعالى تغرب وتذهب تحت العرش تسجد للرب وتستاذن في أن تطلع من المشرق فيأذن الله تعالى لها بالطلوع فتطلع من المشرق، وفي يوم ما لا يعلمه إلا الله تغرب وتستأذن الرب جل وعلا أن تطلع من المشرق، فلا يأذن الله تعالى لها فتطلع من المغرب، عندها تقوم الساعة. ذو القرنين استمر في مسيره حتى إذا بلغ بين السدين وجد عندهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نعطيك مال جزيل حتى تعمل سد بيننا وبين ذي القرنين، بيننا وبين يأجوج وماجوج، لأنهم مفسدون في الأرض. فالله تعالى ذكر لنا أنهم مفسدون في الأرض، وذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا أنهم مفسدون في الأرض، وأنهم في آخر الزمان يخرجون ويفتح لهم ويمرون على هذا الكوكب الأرضي، ويقع منهم إيذاء عظيم شديد في آخر الزمان. فذو القرنين التمس منهم حديد وآنك رصاص، وساوى بين الجبلين وعمل السد حتى لا يخرج أولئك القوم، ولا يزالون في الموضع كما ذكر الله تعالى في كتابه. وذكر لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنهم ينقبون السد كل يوم، يستمرون في التنقيب، فإذا ما دنت غروب الشمس قالوا ندع ناتي غدا، ولا يقولون إن شاء الله، فإذا كان الغد وإذا بالسد عاد كما كان عليه بأمر من الله إلى قرب خروجه. فإذا ما نقبوا قالوا في ذا يوم من الأيام غدا إن شاء الله، فإذا ما أتوا وجدوا الأمر على ما وصلوا إليه وخرجوا، كما قال الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذا علم من أعلام الساعة الكبرى. وخروجهم إنما يكون عند نزول عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام كما هو معلوم في آخر الزمان. أين عيسى؟ مصلوب؟ مات؟ لا، موسى رفعه الله إليه ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه بروحه وجسده، كما رفع الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى بروحه وجسده. نقرأ قصة الإسراء والمعراج التي وردت في الصحيح، ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس بروحه وجسده، ولم يكن بروحه ولم يكن مناما، ولما لو كان مناما أو كان بالروح فقط، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام العرب بأنه قد أسري إليه به بالروح أو في المنام ما كذبوا. أنا أقول لك رأيت رؤيا البارحة مثلا، أنني ذهبت إلى مكة وأقمت بها البارحة أسبوعا، ثم عدت من ليلتي، أتقول لي كاذب؟ لا، لأنني أقول مناما، وواقع المنام غير واقع اليقظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان الإسراء به مناما وحدث قريش ما كذبوا، ولكن كان بالروح والجسد ورفع إلى السماء معراج، وأرسل إليه الأمين جبريل ليصحبه ووقع ما وقع، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، وجرى في ليلة المعراج ما جرى من افتراض الصلوات الخمس التي افترضت في السماء لعظم شأنها وعظيم خطرها، ولأنها العلامة بين المسلم والكافر. جميع الشرائع افترضها الله تعالى على نبينا بالأرض، وأما الصلوات الخمس افترضها الله على النبي فوق السماوات العلى، ونحن متهاوننا بها لا ندري ولا نعلم. الله تعالى عندما جعلها خمس صلوات قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الكفار والمشركين والمجوس والنصارى الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فالرسول أسري به بالروح والجسد، وناجى الله وعاد إلى الأرض من في الليلة، وعيسى كذلك الله رفعه إليه، ولا يزال عيسى موجودا في السماء إلى قرب قيام الساعة، وقبل قيام الساعة ينزل الله تعالى عيسى إلى الأرض، كما ورد بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نزل عيسى يجد ياجوج ومأجوج، خرجوا شربوا ماء الأرض، عتوا في الأرض فساد، بلغ بهم الطغيان إلى أن أحدهم يرمي بالسهم إلى السماء ويقول: قد غلبنا أهل الأرض وسنغلب أهل السماء. ومن باب الاستدراج والفتنة يعود السهم كأنه مملوء بالدم، فلا يطيق بنو آدم حال يأجوج وماجوج، فيدعو عيسى ومن معه على أولئك القوم، فينزل الله تعالى يبتليهم الله بالنغط، مرض تكبر حلوقهم وأنوفهم ثم يهلكون، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يتعلق بقضية ياجوج وماجوج. الأحاديث التي بين يدي هذه الليلة أحاديث عن أم سلمة وعن حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث أمام تشتمل على علامة من علامات الساعة الكبرى. هذه العلامة: يقع خس بقرب المدينة بموضع يسمى البيداء، والبيداء موضع معروف مشهور ليس في طريق الهجرة، وإنما هو في طريق ذي الحليفة آبار علي. إذا وصلت إلى ذي الحليفة آبار علي وتوجهت في طريقك إلى الفريش والطريق القديم، بعد مسيرك قليلا 10 دقائق ربع ساعة موضع فسيح يسمى البيداء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منكرا على أقوام يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى إلا من البيداء، يعني ما نوى العمرة وما نوى الحج إلا عندما وصل إلى البيداء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نوى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، الشجرة التي في ذي الحليفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتمر أو حج تطيب، اغتسل، ادهن، رجل شعره، وضع عليه صمغ، وضع عليه طيب من بيته، تجرد، أزال الملابس، لبس إزار، لبس رداء، لبس نعلين، ركب على ناقته، يتجرد يعني يزيل هذه الملابس من بيته. وإذا ما وصل إلى ذي الحليفة آبار علي، صلى ما قدر الله تعالى له ونوى من ذي الحليفة. ولذا لا تكون النية إلا من ذي الحليفة. وأما التجرد، إزالة هذه الملابس لكي يتشبه المحرم بالموتى، لبس إزار ورداء، فهو جائز من البيت، من الفندق، جائز إن أخرت إلى ذي الحليفة، كل ذلك جائز. لكن النية لبيك اللهم لبيك بعمرة، أو لبيك اللهم لبيك بحج، هذا لا يجوز ولا ينبغي إلا إذا وصلنا إلى ميقات المدينة، وميقات المدينة ذو الحليفة. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما سمع أقواما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بمعنى نوى من ذي البيداء، أنكر عليهم وقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نوى من هنالك، ما أهل النبي عليه الصلاة والسلام إلا من عند الشجرة. شجرة هي الحلفاء، تسمى الحليفة، صلى النبي عندها صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما نوى انتهى من صلاته قال: لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يعني نويت العمرة. البيداء إذن بالمدينة، والخسف سيكون قرب المدينة، وهذا الخسف يكون في آخر الزمان، يكثر الفساد ويعم البلاء ويكثر الهرج وتقع المعاصي وتكثر المعازف ويبيت الناس على لهو ولعب، تضرب على رؤوسهم القينات، هكذا يقول الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. تضرب على رؤوسهم القينات، القينات الجاريات المغنيات ربات الفن. قبل 14 قرن تلقى الناس هذا الكلام عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مؤمنين بما قال، ونحن اليوم نؤمن بما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونزداد إيمانا لأننا نرى عين الواقع. أيتصور المرء أن كل إنسان في آخر الزمان عنده قينة جارية صغيرة مغنية تبيت معه، يبيت على لهو ولعب وشرب خمر، فيخسف بهم الأرض، تخسف بهم؟ لا يتصور. ولكن اليوم نتصور هذه الأجهزة التي تنقل لنا 90 قناة 100 قناة من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وعلى رأس الإعلام اليهود الذين يعتبرون العالم كله أممي جاهل. اليهود لا يهودون أحدا ولا يدعون أحدا إلى دين اليهود، لأنهم يعتبرون أن غير اليهود أممي كافر من أهل النار، وإنما هم أهل الجنة. ولذا لا تجد يهوديا يتجول يذهب إلى إفريقيا وأمريكا وروسيا وإسبانيا يعلم الناس دين اليهودية، لا، وإنما تجد ذلك من الضالين النصارى، وتجد ذلك من المسلمين بقلة. المسلمون متوانون متأخرون، لا يدعون إلى دين الله ولا يبالون بذلك، مع أن دينهم هو الدين الحق الذي ارتضاه الله. وقد ترك المسلمون هذا الأمر مع الأسف، وتركوا النصارى تعيث في الأرض فساد. ها هم اليوم في إفريقيا السوداء، وها هم اليوم في دول الشرق ودول بخارى وكازاخستان وأذربيجان والدول التي كانت تحت روسيا يريدون أن ينصروهم. وقد أدخلهم أجدادكم في الإسلام قبل 14 قرن وقبل 15 قرن، أذربيجان، تركستان، بخارى، طاشقند دخلت في الإسلام قبل 15 قرن، منهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، القزويني، بلاد معروفة ما وراء النهر، منها هؤلاء العلماء الجهابذة، ومنها سيبويه ونفطويه علماء اللغة، ومنهم هذا الكتاب الصحيح الذي بيدي مؤلفه الإمام مسلم، دخلوا في الإسلام من ذلك اليوم. ونحن اليوم والله لا نعرف من البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي، ولا نعلم أحوال المسلمين في تلك الديار، بل لا نعلم عن حالنا نحن المسلمين اليوم، واقعنا الإسلامي كيف. والله صادون بعيدون عن الله، إلا ما شاء ربك، لا إله إلا هو. يا قوم إننا في سبات عميق، إننا مقصرون كل التقصير، إن النصارى موجودون معنا في بعض بلادنا الإسلامية، لا يقوى واحد منا أن يدعو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو هندوقيا عرض يعرض عليه الإسلام، دين الإسلام كذا وكذا وكذا، لا يستطيع على ذلك. وها نحن اليوم فتحت لنا أبواب السياحة إلى بلاد أوروبا وأمريكا وإلى غيرها من البلاد، نذهب إلى تلك البلاد لأي غرض؟ أنذهب لندعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، والذي رفع السماء. وإنما يذهب البعض منا إلى تلك الديار باسم السياحة للزنا والبغى وشرب الخمر وفعل ما حرم الله. هذا هو الواقع المرير الذي نحن عليه اليوم. فإذا تكاثر هذا الأمر في آخر الزمان تقلص الإسلام وضعف، ويلتمس المسلمون خليفة، قائد مسلم يقودهم، فلا يوجد. أخيرا يجدون شخصية فريدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى محمد ابن عبد الله المهدي، من أبناء الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتون إلى طيبة قسرا ويأخذونه ويذهبون به إلى مكة ويبايعونه عند المقام حتى يكون خليفة ليرفع راية الإسلام. تخرج جيوش من بلاد الشام، من بلاد العراق، من بعض الآفاق، يتتبعون هذا الخليفة الوالي الجديد الذي اجتمع المسلمون عليه، ويريدون أن يبايعوه ويريدون أن يقدموه. هذا الذي أقول لك وردت به أحاديث حسنة وصحيحة وضعيفة، ضعيفة، حسنة، صحيحة. سماه النبي باسمه، وهذا الأمر لا بد أن يقع كما قال النبي. فإذا ما بويع ذهب وخرج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبينت الأحاديث الواردة عن النبي أنه يعيش 7 سنوات، قيل 9 سنوات، يعني ما بين 5، 7، 9 سنوات. تعيد الأرض للأرض أمنها استقرارها طاعتها لله تعالى، يكثر الغيث، تنزل ينزل المطر، يعود الناس إلى دين الله تعالى. في هذه الأثناء ينزل الله تعالى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق، يجد محمد بن عبد الله موجود هنالك وهو يؤم الناس، فيقدم عيسى ابن مريم فيقول عيسى لا، يتركه يصلي بالخلق. فإذا مات محمد ابن عبد الله المهدي عند ذلك أخذ الراية عيسى صلى الله عليه وسلم، وعاش عيسى على وجه هذا الكوكب الأرضي 40 عام. 40 عام تجري لعيسى أمور، منها قتل الدجال، منها الدعاء على ياجوج وماجوج، ومنها أنه يهاجر إلى طيبة ويقيم بها، ومنها أنه يتزوج ويولد له. فإذا مات عيسى صلى الله عليه وسلم دفن مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أحاديث ذكرها أئمة الإسلام وجهابذة حديث سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، ودونتها لنا كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقل كتاب من كتب الحديث إلا وأفرد بابا للفتن وأشراط الساعة أو كتاب الملاحم. نحن لا نقرأ هذه الكتب هذه الأيام ولا نمر عليها، ولا يوجد في مناهجنا التعليمية ما يعيدنا إلى معرفة أشراط الساعة ماذا يقع، لأن الذي نهتم به في مناهجنا نتعلم الرياضة، الفيزياء، الكيمياء، الطب، الجيولوجيا وما إلى ذلك، العلم الذي يسعدنا في الدنيا فقط، وهمنا ليس شيء إلا الدنيا، إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. وأنا أقول لك وأناشدك الله، قد تعلمت منا من يحمل بكالوريوس، ومنا من يحمل ماجستير، ومنا من يحمل دكتوراه، سواء في الطب أو في غيره من العلوم. بالله عليك أقول في مرحلتك العلمية غير الشرعية، أنا لا أتكلم على المرحلة الشرعية، في مرحلتك العلمية غير الشرعية منذ أن بدأت من المرحلة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعية، العالمية، الماجستير، العالمية، الدكتوراه، أسمعت مدرسا عالما دكتورا متخصصا قال لك أشراط الساعة، ينزل عيسى، ياجوج وماجوج، دابة، طلوع الشمس من مغربها، بعث الخلق، الله يبعث الخلائق، الله ينزل مطر، الله يعيدنا من عجب الذنب، الله يجمعنا في صعيد واحد يوم يجمع الله الخلائق، الجنة، النار، الميزان. أنا أقول انظر وعد إلى نفسك والجواب عندك. اللهم إلا من علمه أبوه أو وفقه الله تعالى فحضر مسجدا أو مجلسا للعلم سمع، لكن هل المناهج الموجودة اليوم في محيطنا وغالبها من اليونسكو تهتم بكتاب الله وبما جاء به رسول الله؟ يا قوم ألا يدعونا هذا إلى أن نتيقظ، إلى أن نتنبه، وإلى أن نعلم، وإلى أن نخصص لأنفسنا وقت بسيط، ساعة واحدة في اليوم، دعها لنفسك حتى ترتاد المساجد أو تسمع إذاعة القرآن الكريم الموجودة في السعودية، الموجودة في مصر، الموجودة في قطر، الموجودة في بلاد العالم. ساعة واحدة خصصها لنفسك لكي تصقل هذا القلب الذي قد اسود بالذنوب والمعاصي. وكل ما في العالم فتك وتدمير لنا، كل ما في العالم ما تفتح عينيك في شيء إلا فيما يبعدنا عن الله تبارك وتعالى وينسينا الله، فإذا ما نسينا الله ما بال الله تعالى بنا. لذا عيسى صلى الله عليه وسلم يعيد الحياة المطمئنة، فإذا عادها عليه السلام لا يعيدها إلا بهذا القرآن، لا يعود إلى التوراة ولا يعود إلى الإنجيل، لأن التوراة والإنجيل قد نسخا بظهور هذا القرآن. بل وأخذ الله تعالى العهد والميثاق على من أنزلت عليه التوراة ومن أنزلت عليه الإنجيل عيسى وموسى وعلى جميع الرسل من نوح، أنزل الله تعالى عليهم وأخذ الله عليهم العهد والميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم محمد بن عبد الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين من قبل لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، تكونون معه، تحملون رايته، وتكونون تسيرون خلف ركابه، وتنسخ تلك الشرائع، وبقيت هذه الشريعة السمحاء التي ليلها كنهارها، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على محجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان يحكم بأي شيء؟ يكون مجددا ويحكم بالقرآن. إذن الخسف الذي وقع بالبيداء بالمدينة بعد المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور، ثور ناحية الشمال، عير ناحية الجنوب، من ناحية الشرق والغرب اللابتين الحرتين، بيداء خارجة عن الحرة، خارج عن المدينة، وإنما هي بجوار جوارها يأتي الجيش العرمرم الكبير الذي يتتبع محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان وينطلق. فإذا ما أتى إلى المدينة ودنا منها يخسف بهم بالبيداء. وذكرت أم سلمة هذه القصة التي أقرأها عليه، دخل عليها ثلاثة رجال الرجل الأول عبيد الله بن القبطية، هذا الذي روى الحديث، قال دخل الحارث ابن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما ثلاثة. عبيد الله بن القبطية، الحارث ابن أبي ربيعة، عبيد الله ابن صفوان، ثلاثتهم دخلوا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها، والصحابة والتابعون كانوا يدخلون على زوجات النبي ويكلمونهن من وراء حجاب. زوجات النبي ما كن يبرزن لأحد، مع أنهن أمهات المؤمنين، حرمهن الله على كل مؤمن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا من بعده أزواجه من بعده أبدا، حرام، محرمات. ومع ذلك إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أم المؤمنين أمي، أعلم أنها حرام ومع ذلك من وراء حجاب. أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فكيف بي وأنا شاب أو شيخ أدخل على بنت جاري وعلى زوجة صديقي وعلى زميلتي في العمل ورأسها برة وصدرها برة وإبطها وادي والحمالة موجودة ورجلها مكشوفة وفخذها أحمر أو أبيض وأخاطبها وأكلمها وهي حرام علي؟ لا، زوجة زميلي، بل زميلي يعرفني بها. هذه الهانم يا الهانم. وصدق رسول الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا لاقينا الركبان، النبي سافر على بعير وزوجاته معه على أبعرة على هوادج، قالت: فكنا إذا لاقينا الركبان في الطريق، الركبان يقفون يسلمون على النبي ويسألونه ويكلمونه، قالت عائشة: فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها لئلا يروا أمهم عائشة ولا أم سلمة ولا حفصة ولا زينب ولا سودة ولا، وأنا زوجتي رأسها برا ووجهها برا وخشمها برا وكل جمال المرأة فيها، كل الجمال يعود على هذا. والله لو رأيت ساقها أو نحرها أو إبطها والله لا يدعو للزواج، وإنما الذي يدعو المغناطيس الأكبر إذا ما مرت فتاة أو امرأة أول ما ينظر الناظر يحرص على أن يرى سواد العينين والمقلتين والحمرة وما إلى ذلك. يا جماعة نحن الآن في طريق غير طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلنعلم ذلك. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وحفصة يدخلون عليهما ويدخلون على أم المؤمنين وأمهات المؤمنين، لكن كما قال الله: إن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال: فسألها عن الجيش الذي يخسف به في آخر الزمان، فقالت: نعم يوجد جيش يخسف به في آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدليل قول النبي. يعود عائذ بالبيت في آخر الزمان، يعود يتعوذ ويخرج من طيبة ويأتي الناس إليه ويبايعونه على أن يكون خليفة، لأنه لا خليفة في ذلك الوقت إذ لهم الأمر وكثر الفساد وعم الخبث. يأتون لهذه الشخصية الفريدة لأنها من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فينطلقون به ويبايعون هنالك. يخرج المنامئون، الباطل له أنصار وله أعوان وله دعاة، يريدون أن يتتبعوا حتى يعرفوا أين تجمع المسلمين حتى يفعلوا ما يريدون. ونحن اليوم نعيش في هذا الأمر تماما، لنا رابع عام ونحن نئن في ونسمع الأخبار ونرى البوسنة، الهرسك، الصرب، صرب الجبل الأخضر، ما إلى ذلك. لما هذا التآمر؟ ولما منع السلاح عن البوسنة والهرسك؟ لأنهما دولتان إسلاميتان قامتا في قلب بلاد أوروبا منذ عهد بعيد، ولأنها بلاد على نهاية من الجمال والخضرة، وتخشى أوروبا برمتها أن يعود الإسلام قويا في هذا الموطن، خشية أن يظهر محمد فاتح آخر كمحمد الفاتح التركي الذي فتح تلك البلاد وأصبحت الخلافة العثمانية من الشرق إلى الغرب، حتى كانوا يقال خليفة ما بين الخافقين. لما؟ يخشون من هذا، ولذا تآمروا وفرضوا ما فرضوا منع السلاح على البوسنة والهرسك، ولا مانع من أن تأخذ الصرب السلاح وتقتل وتشرد وتنفي وتخرج تخرج. كل هذا أصله الأول الإسلام. الثاني العرق، العرقية. هؤلاء مسلمون ليسوا أوروبيين، أصلهم من الترك، وما داموا من الترك لا يصلح أن يكونوا في هذه البلاد. نحن نيام لا ندري ماذا يجري في العالم، دول أوروبا كلها تجتمع لهذا الغرض، تمنع السلاح عن البوسنة والهرسك، وتسمح قبل أيام نسمع في الإذاعة أنه لا مانع حتى يدافع عن أنفسهم. وأما الصرب فإن أما البوسنة والهرسك يخرج ألوف وقرى ومدن تخرج وتجوب الخلاء والفضاء. الرجل الكبير في السن يجري ويجر حتى يموت، ويأتي وقت الشتاء وانظر ماذا يجري في الشتاء من الموت والثلج والهلاك والبلاء، كل هذا على مرأة ومسمع. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمقصود إذا عاد العائد وأتوا إلى طيبة يريدون أن يتتبعوا منبع ظهور هذا الخليفة، يأتون إلى البيداء، يأتي الجيش إلى البيداء فيخسف الله بهم، آية من آيات الله. أم سلمة سألت النبي هذا الجيش الذي يأتي به باعة بها أشخاص مكرهون ما خرجوا إلا قسرا لا بد أن تخرج فيخسف بهم، فقالت يا رسول الله كيف بمن كان كارها؟ قال يخسف بهم جميعا معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيل. يخسف بأقوام بالبيداء، فالذي خرج راغبا محبا بعث يوم القيامة على نيته، والذي خرج كارها غصب جبر بعث على نيته. كذلك الرواية الأخرى التي رواها عبد العزيز بن رفيع وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. وهذا الأمر ليس في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما هذا الأمر سيقع في آخر الزمان. فإذا وقع هذا الخسف وخرج محمد بن عبد الله وذهب إلى بلاد الشام نزل عيسى، وإذا نزل عيسى ظهر الدجال، قتل عيسى الدجال، دعا عيسى على ياجوج وماجوج، حرم الخمر، قتل الخنزير، ساد الأمن والطمأنينة. ويقع بعد ذلك علامات أكبر، خروج الدابة بعد ذلك، مغرب الشمس، طلوع الشمس من مغربها عندها تقوم الساعة، نسأل الله العفو والعافية. الرواية الثالثة، الرواية الأولى عن أم سلمة، الثانية عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كأنها شرح للحديث الأول، ليؤمن هذا البيت جيش، يؤمن يعني يقصد هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
0: يشرحه ويعلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
1: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
0: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
2: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
0: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب القسم، أي القسم بين الزوجات. إذا كان الإنسان له عدة زوجات فيقسم بينهن ويعدل. وكان عليه الصلاة والسلام وعنده تسع نسوة، اجتمع عنده تسع نسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويعني توفي عنهن، فكان يعدل بينهن، يعدل بينهن في القسم، ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني فيما يتعلق بالحب وما يقع في القلب، لأن ما يقع في القلب هو من الله سبحانه وتعالى ولا دخل للإنسان فيه. لكن إذا كان عنده شيء من هذا القبيل فيحرص على أن يبتعد عن العدل، وأن يقع في الحيف الذي يعني فيه مضرة عليه يعني وعلى غيره، مضرة عليه وعلى غيره، مضرة على غيره بأن يحصل له الاستياء، ومضرة عليه بأن يحصل له الإثم على يعني الإثم في ذلك. وهذا الحديث يعني فيه يعني جاء من من من من من طرق فيها أنه مرسل يعني، وفيها أنه متصل، وبعض أهل العلم رجح كونه مرسل وأن فيه ضعف، ومنهم من رجح المتصل وقال إن الاتصال زيادة من ثقة فيؤخذ بها.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: حقه مائل، رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.
1: ثم ذكر هذا الحديث، إذا كان رجل عنده امرأتان يعني امرأتان أو أكثر فمال إلى يعني إحداهما يعني فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، يعني معناه علامة على ذنبه أن هذا يعني الجزاء من جنس العمل، لأن العمل هو ميل والجزاء أن يكون مائلا وأن يكون

0: شقه مائلا يعني ليس مستقيما، فهذا يعني علامة يعرف بها يعني الذنب، وأن العقوبة إنما هي على هذا الذنب، ويعني يكون يعني هذه علامة عليه يعرف بها يوم القيامة، وهذا في تحذير من الجور والحيف وعدم العدل، وإنما يعدل ويعني ويحذر من أن يحصل منه الجور الذي يعود على غيره بالمضرة بالاستياء والزوجة التي ميل عنها، ويحصل له أيضا الإثم يعني في ذلك حيث يأتي يوم القيامة وهو على هذه الهيئة السيئة.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
0: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق ب يعني إذا تزوج بكرا أو ثيبا يعني كيف يقيم عندها ثم يرجع إلى القسمة بينها وبين الزوجات الأخرى، فأرشد إلى أنها إذا كان ثيبا بكرا يقيم عندها سبعا، لأنها حديثة عهد بهذا وليس لها خبرة، فتطول المدة عندها لإيناسها، وإذا فرغت المدة التي هي سبع يعود إلى القسم بين النساء. وأما إذا كانت ثيبا فإنها يقيم عندها ثلاثا، لأنها سبق لها التجربة وسبق لها الخبرة، فليست بحاجة إلى ما تحتاج إليه البكر التي لا تعرف شيئا ولم يسبق لها التجربة. فجاءت السنة بالتمييز بين هذه وهذه بأن أطيلت المدة لهذه لحاجتها إليها، وقصرت المدة لهذه لأنها سبق أن حصل لها مثل ذلك وجلس عندها سبعة أيام في المرة الأولى لما تزوجت، حصل لها أن بقي عندها زوج سبعة أيام.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم.
0: ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنه لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخرج منها يعني بعد أن أكمل ثلاثا يعني أرادت أنه يبقى عندها، فقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني علي، لأن هذا المقصود ليس بك هوان علي، فإن شئت أن أسبع لك سبعت لنسائي، يعني معناه أنه إذا حصل أن جلس عندها سبع فإنها يعني تكون أخذت شيئا لا تستحقه فيعطي النساء مثل ما أعطاها، وإن بقيت أو أرادت أن تبقى على ما تستحقه وهي الثلاث فإنه يدور عليهن ولا يحصل يعني لها تميز تعطى النساء الأخريات مقابل يعني ما أعطاها مما لا تستحقه، لأن اللي تستحقه ثيب إنما هي ثلاث ليالي. وقوله ليس بك هوان على أهلك يعني المقصود به هو، وهذا يدل على أن الأهل يطلق على الزوجة ويطلق على الزوج، يطلق على الزوجة يعني أنها أهل، ويطلق على الزوج أنه أهل يعني بالنسبة لها.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
0: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن سودة يعني كان يقسم لنسائه ومنهن سودة، فسودة لكبرها يعني كأنها حست بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حست بأن الرسول عليه السلام خشيت أن يطلقها، فأرادت أن تبقى في عصمته ولو لم يكن لها منه نصيب في المبيت، وذلك لتظفر وتبقى على ما هي عليه من الفضل وأنها من أمهات المؤمنين، فوهبت يعني فوهبت نوبتها لعائشة لأنها تعرف محبته لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم لنسائه ويعطي أو يقسم لعائشة ليلتين، الليلة التي تخصها والليلة التي هي من سودة، رضي الله تعالى عن الجميع.
1: وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث.
0: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، ويعني يكون يعني عند كل واحدة في يوم وليلة، يكون عند كل واحدة في يوم وليلة، ولكن لما كانت المدة تكون طويلة بحيث أنه إذا وهن تسع يعني لا تراه إلا بعد تسع ليال، كان عليه الصلاة والسلام يؤنسهن ويأتي إليهن في يوم كل واحدة يعني بعد العصر فيدنو منها ويقرب منها ويحصل، ولكنه لا يجامعها، يعني يحصل منه اللمس ويحصل منه التقبيل ولكن لا يحصل منه الجماع، وهذا يعني عدل بينهن جميعا. وأيضا حتى لا تطول الغيبة بحيث لا تراه الواحدة إلا بعد تسع ليال، تراه الواحدة كل يوم، ولكن المسيس والمبيت والمكث الطويل إنما هو عند صاحبة النوبة، لكن كان يزورهن ويأتي إليهن يعني بعد العصر كما جاء في هذه الرواية، ويعني يحصل منه إيناسهن بغير المسيس، يعني بالجلوس يجلس إليها ويقرب منها ويستأنس بها وتستأنس به، يعني بدلا من أن يغيب عنها تسع ليالي ولا تراه إلا بعد تسع، تراه في الشهر مرتين ثلاث مرات تقريبا، يعني ما تراه في الشهر إلا ثلاث مرات، هو تراه كل يوم بهذه الطريقة التي فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال أخلاقه وكمال إحسانه وكمال عدله بين نسائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة. متفق عليه.
0: ثم ذكر هذا الحديث الذي كان عليه السلام يطوف على نسائه، ولكنه لما مرض وثقل عليه الانتقال يعني من بيت إلى بيت في كل يوم، يعني فكان يسأل أين أنا غدا، يعني يريد أن يكون أن يأتي اليوم الذي يكون عند عائشة. وحصل يعني أنه قام أنه جاء عن فاطمة أنها استأذنتهن فأذن أن يكون في بيت عائشة، فجلس عندها عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه من يوم الاثنين إلى يوم الاثنين، يعني جلس عندها أسبوعا كاملا في بيتها، يعني تمرضه لأنه يشق عليه أن ينتقل من بيت إلى بيت وفي ذلك مشقة عليه، فصار يعني عند المرأة التي هي أحب نسائه والتي يأنس عندها كثيرا، فصار عندها هذه المدة، وقد تنازلت أزواجه عن حقهن في النوبات وأن يكون مستقرا عند عائشة، فاستقر عندها حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه صار عندها يوم الاثنين واستمر إلى يوم الاثنين الآخر الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه.
0: ثم ذكر هذا الهدي النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يسافر لا يأخذ أي واحدة يريد وإنما يعمل قرعة، فإذا خرجت القرعة لواحدة منهن سافر بها وتكون معه طيلة السفر، وإذا رجع يعني يكون القسم كما كان قبل السفر، يعني لا يحسب هذه المدة التي كانت معه في السفر لا تحسب ثم يعوضن عنها، وإنما هذه المدة اختصت بها لأنها خرجها القرعة وكذلك السفرات الأخرى، السفرات الأخرى من تخرج بها القرى يعني يكون يعني نصيبها يعني معه، وإذا قدم فإنه يطوف عليهن كما كان قبل السفر، بمعنى أنه لا يحصل على تلك المرأة التي حصلت القرعة وذهبت معه، لا يحسب لها يعني يحسب ما حصل من الأيام بأن يكون يعطي لزوجاته مثل ما أعطاها، وإنما هذا شيء اختصت به بسبب القرعة، ولم يخص عليه الصلاة والسلام بذلك من يحبه منهن، وإنما عمل العدل الذي يرضى به الجميع. وقد تخرج القرعة لعائشة، وقد تخرج لأي واحدة.
1: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري.
0: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمعاملة الرجال للنساء، وأنه لا يجلدها يعني معنى يضربها كما يجلد العبد، يعني كما يحصل منهم في يعني معاملة عبيدهم، يعني عندما يحصل منهم يعني شيء يعني يؤدبونهم بذلك، فإنه لا يفعل ذلك مع زوجاته، ولا يفعله مع زوجته، لأنه بحاجة إليها، وكونه في كل ليلة يبيت معها ثم يحصل منه هذه المعاملة السيئة وهو بحاجة لها وهي بحاجة إليه، هذا مما لا ينبغي ولا يليق، ولهذا نهى عنه.

0: عام سواء لوحده الإنسان لوحده أو مع الجماعة،
1: وحتى لو كان وحده يأكل مما يريه الباقي يطعمه من يحتاج إليه.
0: من يمسك مثلا الكأس بشماله ثم يرفعه بيده اليمنى إلى فمه ليشرب حتى لا يتسخ الكأس،
1: حتى
0: لا يتسخ الكأس،
1: لكن يشرب بيمينه،
0: سيرفعه بظهر كفه اليمنى،

0: تصنع؟
1: عليها أن تحرص على القضاء، وإذا كان صيامها وهي مرضع لا يؤثر عليها، لا سيما في هذا الزمان الذي الآن يرضعون الأطفال من أشياء يعني ما كانت موجودة من قبل، يعني في المعلبات التي تأتي فيها الحليب، ومن الأطفال من يتغذى بهذا ولا يتغذى من أمه أبدا. فالحاصل أنها إذا أمكنها يعني يكون الطفل يرضع من يعني من هذه الأشياء الأخرى أنها تصوم وتعطيه ولا تترك الصيام بسبب ذلك، مع أنه لا يترتب على يعني عدم إرضاعه يعني مضرة.
0: هل الأفضل للمسبوق أن يصلي في ساحات في المسجد النبوي ولا يفوته شيء من الصلاة، أو يدخل داخل الحرم وربما فاتته ركعة أو ركعتان؟
1: الأفضل له أن يدخل حتى يعني لا يبقى إلا ركعة واحدة، حتى لا يبقى إلا ركعة واحدة حتى يتم الصفوف. وأما كون المسبوق يصلي وحده هذا لا يجوز، لا في الساحات ولا في داخل الحرم.
0: لا، أحيانا في صفوف خارجة من الأبواب الجانبية في الساحات،
1: ما ينبغي له أن يعني يصلي في صفوف بعيدة في الساحات، وإنما يأتي يعني ليدخل المسجد ويصلي يعني يصلي مع الناس. وإذا كانت الصفوف أنها متصلة وأنها يعني لو ذهب يبحث يعني يجد أن يعني تفوته الصلاة فإنه يصف مع الناس ولا يروح يبحث عن صفوف خالية إذا كان لا يراها ولا يشاهدها.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
2: بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة
1: الأحكام. وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: بلوغ المرام لمؤلفه

0: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
1: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: يقول في رسالته: أنا خطبت حرمة ويقول أريد الزواج من أرملة شفقة عليها لأنها أرملة ومسكينة، لكن الناس نصحوني عنها وقالوا لا تتزوجها لأنهم يرون أن فيها شيئا يعيبها، فهل أقدم على الزواج منها أم لا؟
5: إذا كان هذه المرأة فيها ما يعيبها في خلقها أو دينها فلا نشير عليه أن يقدم على زواجها، وإذا كان هذا الذي يعيبها لا يتعلق بخلق ولا دين فإنه لا بأس من زواجها، ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل حتى يتبين له الأمر، لأنه ربما يتصور العيب الذي ذكر له قليلا ولكنه يكون كثيرا وأكثر مما يتصور، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذا كان العيب عائدا إلى الخلق والدين فلا ينبغي أن يتزوج بها ولا يقربنها، وإذا كان عائدا إلى أمر آخر فإنه لا بأس بالإقدام على زواجها، ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل
4: هو في
5: حتى يكون على بصيرة.
4: نعم، هو متحير، يقول لأن أحوالها المادية ضعيفة على الله ثم على الناس، ونصحني عنها شخص وسألته عنها هل هي رديئة في عرضها، قال ما أعلم عليها شيء، ولكن هذه البنت ما لها وإلي أنا ما أشر عليك تزوجها، وأنا حرصي يقول لأكي أضفها وأعتدي بها. هذا لم يثبت عليها شيء الذي نصحه عنها.
5: المهم كما أسفنا أولاً،
4: نعم،
5: ومسألة أنها فقيرة، إذا تزوجها ربما يغنيها الله به
4: إن شاء الله تعالى.
2: بين السائل والمجيب
0: بين السائل والمجيب
6: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
4: يقول ما حكم من يتوب وبعد قليل يقع في نفس الذنب؟
7: إذا كان يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب ويجاهد نفسه على التوبة ويتوب، ثم تغلبه نفسه ثم يجاهد نفسه على التوبة، فهذا يرجى له خير، هذا يرجى له خير، وقد تقدم حديث في هذا المعنى. لكن إذا كان لا يبالي فهذا الذي على خطأ، لكن إذا كانت تغلبه نفسه ثم يرجع نادما منيبا إلى الله عز وجل، تائبا باكيا على تفريطه وما حصل منه، ثم تحصل بعض الأسباب التي تجر مرة أخرى إلى الذنب ثم يبادر إلى التوبة، فهذا يرجى له خير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. رواه البخاري. والتور الإناء. وعن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في داره. رواه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار، رواه ابن ماجه واللفظ له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. قال رحمه الله تعالى: وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، ثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
2: عفاصها ويكاءها، العفاص الماعون، الشيء الذي هي فيه، محفظة، كيس، كرتون، صندوق، هذا العفاص. والوكاء الرباط. أول كانوا نقودهم ذهب وفضة، ومحافظهم أكياس يربط بحبل بخيط. فالكيس عفاص أو جراب مثلا من جلد، والرباط أيضا حبل من صوف أو قطن أو شيء. لابد أن تعرف هذه الأشياء وتعرف عددها ومقدارها ونوعها، بمعنى أنه لو جاء صاحبها بعد أن يمضي سنة فعليك أن تردها إليه. وأما قوله لك أو لأخيك أو للذئب، ليس معناه يعني أنك مخير، أما تأخذها أنت وتأكلها أو يأكلها الذئب ويأخذها غيرك. يعني إذا تركتها قد يأتي ذئب يأكلها، لكن إذا التقطتها وحافظت عليها ربما تحفظها لصاحبها وتؤجر على ذلك، أو يأتي إنسان مثلك يأخذها ويحافظ عليه. أما الذئب إذا أكلها انتهى الأمر. فمن النصح يعني ومن الأمانة، إذا كنت تستطيع وتأمن نفسك على هذه النقطة تلتقطها وتقوم بالواجب. إذا أنك ما تستطيع أو ما تأمن نفسك اتركها في مكانه حتى لا تكلف نفسك وتخون للأمانة ولا تضيعها على صاحبها، تأخذها اليوم ثم بكرة أو بعد بكرة تأتي تقول خلاص أنا أضعها في مكانها. لا، إذا وضع في مكانها فأنت مفرط، أنت اللي ضيعتها الآن، لأنه ربما أنه لو أنه من أصلها بقي في مكانها ربما يرجع إليها صاحبه يقص أثره حتى يجدها. وهذا واقع، أحيانا الإنسان إذا افتقد شيء جاء يقتفي أثره يقص أثره فيجدها على الطريق. فعلى كل حال مسألة تحتاج إلى أمانة وقدرة، إذا كنت ما تقدر تلتزم تدعها في مكان، احذر أنك تأخذها اليوم وغدا أو بعد غد تقول خلاص أنا رجعها مكان، فسن أنت الذي أضعتها. من الأصل إذا كنت لست أهلا فدعها في مكانه وكأنك ما رأيت شيء. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
2: اللقيط طفل قد يكون أهله من شدة الفقر والحاجة ما استطاعوا أن يقوموا به ويهتموا به، ويعرف أن أهل الخير لا يقصرون في ذلك وهم يستحون أن يذهبوا إلى الناس ويقولوا خذوا ولدنا اهتموا به وربوه، فيضعونه كما يوجد أحيانا في المساجد أو عند أبواب المساجد أو في أي مكان، فمن وجده فعليه أن يلتقطه لئلا يتلف ويموت فيها إنقاذ نفسه. فإن استطعت أن تقوم به وتهتم وتحتسب لله فأنت إن شاء الله مأجور على ذلك، وإن رفعت الأمر إلى ولاة الأمر أيضا فهم أيضا ينفقون عليه من بيت المال، سواء عاد أنت تكفلت بأن تبقيه عندك وتربيه أو هم يأخذونه ويدفعونه إلى من يرونه أهلا لذلك. وقد يكون هناك دار معينة لمثل هؤلاء أيضا، لكن لو قدر أنك ما وجدت أحدا يلتزم به وأنت ما تستطيع أن تقوم به فعلى من علم بحاله من المسلمين أن يقوم بذلك، لأن في هذا إنقاذ نفس وهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على البقية، ولا يجوز أن يترك حتى يموت. من علم به وتركه فإنه يأثم يشترك في الإثم إذا تركوه كلهم حتى مات، فإن من علم به وتركه يشترك في الإثم. وعلى كل حال هو حكما يعتبر مسلم لأنه مولود على الفطرة، وحر لأن هذا الغالب أن الناس يولدون أحرارا.
3: قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة، وهي على ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام.
2: نعم، المسابقة هو أن مثلا يتفق اثنان أو أكثر على أن يتنافسوا في إصابة الهدف في الرمي أو وصول المسافة المكان معين بالمسابقة على الخيل أو على الإبل، فهذه يجوز فيها أخذ العوض إذا كان مبذولا من غير المتسابقين أو من المتسابقين لكن يجعل بينهم محلل يعني ثالث يدخلونه معهم. إن كان رمي يكون مثلهم بالرماية سلاحه وقوته، وإن كان مسابقة على خيل أو عبل كذلك يكون مساويا له، فرسه مساوية لأفراسهم. إن كان جمل كذلك جمله مساويا لجمالهم. إذا كان العوض من الاثنين يدخلون الثالث، فمن سبق أخذه، أخذ هذا الجعل. أما إذا كان مبذول من واحد منهم فقط فيجوز، تقول مثلا هذا 1000 ريال السبق أنا وإياك بالخيل بالإبل بالرماية في صاحبة الهدف، على أن يكون الجمل مثل جمل تقريبا والخيل مثل الخيل والسلاح مثل السلاح والرامي تقريبا مثل الرامي، والمقصود إصابة الهدف الذي ينصبونه. فإذا قال مثلا واحد منهم هذا 1000 ريال إن سبقتني خذه لك وإن سبقتك فهو لي، هذه إن شاء الله ما فيها ربا ولا شيء. لكن الذي فيه ربا لو أنت وضعت 1000 وهذا وضع 1000 ولم تدخل معكم ثالث لا يجوز، هذا يكون فيه قمار. فالذي يجوز فيها المال هي هذه الثلاثة: الرماية والخيل والإبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا بنصل، يعني الرمي أو خفن أو حافر. أما مسابقة مجردة من المال فإنها تجوز في كل شيء، مسابقة على الأقدام، حمل الأثقال، صعود الجبال، سباحة، هذا كله يجوز، لكن ما فيه مال لا يجوز أن يؤخذ عليه مال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبقة، يعني لا يؤخذ المال إلا على هذه الثلاثة، لأنها غالبا هي التي تقوي وتنشط وتعين على التهيؤ للجهاد في سبيل الله. ولا يجوز أن ينصب الهدف من ذوات الأرواح، طير أو حيوان، هذا محرم ومنهي عنه. لكن ينصب خشبة، حديدة، كرتون، أي شيء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرتين رضي الله عنها، سبقته في الأولى ثم سبقها في الثانية. وفي المصارعة أيضا يجوز، مصارعة نزيهة يعني إظهار يعني أيهم أقوى وأيهم يغلب الثاني، ما فيه مصارعة من أجل أن يظهر قوته ويضر صاحبه كما نسمع من المصارعات الأجنبية هذه، يضربه ضرب خبث وإسراف. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: وعلى 3 أنواع: نوع يجوز بعوض وبغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير 3 المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة.
2: يقول بعض العلماء إن المنافسة والمسابقة في مسائل العلم تشجيعا يعني الحفظ والتحصيل فإنه يجوز، عاد لا أدري هل هو اجتهاد أو يعني قول عاد قوي أو ضعيف الله أعلم، لكن يقول بعض العلماء قال في المنافسة في مسائل العلم في سرعة حفظ مثلا أو تحصيل حديث معين أو كتابة أو شيء، يعني المهم أنه يعني يحصل منه تحصيل علمي مفيد يحصل فيه منافسة، فإن هذا يقولون أنه يعني يجوز أن يجعل مكافأة لمن يعمل كذا وكذا، فالله أعلم. نعم.
3: قال الشيخ بن سعدي أن شيخ الإسلام اختار أنه يلحق بهذه الثلاثة النصلي والخفي والحافر ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية، لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها الراجح دليلا.
2: هذا هو من باب الاجتهاد والقياس، على لأن هذه الثلاث المسابقة على الخيل والإبل والرماية لأنها تهيئ للجهاد في سبيل الله، وجهاد في سبيل الله في طاعة الله، إذن معناه كل طريق يقصد به وجه الله فمن باب القياس يجوز المنافسة والمسابقة عليه وأخذ العوض تشجيعا لهم، مثل من يحفظ القرآن، من يحفظ جزءا من القرآن في خلال يومين فله كذا، فإذا حفظ اختبرته وسمعه تمام أخذ هذا. من ختم القرآن في يوم من الصباح إلى العصر فله كذا، وهكذا. من حفظ 20 حديثا في يوم واحد فله كذا. هذا والله أعلم مقصود الشيخ ابن تيمية رحمه الله. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
2: نعم، لا يجوز أن يؤخذ أموال هذا من أكل أموال الناس بالباطل، مثل لعب الورق هذا، إذا أخذوا عليه نقود أو طعام يقول إذا غلبتك تعشينا، إن غلبتني أعشيك، هذا ربا ويعتبر قمارا ولا يجوز. أي شيء من هذه الأشياء، وسبقنا وإياك على أقدامنا، فإن سبقتني فالعشى علي وإن سبقتك فالعشى عليك، هذا حرام ولا يجوز. أو حمل الأثقال، أينا يحمل هذا الشيء يمشي به من مسافة كذا إلى كذا. المهم يجوز ما لم يكن فيه عوضا مالي من باب إظهار القوة والتمرن، هذا طيب، السباحة والسباقة وحمل الأثقال وصعود الجبال ونزول الآبار إلى آخره.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. والسؤال: ما معنى خف أو حافر ونصل؟
2: الخف البعير الجمل، لأن الجمل أقدامه تنتهي بالخف، خفه مكتين وقوي، والحافر حافر الفرس، لأن قدم الفرس ينتهي بحافر قوي، والنصل المقصود بها الرمي، السلاح، الرصاص، سهام، هذا هو النصل المقصود به الرمي بالسلاح. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة بالإيمان. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى آمراً عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان رحمه الله في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله وغيره، ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، أي البعد عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. الصبر عند المصيبة والصبر اجتناب المعاصي وتقوى الله جل وعلا. قال: وروي عن الحسن البصري رحمه الله نحو قول عمر رضي الله عنه. وقال ابن المبارك رحمه الله عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير رحمهم الله قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه يعني ابن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي إذا اشتد عليه أمر صلى. ورواه أبو داود رحمه الله عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن أكرمة بن عمار كما سيأتي. فإذا اشتد عليك أمر صلي، اطلب الله يفرج عنك سبحانه وتعالى. وقد رواه ابن جرير رحمه الله من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا اشتد عليك أمر صلي، اطلب الله أن يفرج عنك جل وعلا. ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة، ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود عسكري، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار، قال محمد بن عبد الله الدولي، قال عبد العزيز، قال حذيفة رضي الله عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب عندما اجتمع الكفار، وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمع حارثة بن مضرب، سمع عليا رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح، فنصره الله جل جلاله. قال ابن جرير رحمه الله: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو منبطح على بطنه، فقال له: اشكنب درد، يعني بطنك يؤلمك؟ قال: نعم. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء. ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال ابن جرير رحمه الله: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي، حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه، أي أخبر بموت أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله. إذا اشتد عليك أمر اصبر وصلي يفرج الله عنك. والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير رحمه الله، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، فقوله تعالى وإنها لكبيرة، أي الصلاة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: إلا على الخاشعين، يعني به المتواضعين. وقال الضحاك: وإنها لكبيرة، قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير رحمه الله: معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة، إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته جل وعلا. هكذا قال. والظاهر أن الآية خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون أي يوقنون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا، يظنون أي يوقنون، والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة، والمغيث صارخا والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. يظنون بمعنى يوقنون، كما قال دريد من الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج أي مقاتل يأتيكم. وقال عميرة ابن طارق: بأن يعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية، ومنه قوله قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد رحمهم الله قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا، فبمعنى اليقين. وحدثنا المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح، يعني الظن بمعنى اليقين. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال: الظن هنا يقين، يظنون أي يوقنون. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله نحو قول أبي العالية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج رحمهم الله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، علموا أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أي يعلمون ويوقنون، كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابي، يقول علمت. وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي، يعني علمت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني، عياذا بالله. وسيأتي مبسوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم، إن شاء الله، والله تعالى أعلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم، وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد رحمهم الله نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا، لأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذه الصفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم. وفي المساند والسنن رحمهم الله عن معاوية ابن حيدة القشيري رحمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يعني بالشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد، اللهم وفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثبتنا على الإيمان بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم، حكاه القرطبي رحمه الله في تفسيره وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإبراهيم الخليل عليه السلام قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال تعالى: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، يعني عن الكافرين. الكافر ما أحد يشفع فيه، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الكفار. وكما قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالكفار والمشركون والمنافقون لا شفيع لهم، إنما الشفاعة للموحدين بعد إذن الله ورضاه. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة يا رب العالمين برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه، ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: لا بيع فيه ولا خلال. وقال سنيد رحمه الله: حدثني حجاج، حدثني ابن جريج، قال: قال مجاهد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يؤخذ منها عدل، قال: بدل، والبدل الفدية. وقال السدي: أما عدل فيعدلها من العذاب. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله، وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله: ولا يؤخذ منها عدل، يعني فداء. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك رحمهم الله. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل، قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة. الصرف التطوع والعدل الفريضة. وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ. وهذا القول غريب هنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية، وقد ورد حديث يقويه، وهو ما قال ابن جرير رحمه الله: حدثني نجيح بن إبراهيم، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام لم يذكر اسمه، أحسن عليه الثناء، قال: قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل الفدية، أي لا يقبل من أحد فدية. وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم، لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه، ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه، وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم تمانعون منا، هيهات، ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير رحمه الله: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشاء والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم أجرنا من عذابك، اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، كما خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، أي أفزعته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: وأحل الله البيع،
4: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
5: النبي عليه الصلاة والسلام

0: وهذا هو التفسير الصحيح لها. صورة بيع التقسيط، بيع التقسيط لا يدخل في هذا، لأنه ينتهي المتعاقدان على أحد الصورتين، ولكن يدخل فيه لو تفرقا بدون تحديد أحد عقدي البيع، هل هو آجل أم حاضر. يعني مثلا يقول القائل أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، فيقول لذاك لا بأس، هي حاضر بمئة وآجل 120، فيقول الثاني وافق شريت، فيقول انتهي، فيستلم السيارة. هنا ما تحددت الصورة، هل هو اشترى حاضرا أم اشترى آجلا. فلهذا ذكر السلف ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره فيه عدم التحديد، تحديد صورة العقد هل هو آجل ولا حاضر، لأنه يختلف، لأن الضمان أيضا يختلف، وثم أشياء تترتب على ذلك. أما إن تفارقا على صورة من صورتي العقد، على هذه أو هذه، فهذا يسمى بيع إما حاضر وإما آجل. أريد هذه السيارة، قال بمئة حاضر وبمئة وعشرين آجل، قال أريدها حاضرة، تم، هذا عقد مستقل وشراء بعقد واحد غير متعدد. قال أريدها آجلة، قال بمئة وعشرين، فكتب العقد أو اتفق على أن البيع آجل بمئة وعشرين بعد سنة. فهذا ليس بيعتين في بيعة، يعني اللي إما كذا وإما كذا، والمباع واحد، إما مئة حاضرة أو مئة وعشرين مؤجلة، والمثمن واحد. صار هناك صار عقدان في عقد. أما إذا تفارق على صورة واحدة فهذا عقد واحد. قال أريدها آجلة بمئة وعشرين، هذه صورة البيع الآجل اختلف المعاصرون فيه، وأتباع المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة متفقون على جوازه. وقد نقل اتفاق الحافظ في فتح الباري، فقال وقد اتفق العلماء على جواز البيع الآجل ازدياد الثمن لقاء الأجل إذا تفارق على بينة. ولهذا نقول الصحيح الذي هو قول جماهير أهل العلم، وهو المتفق مع الأدلة وأقوال السلف، ولا يخالفها ما جاء، لأنه يوجه للصورة التي ذكرنا من المفارقة دون تحديد أحد صورتي البيع. نقول الصحيح جواز بيع التقسيط، جواز البيع الآجل، يعني أن يزيد في الثمن لقاء الأجل، هذا ليس بربا وليس ببيعتين في بيعة، لأن فيه إرفاق بالناس، والإرفاق مطلوب. وهذا مع هذا جواب قوله ما حكم الزيادة مقابل الأجل. الزيادة في المثمن في السلعة مقابل الأجل جائزة، ثم بعد ذلك هو يسلم الثمن بعد انتهاء الأجل، بعد السنة بعد السنتين، يقول بشتري منك هذا البيت ب500,000 مليون ريال، متى تسدد؟ قال بسدد لك بعد سنتين، قال لا بعد سنتين سدد لي، بجعل القيمة 1,100,000، قال ما يخالف، فيتفارقان ويكون التسديد بعد مضي المدة لا بأس. إذا قال لا بأس أنا أجلها لك الثمن، ولكن اجعله نجوما لي، يعني اجعله أقساطا. كلمة أقساط في الشرع في الأدلة في كلام السلف تسمى النجوم، مثل ما نجوم الكتابة إذا أراد العبد أن يعتق نفسه فإنه يجعل عليه الثمن نجوما، لا بأس، لأن الأصل في البيع الإباحة إلا ما نهى عنه الشارع، لكن المطلوب أن لا يكون عقدا ربويا، أن لا يكون عقد غرر، وأن تتم الشروط الشرعية فيه.
1: وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: وأحل الله البيع،
3: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. رواه البخاري. عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. رواه البخاري. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: وردتنا رسالة من تبوك بعث بها سرحان أخويتم الشمري، يقول فيها: ما الحكمة من صيام ست من شوال؟
8: الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتكمل بها الفرائض، فإن صيام ست أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة. ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سننا تكمل بها وترقع بها، فصيام ست أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة، وفيها أيضا تكميل صيام السنة، فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر.
7: نعم. أيضا يقول: هل يلزم من صامها سنة الاستمرار عليها؟
8: لا يلزم من ذلك، لا يلزم لمن على من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره.
7: نعم.
8: لأن هذا تطوع، والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه.
7: نعم.
8: ولكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملا أن يثبته، سواء في هذا أو في الصلاة، فإذا عمل عملا فينبغي له أن لا يدعه ويتخلى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر فيما أظن: لا تكن مثل فلان، كان يصوم من الليل فترك، يقوم من الليل فترك قيام الليل، مع أن قيام الليل ليس بواجب، لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها.
7: نعم.
8: ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات.
7: نعم. أيضا يقول: هل من صام ثلاثة أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام هل له أجر أم لا؟
8: نعم له أجر، ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام.
7: نعم.
8: في قوله: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
7: نعم.
8: وأيضا لا بد أن لا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصا عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن، لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال، ولكن إذا كان الإنسان نشيطا وفتر وترك يوما من هذه الستة فلا حرج عليه.
7: نعم.
8: وأقول أيضا:
7: نعم،
8: لو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك، لكنه لا يحصل صيام ثواب صيام ستة أيام.
7: نعم.
8: نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
6: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
9: على من تقع مسؤولية الأبناء؟ هل على الأب أم على الأم أم على المدرسة؟
10: هذا أمر مشترك، لكن الأبوين عليهما القسط الأكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث الصحيح: الملك السلطان راعي في الدولة كلها ومسؤول عن رعيته، والسائل لا يحتاج إلى شهود، كل صغير وكبير مستطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اكتبوا ما قدموا وآثارهم، يليهم من بعده في البيت رب المنزل، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، يليه ربة البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يأتي بعدهم من يوكل إليه عمل أو إشراف على المنزل أو خدمة للمنزل أو رعاية لمن فيه، الخادم راع في ما لسيده ومسؤول عن رعيته، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبما يخص الأبوين، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الخلق عليها بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني صلى الله عليه وسلم أن الأبوين إما أن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، أو يكونا تاركين للولد يأخذ بما شاء وما أحب في أي مذهب ومبدأ ومنهج، فإذا تركاه حتى يضيع أو دعياه إلى الضياع فهما اللذان يمجسانه، يجعلانه مجوسيا يهودانه، يجعلانه يهوديا ينصرانه، يجعلانه نصرانية. فالأمر كبير والخطب جليل. مما لا شك فيه أن المدارس لها وقعها وأثرها، والمدرسون ومدراء المدارس والموجهون مسؤولون عن أي انحراف وانعطاف على الحق، وسوف يسألون عن ذلك. فإذا تعاون الوالي الأعلى ومن ونوابه من كل جهة وأصحاب المنازل وزوجاتهم وخدمهم، وتعاون المعلمون والمدرسون وسائر من له نفوذ على صيانة المجتمع صين بإذن الله. وإذا أضاع كل مسؤوليته وتساهل بما عليه فلينتظر الحساب، والله المستعان.
0: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. باب النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيه. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة:

إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. باب جامع الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا، حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه، وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال: أذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا، فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت: أن يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه، ونفعه الله بقولها. باب ما جاء في الاختفاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور.
وحدثني عن مالك.

0: أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. باب جامع الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه، ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم. قال: فغفر له. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته حتى جاء البقيع، فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات
2: الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين، وطريقة العلماء، وطريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأنت أيها الأخ الكريم، وكذلك أنت أيتها المسلمة الكريمة، حين تعد نفسك للدعوة إلى الله وتحدث نفسك بذلك، فاعلم أن بابا عظيما من أبواب الخير قد فتح عليك. إن الله سبحانه وتعالى أشاد بالدعاء في كتابه الكريم فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يشيد بالدعاة إليه الذين يدعون الناس إلى ربهم سبحانه، ويرفع من شأن الدعاة إليه، يرفع من شأنهم ويرفع مكانتهم، وهذا والله شرف لك يا أيها الأخ المبارك، شرف لك في الدنيا والآخرة أن تقوم بهذه الرسالة المباركة وبهذا العمل العظيم، عمل الدعوة إلى رضوان الله وإلى جنات الله وإلى مراضيه سبحانه، الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب: لا أحد، لا أحد أحسن منه، ولا أحد أفضل منه. وتعرفون أيضا أن في مقدمة هؤلاء الدعاة هم أنبياء الله ورسله، هم في المقدمة، هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ العلم وفي نشر الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشرف لك يا أيها الأخ السني السلفي أن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وعلى طريقة الأنبياء والمرسلين في دعوتهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والمخاطب بهذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن كما تعلمون ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، فهو عام لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكل مسلم ولكل مسلمة. المسلمة في محيط النساء ومع محارمها ومع زوجها ومع جاراتها وصديقاتها، والمسلم مع المسلمين وغير المسلمين. يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، يقسم فوالله، يؤكد حتى لا يكون هناك شك ولا لبس، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك يعني بسبب دعوتك وبسبب نصحك وتوجيهك وصبرك وحلمك. المدعو يحتاج إلى صبر وإلى حلم وإلى علم، تدعوه بعلم، وقد يكون عنده بعض الشبهات وبعض اللبس، فتزيل عنه هذه الشبهات وهذا اللبس. يهدي الله بك رجلا واحدا، الله أكبر، رجلا واحدا، فكيف لو كان بالعشرات وبالمئات وبالآلاف؟ كم لك عند الله من الأجور العظيمة؟ كل من هداه الله على يدك فهو في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك. أنت أعمالك قليلة، مهما اجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة القاصرة على نفسه التي هي غير متعدية إلى غيره، فأعماله قليلة. لكن إذا هدى الله على يدك من شاء من خلقه صاروا جميعا في ميزان حسناتك، ولا ينقص من أجورهم شيء، أجورهم كاملة، أجور أعمالهم وصلاحهم كاملة، لكن أنت السبب بعد الله في هدايتهم، الله يكرمك ويعطيك من الأجور والحسنات مثل ما كل واحد منهم من الأجر والحسنات، لا ينقص من أجرك ولا من أجورهم شيء. من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، خير لك من حمر النعم، النعم الإبل، وكانت في ذلك الزمن من أنفس أموال العرب، ما كان عندهم في ذلك الحين طائرات ولا سيارات ولا قاطرات ولا قطارات ولا بواخر كالآن، ولا مصانع ضخمة كالآن، كان عندهم عابرة القارات والصحاري الإبل والحمر من أنفسها بأثمان باهظة. الآن سيقال لك خير لك من الطائرات والقطارات والقاطرات والسيارات الضخمة والمعارض الضخمة والمصانع الضخمة والعمائر الضخمة، أن يهدي الله على يدك رجلاً واحداً. وهكذا المرأة إذا هدى الله على يدها امرأة واحدة فكيف لو كانوا أكثر؟ إن مثل هذه الأعمال الطيبة يتنافس عليها المتنافسون، لأنها من ذات الأجور العظيمة الضخمة. أنت قد تكون لم تحج في عام من الأعوام، والذي هداه الله على يدك حج لك مثل أجر حجته، كأنك حججته. فكيف لو حج 100 شخص هداهم الله على يدك؟ كم لك في العام الواحد 100 حجة؟ قد تكون لم تعتمر، ومن هداه الله على يدك اعتمر، لك مثل أجر عمرته، وأجر عمرته كامل لنفسه. فكيف لو اعتمر بالعشرات ممن هداهم الله على يدك؟ لك عمر بالعشرات على عددهم. كيف لا يتنافس في هذا الباب المتنافسون؟
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات،
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
4: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
3: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 64.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب القلق والاضطراب: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
4: هذا الحديث كما تسمعون هو في صحيح البخاري ومسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب يعني من الكبائر. فالآن يمثل بين أمرين، يقول: ليس الشديد بالسرعة، يعني الرجل القوي الذي يستطيع يسرع غيره، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن الإنسان إذا غضب يقول أشياء لا تنبغي أن يقولها، قد يضرب، قد يقتل، يسب، يشتم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى 2 عنده يتخاصمانه وغضب أحدهما، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ذلك عنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيجب على المسلم على أنه إذا أصابه ما يصيب غيره من الناس سبب من الأسباب فقد يغضب لهذا السبب، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ نفسه ويحفظ لسانه، لأنه إذا اندفع مع لسانه تجاوز إلى أمور لا تحمد عقباها، قد يطلق زوجته، قد يضرب ابنه، قد يضرب جاره، قد يسبه، قد يشتمه، وكل سيجمع الغضب. الرسول أعطانا العلاج لهذا الغضب الذي إذا أصاب الإنسان، وأخبر على أنه من الشيطان، وأخبر على أن الشيطان خلق من نار. فالإنسان إذا غضب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان قائما فليجلس، وإن كان متكئا جالسا فليضطجع. ثم أيضا أمره أن يتوضأ، لأنه إذا توضأ انطفى عنه هذا اللهب الذي طلع عليه بسبب الشيطان. فينبغي للمسلم أن يكون عند هذه الحالات يعني متواضعا ماسك نفسه عند الغضب ولا يندفع معه، لأن الغضب يجر إلى أمور قد لا تحمد عقباها. نسمع للتعليق من المؤلف أو من الشارع على هذا الحديث.
5: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: كون المسلم يمسك نفسه عند الغضب فلا تحصل منه مبادرات سيئة ولا تصرفات خاطئة، فإن هذا من الاطمئنان الذي يرزقه الله من يشاء من عباده، فلا ينساق وراء غضبه ولا ينفعل مع الغضب، بل يمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه. أما ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان فإنه إذا غضب لا يبالي ماذا فعل أو ماذا قال، لأنه ينجر وراء غضبه. والحديث فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت نفسه المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبها أن يجاهدها ويمنعها مما طربت حتى يزول عنها الغضب. فالله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الشيطان يحضر عند الغضب، والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وهو يحمل الغضبان على أن يعصي الله، وربما حمله على الكفر والعياذ بالله، أو على القتل، أو على السب والشتم والقذف والكلام القبيح. أما المؤمن فإنه يملك نفسه، وهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقوى الناس، فليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس بقوته، وإنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب بما أعطاه الله من قوة الإيمان، وهي أقوى من قوة البدن.
4: ينبغي لنا أن نستفيد من هذه الآيات التي سمعناها، لأن الله عز وجل أرشدنا إلى مثل هذا العمل حينما يأتي الغضب. الله يقول عن وصف المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني إذا أصاب الإنسان غضب يعني يتقي الله عز وجل ويغفر لهذا الذي ارتكب ذلك العمل بشأنه. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني حينما يحدث منك الكلام الطيب لهذا الرجل الذي سبق وأن تكلم عليك بكلام سيء، فإذا دفعته بالكلام الطيب بالكلام الحسن هو يذهب ذلك الذي عنده، لأن الذي حركه لذلك هو الشيطان. لكن لما يسمع منك الكلام الطيب الكلام الذي هو يخالف هذا العمل الذي عمله هو يندم ويترك ذلك العمل. أما لو رددت عليه بمثل ما عمل فتكون المشكلة أكبر. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ثم قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا تكلمت معه بالكلام الطيب بالكلام الحسن تغير وضعه تماما وأصبح ولي لك وصديق لك، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. ثم بين على أن الشيطان هو خلق من نار، وهو الذي يثير هذا الغضب لأنه لا يطفئ النار إلا الماء، ولهذا جاء في الحديث على أنه إذا غضب الإنسان عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ خف عنه ذلك الغضب بل وقد يزول.
5: طيب، والحاصل؟ والحاصل من هذا أن الانفعال مع الغضب يعد كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما إذا ترتب عليه معصية أو نتج عنه قتل أو كلام قبيح، كأن يسب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين،
4: لأن هذا الغضبان يخرج عن شعوره فيتكلم بالكلام السيء، بل يصل به الحد إلى القتل، وهذا هو المعروف الذي يحدث بين الناس حينما يثار الشخص هذا بكلمة يعني تؤثر عليه، تحركه، تغضبه. فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأشياء، وعرفنا أن هذا كبيرة من الكبائر، والكبائر لا بد من التوبة منها. الغضب يعني من الكبائر التي نهى عنها الله عز وجل في كتابه، ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فينبغي للإنسان أن يتوب من ذلك العمل الذي وقع فيه. فالمسلم دائما يتقيد بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني.
5: صلى عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب.
4: فرد. تركت الحديث الذي قبله. وللبخاري أن رجلا قال للنبي أوصني. تفضل.
5: المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.
4: ننظر لهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة حريصون على الخير ويطلبون من الرسول بعض الأمور التي يستفيدون منها، ومنها هذا الرجل طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، كأنه يريد وصية طويلة، يعني اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب، رد عليه ثانية قال لا تغضب، رد عليه ثالثة قال لا تغضب. العلماء بينوا على أن الغضب هذا تترتب عليه مشاوي كثيرة، ثم ذكروا على أن هذا الرجل كأنه من الجماعة الذين يثور غضبهم بسرعة، وأنه في حاجة إلى هذه النصيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني سبر ذلك الرجل وعرف أنه من هذا النوع، ولهذا كرر عليه هذه الكلمة وهو النهي عن الغضب. نسمع التعليق على هذا الحديث من الشارح. تفضل.
5: صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وكان الرجل يريد أكثر من هذا، فكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بطلب الوصية، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ثم كرر عليه الثالثة فقال لا تغضب. وهذا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل كثير الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الوصية ما يناسب حاله، وهذا من وفور عقله صلى الله عليه وسلم بأن وصف العلاج المناسب للشخص المناسب. فإن المسلم إن تجنب الغضب غضب سلم من أمور كثيرة، وإذا غضب كان على خطر عظيم، فإن المرء إن غضب لم يدر ما يقول أو يفعل، وقد يقول كلمة الكفر، أو قد يقتل، وقد يطلق زوجته، فهو قد لا يستطيع أن يمسك لسانه ولا يده، ثم إذا ذهبت ثورة الغضب ندم حيث لا ينفع الندم.
4: يعني هذه المشكلة التي تترتب من الغضب، كل واحد يغضب، ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراجع نفسه ولا يتمادى مع الغضب، لأنه إذا تمادى مع غضبه تحدث منه هذه الأشياء التي سمعتم: يطلق زوجته، يضرب ولده، قد يقتل، قد يحدث منه الشيء غير المناسب. إذن من أصيب منا بهذا الداء وهذا قد لا يسلم منه الناس، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحاسب نفسه وأن يعلم أن هذا الغضب من الشيطان وأنها تترتب عليه هذه المصائب الكبيرة، قد يصل إلى حد الكفر لأنه ما يدري ماذا يقول، وبعد ذلك يندم، لكن ما يندم إلا بعدما تأتي هذه المصائب اللي عملها. فينبغي المسلم أن يكون من أول لحظة إذا أصابه الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، وعلى أن المسلم عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما، ولكن في هذه الحالة يتأكد الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. تفضل.
5: السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم إذا غضب أن يمسك بزمام نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب يعالج بعدة طرق، فعليه أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان لأن الغضب من الشيطان، ثانيا أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من نار والماء يطفئ النار، ثالثا إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان جالسا فليضطجع.
4: يعني هذه الأمور التي ورد ذكرها هي جاءت في الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو إذا عمل هذه الأشياء هذا علاج لهذا الغضب. أول علاج الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والله عز وجل هو الذي يعيد المسلم ويصرف عنه الشيطان ومكائد الشيطان. من الأمور التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا غضب يتوضأ، فإذا توضأ هذا الماء يطفئ هذه الحرارة التي طلعت عليه بسبب الشيطان. ثم قال إذا كان قائما فليجلس، لأنه إذا كان قائما سيمشي وسيعمل ما يعمل، لكن إذا جلس تغير الوضع قليلا. ثم إذا كان جالسا أيضا فليضطجع. هذا كله علاج لهذا الغضب، وهذا لا يسمى جبن يعني من هذا الرجل، يعني أنه خاف من هذا الرجل وعمل هذه الأعمال، وإنما هذا عمل بالسنة، عمل بتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أصيب الإنسان بشيء من هذا النوع فعليه أن يذهب إلى هذا العلاج الذي لا يكلف الإنسان شيئا، لا تذهب لا للصيدلية ولا تذهب للطبيب ولا شيء، هذا الطب من الرسول عليه الصلاة والسلام علمك هذا التعليم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ، وإذا كنت قائما أجلس، وكنت جالس أضطجع، وهذا كله يخفف من هذا الحركة التي أحدثها الشيطان في جسم ابن آدم. نعم.
5: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: تخاصم رجلان وصارا يتجادلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهما، وكان يسب أحدهما الآخر، فغضب الآخر واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: اسمعوا هذا العلاج، واسمعوا لهؤلاء يعملون مثل هذا العمل أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم بشر يصيبهم ما يصيب البشر، فحدث هذه المشكلة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار بعضهم يسب بعض ثم يغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذلك الغضب، ثم جاء الدليل عليه من القرآن. تفضل.
5: وهذا مصداق لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم.
4: إذن ما على المسلم إلا أن يرجع إلى كتاب ربه ويأخذ بهذه الآيات حينما يحدث له الغضب بأي سبب من الأسباب. نعم.
5: صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا.
4: اسمعوا لهذا الحديث لأن فيه أشياء كثيرة ستأتي الوصية بها، وينبغي لنا أن نتفهمها حتى نستفيد منها. تفضل.
5: صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان.
4: هذه واحدة. قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان. نعم.
5: وجعل قلبه سليما.
4: نعم.
5: ولسانه صادقا. ونفسه مطمئنة. وخليقته مستقيمة. وجعل أذنه مستمعة. وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب، وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. رواه أحمد.
4: سمعتم هذه الوصايا التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، نبدأ بها واحدة واحدة. فنبدأ بالمسألة الأولى.
5: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على سعادة من اتصف بها.
4: يعني هذا الحديث اشتمل على هذه الأشياء، وهي تدل على سعادة من اتصف بها. من اتصف بها كان سعيدا وكان مستفيدا من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أولها
5: يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أخلص قلبه لله. والفلاح ضد الخسارة، وهذه الصفة المذكورة لا تكون إلا في من كان قلبه مخلصا بالإيمان ليس فيه نفاق،
4: لأن القلب هو محل الأشياء جميعا، فينبغي للمسلم أن يكون مؤمنا. إذا كان مؤمنا خالصا فهذا لا يضره بإذن الله شيء، لكن قد يكون المؤمن عنده إيمان وعنده نفاق، فالذي يغلب بين الأمرين يكون هذا في جانبه، وقد يكون منافقا خالصا وهذا لا خير فيه. نسمع، تفضل.
5: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لأن الإنسان ربما اجتمعت فيه صفتا الإيمان والنفاق، أو يكون مؤمنا خالصا أو منافقا خالصا، فالمؤمن الخالص هو أفضل هذه الأنواع، ثم بعده المؤمن الذي فيه إيمان ونفاق، أما أشقى الأنواع فهو المنافق الخالص والعياذ بالله.
4: تعرفون أن النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطنه، يعني في قلبه شيء وهو يتكلم بشيء آخر. ولهذا لما جاء المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، ورسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم لأن الله أعطاه أسماء فلانا فلانا فلانا بعينه، يشهدون للرسول بأنه رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكن هم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما هذا يتكلمون به بألسنتهم. فالمنافق النفاق الاعتقادي الله عز وجل حكم عليه بأنه في أسفل النار، في الدركات السفلى من النار. الكافر في النار، لكن المنافق النفاق الاعتقادي بحيث أنه يظهر بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك، فهذا كفر، وصاحبه مخلد في النار بل في أسفل السافلين. الرجل الآخر الذي عنده إيمان وعنده نفاق يجب عليه أن يخلص نفسه من النفاق، لأن الخصال التي ذكرت في المنافق على أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فهذه كلها من خصال المنافق، يعني يعدك ثم يخلف الوعد، يتحدث ولكنه يكذب في حديثه، هذه كلها من صفات النفاق، ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصال حتى لا يكون في زمرة المنافقين، لأن هذه الخصال الثلاثة لو اجتمعت في واحد صار منافقا خالصا، لكن إذا كان فيه خصلة منها فمعنى فيه خصلة من النفاق وعليه أن يتجنبها. بمعنى أننا إذا اتصل بنا أحد الناس ووعدناه بشيء، إما بالحضور وإما بإعطائه شيء، فينبغي لك أن تفي بهذا الوعد الذي وعدت به، ليس أنت ملزم بما أنك إذا لم تجد شيئا لا بد أن تعطيه، لكن وعدته ولكن ما تيسر شيء فعليك أن تعتذر منه، تقول: أنا وعدتك أن أعطيه كذا ولكن ما يسر الله، هو يقبل منك، لكنك تعده وتخلف، هذه الخصلة قبيحة وذميمة، تتحدث معه وتتحدث بالكذب، هذا ما يصلح ولا ينبغي وليس من أخلاق المسلم. إذن هذه الخصال التي تكون في الإنسان من خصال النفاق عليه أن يتجنبها، أما إذا اجتمعت فيه الخصال كلها فهذا هو من أشر الناس. وهذا الذي هو حكم عليه بالخلود في النار، بل في أسفل السافلين في النار. نعم.
5: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا المؤمن الخالص الإيمان جعل الله قلبه سليما، كما قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: هذه الخصلة الجميلة الطيبة في الإنسان المسلم، وهذا قول إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء: يوم لا ينفع مال ولا بنون. متى هذا؟ يوم القيامة. المال لا ينفع ولا البنين، لو عندك آلاف من البنين أنت تفر منهم يوم القيامة. والله عز وجل أخبرنا في كتابه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي يوم القيامة. أنت الآن يعني هذه الحروب وهذه المصائب تقدم نفسك وتدفع عن أبيك وعن أمك وعن أبنائك وعن زوجتك، لكن يوم القيامة انظر كيف الموقف هذا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني معناه يعني هول هائل. ليس مثل هذه المدافع والقنابل والحية التي، لأن هذه أنت ما تترك أهلك وتشرد منهم بل تدافع عنهم، لكن يوم القيامة لا، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن ينبغي لنا أن نعمل لذلك اليوم، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك من النفاق من جميع الأشياء السيئة. فينبغي المسلم أن يكون كذلك.
5: نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمقصود أنه سليم من الأمراض المعنوية، فقد يكون القلب سليما من الأمراض العضوية لكنه مريض بأمراض معنوية وهي أشد من المرض العضوي.
4: يعني الذي في قلبه مرض سيروح عند الطبيب يتعالج، يأخذ شيء يشربه، لكن إذا كان المرض معنوي، المعنوي غير المرض العضوي، فالمعنوي هذه هو المصيبة منه. بما تعالجه؟ هذا المرض المعنوي تعالجه بالتوبة والرجوع إلى الله وترك هذه الأشياء التي كنت تعتقدها وتعملها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
4: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
3: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان الأسرة السعيدة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، لا شك أن صلاح الأسرة نعمة عظيمة من نعم الله. صلاح البيت، صلاح الزوجة، صلاح الزوج، صلاح الأولاد، البنين والبنات، هذه من النعم العظيمة ومن الكرامات المباركة التي يمن الله بها على من يشاء من عباده. والأسرة هي اللبنة الأولى في صلاح المجتمع. وهل المجتمع إلا أسر مكون من بيوت ومن أسر؟ فالعناية بالأسرة معناه العناية بصلاح المجتمع، وصلاح المجتمع هو الدين الذي أمر الله به، هو الدين الذي شرعه الله وأراده الله لعباده، أن تكون المجتمعات المسلمة مثالية قمة في الصلاح والدين والثبات والرشد. فالله سبحانه يريد من عباده أسرا وجماعات ومجتمعات ودول وأفراد أن يكونوا صالحين، أن يكونوا مؤمنين مسلمين متقين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق أن يكونوا متراحمين فيما بينهم، متراحمين متعاطفين مترافقين، بينهم تراحم وبينهم رفق وبينهم احترام. الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير. الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. انظروا إلى صلاح المجتمع وصلاح الأسر وصلاح البيوت. والله هذا هو الفوز العظيم، وهو الفلاح والسعادة العظيمة، الذي لا تحلو الدنيا إلا به. الدنيا لا تحلو إلا بهذا، وإلا فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. لكن الدنيا تحلو بالدين، تحلو الدنيا بالدين والصلاح والعبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى والعلم والسنة. هذا هو الفوز العظيم لمن أراد الله توفيقهم وهدايتهم وسدادهم. الشيطان يريد أسرا متناحرة ومتنافرة ومتباغضة ومتعادية، فعلينا أن نكون منتبهين، نحقق ما يريده الله منا لا ما يريده الشيطان. ومن أعظم صلاح الأسرة التوحيد. الله أكبر. التوحيد الذي يعلق قلوبهم بالله، والتوحيد الذي يوحد بينهم ويؤلف بينهم ويصلح أحوالهم، توحيد الله، لا شرك لا بدع، وإنما هو التوحيد والسنة والمنهج الصحيح القائم على الكتاب والسنة، أن تكون المرأة على مستوى من التوحيد والسنة، وأن يكون الرجل كذلك على مستوى من التوحيد والسنة وصحة العقيدة، وأن يتبع الفرع الأصل، يتبع الأولاد آباءهم وأمهاتهم وأمهاتهم على التوحيد وعلى السنة وعلى صفاء العقيدة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يوفقهم الله أيضا إلى حب العلم، إلى حب العلم. صلاح الأسرة والله خير من الدنيا وما فيها، خير من جبال الدنيا ذهب. أي والله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا شك أن صلاح الأسرة يحتاج إلى صبر وإلى صدق وإلى إخلاص وإلى دعاء وإلى حلم. وإلى تعاون، وإلى تعاون من جميع أفراد الأسرة، حتى الخال، خال الأولاد يتعاون، الأخوال يتعاونون مع أولاد أختهم البنين وبنات، إن كان الأخوال على مستوى طيب من الفهم والفقه والصلاح. وأيضا الخالات والأعمام والعمات، الولد الذي ما يسمع من أبيه قد يسمع من خاله،

إذا هي كلمة طيبة أو من العم أو من الخالة أو من العمة أو من الجد ومن الجدة، أسرة متكاتفة، أسرة بينها التكاتف والتناصر والتعاون على البر والتقوى. الولد إن ذهب إلى بيت جده وجد الخير، وإلى بيت خاله وجد الخير والنصيحة، وإلى بيت عمه وجد الخير والنصيحة، إلى بيت عمته، إلى بيت خالته، إلى بيت أخته المزوجة وجد الخير حيث ذهب، إلى بيت أخيه المزوج وجد الخير. الولد الصالح المزوج يعين أباه ويعين أمه على إخوانه، يحتضنهم وينصحهم ويرفق بهم ويترفق بهم. تعيش الأسرة على أحسن حال. بهذا الأمر لا تجد ضياعا في الشوارع، لأن الولد إذا ذهب إلى بيت أخيه المزوج أو إلى بيت أخته المزوجة أو إلى بيت عمته أو خاله أو خالته أو وجد من يحتضنه على الخير لا على الشر، وجد من يرعاه، لأن الولد قد يضيق في البيت الواحد، فإذا خرج إلى بيت الأقارب والأرحام ذهب عنه ذلك الضيق ووجد الخير. الأخ كريم والأخت كريمة، والعم كذلك والعمة كذلك والخال كذلك والخالة كذلك، أهل كرم، أهل أدب، أهل احترام، يجد الخير، يسمع القرآن في تلك البيوت. انظروا إلى بلادكم ليبيا، ما شاء الله كيف أن الله وفقكم بهذه الإذاعات القرآنية، إذاعات تنشر الخير والعلم في البيوت وفي السيارات وحيث توجه الإنسان في الليل والنهار في خلال 24 ساعة. وكل إذاعة من هذه الإذاعات تعمل هو هذا التعاون على البر والتقوى. ما يقال في هذه الإذاعات، إذاعات القرآن الكريم والسنة النبوية، يقال في البيوت نفس الكلام، حيث توجه الولد إلى أي بيت من بيوت الأقرباء وجد الخير. فهذا الخير يحتاج إلى رعاية وعناية واستمرار، إلى استمرار في الخير وفي العلم وفي الدعوة وفي التعليم. والله يا إخواني في الله، إنه لا صلاح لنا ولا فلاح ولا فوز ولا سعادة إلا بهذا الدين. والله بهذا الدين نعيش سعداء. أي والله، هذه الدعوة المباركة البعيدة عن العنف، دعوة أهل السنة لا تعرف العنف ولا تعرف الفتن والمشاكل، إنما هي دعوة خير وسلم وسلام. انظروا كيف نفع الله بها حين كانت على الرفق، على الرفق وعلى الرحمة وعلى السداد، نفع الله بها. وكلما صبر أهل السنة على الخير الذي هم فيه

0: وكلما ابتعدوا عن العنف الذي يسير عليه بعض الناس من غير أهل السنة نفعهم الله بدعوتهم ونفع الناس بهم ونفع الناس بهم. فابنك قطعة من كبدك، وهكذا ابنتك، فيحصل التعاون. الأولاد يحترمون أمهم، يجعلونها على رؤوسهم، لا يسبونها ولا يشتمونها ولا يحتقرونها ولا يتنقصونها. الأولاد مؤدبون في غاية الأدب مع الأم ومع الأب ومع الجد ومع الجدة ومع الخال والخالة والعم والعمة ومع الجيران ومع جميع الناس. هذا هو الذي يريده الله، أن يكونوا بعيدين عن السب. ولا بد من اجتناب الدشات، لا بد الابتعاد عن الدشات وعن الشاشات التي هي ملوثة. الله أكرمكم بهذه الإذاعات ما شاء الله، ومن عليكم بهذا البث المباشر، بث النت، وما يكون فيه من دورات علمية ومحاضرات ودروس. استغنيتم عن التلفزيونات، استغنيتم عنها والحمد لله، وعن الدشات بهذا الخير بهذا العلم، وأيضا المكتبة المتواضعة أو الواسعة. المكتبة في البيت يا إخوان نور على نور، المكتبة في البيت، المكتبة المقروءة في البيت نور على نور. الله يسر لكم بالكتب وأنتم في نعم كثيرة. وكذلك عندنا في اليمن من فضل الله وفي كثير من الدول الإسلامية يمكنك أن تأتي بالمكتبة في بيتك ولو كانت دولاب 4 رفوف على متر على 1.20 متر، خير عظيم. مكتبة البيت، مكتبة المنزل، الأولاد يقرؤون والبنات يقرأن والأب يقرأ والزوجة تقرأ ومن أتى من الضيوف يقرؤون. مراجع موجودة، هذا من الصدقات الجارية التي تلحقك بعد موتك، وجود المكتبة المقروءة. وإذا أمكن النت، بشرط ما يدخل إلا في مواقع أهل السنة والجماعة، وتتبع دروس ومحاضرات وخطب وفتاوى ودورات أهل السنة والجماعة، أيضا هذا فيه خير عظيم. دروس مباشرة وغير مباشرة في مواقع أهل السنة والجماعة الكثيرة والمتكاثرة النافعة والمفيدة. نحن عندنا في مسجد السنة في الحديدة الدرس قائم يوميا بعد المغرب، وهو مباشر، البث مباشر في أنحاء العالم. تأتي الأسئلة من أنحاء الدنيا في أثناء الدرس، ونجيب على السؤال في أثناء الدرس. هذا من ليبيا، وهذا من الجزائر، وهذا من تونس، وهذا من فلسطين، وهذا من فرنسا، وهذا من السعودية، وهذا من السودان، وهذا من الصين، ومن دول شتى. الطابعة بجانب الكمبيوتر، يأتي سؤال أخذه ويعطيني وأجعل الوقت للإجابة على الأسئلة. أقول الأخ يسأل من الجزائر، الأخ يسأل من الكويت عن كذا وكذا، وهم يستمعون الإجابة، وأحياناً تحصل مداخلة ومشاركة درس على هذا المستوى. أقول يا إخوان الحديث الفلاني ما منكم وقف عليه؟ يأتي الجواب من الجزائر في نفس الوقت. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، فأقول جزاك الله خيراً الأخ من كذا وكذا، لكن ما ذكرت الرقم، يأتي بالرقم في نفس الدرس. هذا الخير العظيم نحب أن نحافظ عليه. الآن هذه الدورة تبث كما عرفتم بثاً مباشراً على مستوى الإذاعات وعلى مستوى المواقع، والناس يحضرون هذه الدورة من أنحاء العالم، ومنهم إخوانكم في اليمن متابعون لها أولاً بأول. فضل الله يؤتيه من يشاء، يسمعون أذانكم ويسمعون صلاتكم، صلاة الفجر يستمعون للصلاة للخمس الصلوات وللدروس وللفتاوى وللنصائح. هم يكونون قد انتهوا عندنا من صلاة العشاء، وهنا يبدأون في صلاة المغرب، فصار مناسب لهم، قد صلوا المغرب وقام الدرس وثم صلوا العشاء، وهنا أذان المغرب، فيجلسون يتابعون الرجال والنساء، النساء في قسم النساء والرجال في قسم الرجال، والأولاد والخير معمور. هكذا يريد الله منا أن نعمر أوقاتنا بالخير والعلم والذكر. فإدخال النت في البيت إذا كان بهذا الشرط، ما يدخلون مواقع الشيعة ولا الصوفية ولا مواقع اليهود ولا مواقع النصارى ولا مواقع الحزبيين ولا مواقع أصحاب البدع والأهواء ولا اللعب وضيع الأوقات. مواقع العلم، مواقع العلم والدين، مواقع أهل السنة والجماعة، تستفيد المرأة، يذهب عنها الضيق والكرب من بقائها في البيت إذا بها تشارك وتسمع الخير وتسمع العلم، وقد تكتب السؤال ويأتي السؤال بالكنية أم فلان، وتأتيها الإجابة، تأتيها الإجابة وهي في بيتها. وكم يحصل هذا؟ حتى أحيانا يكون سؤال جاء من فرنسا، عندهم شيء يعني واقع موت وتعصير الميت وتكفين الميت، قالوا في هذه الساعة حصل كذا وكذا، ونحن اختلفنا كيف نعمل في تعصير الميت في تكفين الميت، ويأتيهم الجواب في الحال، يستفيدون. فنحمد الله على هذا الخير، فنقول يا أيها الإخوة الكرام، صلاح الأسرة والله نعمة عظيمة، أن يكون الولد من الصالحين، وأن تكون البنت من الصالحات. الولد متعاون مع أبيه وأمه في الخير، والبنت كذلك متعاونة مع أبيها ومع أمها في الخير، بينهم التكاتف والتعاون على البر والتقوى. فكما قلنا يطهر البيت من آلات اللهو والطرب، هذا أمر ضروري لا بد منه، تطهير البيوت من آلات اللهو والطرب ومن الصور، تطهير البيوت من الصور التي ليست بضرورة، لأن صورة الجواز ضرورة والرخصة والبطاقة، لكن صور ما هي ضرورة البيت يطهر منها. من الصور، من الأصنام، من الحيوانات المحنطة، من الصلبان جمع صليب، من جميع آلات اللهو والطرب، من الشيشة والدخان، وجميع ما كان من أعمال الشيطان. البيت يطهر منها.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الأسرة السعيدة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: الحمد لله على فضله وإنعامه، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة، وعلى آله وأصحابه أهل الجد والاستقامة. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في إثبات عذاب القبر والرد على المنكرين له، قال: مذهب سائر المسلمين وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة. هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع، لكن من أهل الكلام من يقول بل هو أي عذاب البرزخ على النفس فقط، كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن، كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط، بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم، كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم. ومنهم من يقول بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه، كما قاله طائفة من أهل الحديث. والمقصود هنا أن كثيرا من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب، ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث، كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن، وهذا غلط، بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن، وبين النعيم والعذاب في البرزخ، وهو سبحانه في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى، كما في سورة الواقعة فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة، كما قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. ثم إنه ذكر في آخرها القيامة الصغرى بالموت، وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت، فقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعها، وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. وفي سورة القيامة ذكر أيضا القيامتين، فقال: لا أقسم بيوم القيامة، ثم قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي نفس الإنسان. وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة، وليس كذلك، بل نفس كل إنسان لوامة، فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم ذكر معاد البدن فقال: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. ووصف حال القيامة إلى قوله: تظن أن يفعل بها فاقرة، ثم ذكر الموت فقال: كلا إذا بلغت التراقية. وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقية، كما قال هناك: بلغت الحلقوم، والتراقي متصلة بالحلقوم. ثم قال: وقيل من راق أي يرقيها، وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله، والأول أظهر، لأن هذا قبل الموت، فإنه قال: وظن أنه الفراق، دل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه. وأيضا فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها، فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون. والرقية أعظم الأدوية، فإنها دواء روحاني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المتوكلين: لا يسترقون. والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي، ولهذا قال: وظن أنه الفراق، ثم قال: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها، والعرض القائم بغيره لا يساق، ولا بدن الميت يعني لا يساق. فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها، كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله: مع هذا الوعيد الذي قدمه فلا صدق ولا صلى. وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك. وكذلك سورة قاف هي في ذكر وعيد القيامة، ومع هذا قال فيها: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال بعد ذلك: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. فذكر القيامتين الصغرى والكبرى. قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق، أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وهو الحق الذي أخبرت به الرسل. ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت، فإن هذا مشهور لم ينازع فيه، ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق. قوله: ذلك ما كنت منه تحيد، فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه ملائكته، وهذا كقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين ما بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه. وإلا فنفس الموت مجردا أما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقينا. وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا في غير موضع، ذكره في قصة آل فرعون فقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال في قصة قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال عن المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنيا، والثانية في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. قال تعالى في الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وهذه صفة حال الموت. وقوله أخرجوا أنفسكم دل على وجود النفس التي تخرج من البدن. قوله اليوم تجزون عذاب الهون دل على وقوع الجزاء عقب الموت، يعني ومنه عذاب القبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: إشكال وتوضيح.
3: إذا سهى الإمام وحده والسهو كان بينه وبين نفسه كالتفكير وغيره في الصلاة، فهل يجبره سجود السهو وحده منفردا أم مع المصلين أم بعد انتهاء الصلاة؟
4: تقول: الإمام إذا سهى بانفراد مثل تفكير فهل يسجد وحده؟ نقول لك: التفكير ليس فيه سجود سهو، لكن لو سهى فقط بأن ترك واجبا من واجبات الصلاة يجب عليه أن يسجد، والمأمومون خلفه يتابعونه في السجود، كما لو ركع ونسي أن يقول في ركوع سبحان رب العظيم، فصار يفكر حتى قال سمع الله لمن حمده، ولم يأتي بواجب التسبيح في الركوع، والمأمومون كلهم جاءوا به، فهذا يسجد للسهو قبل أن يسلم، ويلزم المأمومين أن يسجدوا معه، لحديث سجود سهو الإمام عليه وعلى من خلفه أو كما ورد. أما مجرد التفكير ولكنه مع التفكير لم يترك واجبا ولم يفعل شيئا يخل بالواجب ولا بالركن، فهذا لا يجب عليه سجود، كما في قصة عمر رضي الله عنه وغيره، والله أعلم.
2: إشكال وتوضيح.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى.

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

أخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري

الناس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا

أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك،

منهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

خلقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو

بهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق

الْمَسْجِدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

الصدق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ۗ

الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.

القلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

تَأْكُلُونَ مِنْهُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ.

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في

الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم